يهون ويخشع صاغرا أمام علمك وقدرتك سبحانك، واجعلنا ممن توليتهم برحمتك، وممن رضيت عنهم وأكرمتهم بكرمك، يا كريم يا رحيم.

اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض عني ديني. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا اللهم شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا أرحم الراحمين.

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه، إلا وجهه، كلها لك، كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونحن نتحدث عن قضية النفاق في غزوة تبوك، وعن سورة التوبة التي فضح الله تعالى بها أهل النفاق، ومنها ما قاله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. تحدثنا فيما مضى عن صفات المنافقين وبيان حالهم في غزوة تبوك، وكيف أن الله تعالى فضحهم لرسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى صفات هؤلاء من المنافقين، ومن صفاتهم أنهم لا يسلم أحد من عيبهم ولا ينجو من لمزهم في جميع الأحوال، حتى لا يسلم منهم أحد، بل حتى المتصدق الذين يتصدقون في سبيل الله لا يسلمون من هؤلاء من أهل النفاق. فإن جاء أحد من المؤمنين وتصدق وتبرع بمال كثير قالوا عنه هذا مرائي، وإن تبرع بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. وقد روى البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية، آية الصدقة، كنا نحامل على ظهورنا، أي نحمل الحمل على ظهورنا بالأجرة، ونتصدق من تلك الأجرة، أو نتصدق بها جميعا، بمعنى أنه كانوا يشتغلون حمالين ويتصدقون ببعض أو بأجرة ذلك العمل. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقال المنافقون عنه هذا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع، بشيء قليل، فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. والذين يلمزون المتطوعين، أي يعيبون على هؤلاء المتطوعين، هؤلاء من أهل النفاق يعيبون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. والمتطوعين أي المتطوعين، والتطوع التبرع بما ليس بواجب. فالمراد بالمتطوعين المتبرعين بمالهم، فهؤلاء من أهل النفاق يلمزونهم، أي يلمزون المتطوعين، يرمونهم بالرياء في تبرعاتهم وإنفاقهم للمال في سبيل الله. وقوله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي إلا طاقتهم، والجهد الشيء القليل يعيش به المقل. فكان المنافقون يعيبون هؤلاء المقلين الذين لا يجدون إلا جهدهم.

0: هم يعيبونهم إذا جاءوا بالشيء اليسير لكي يتبرعوا في سبيل الله كما جاء في الحديث، فيسخرون منهم، يستهزئون منهم، ويستهزئون بقلة ما يتصدقون به، مع كون ذلك هو جهد المقل، وهذه غاية ما يستطيعون عليه. فهؤلاء من أهل النفاق سخر الله منهم، جازاهم الله تعالى على ما فعلوه من السخرية بالمؤمنين بمثل ذلك، فسخر الله منهم بأن أهانهم وأذلهم وعذبهم، ولهم عذاب أليم ثابت مستمر شديد في الآخرة. وهنا أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية، فالبعض من الناس ممن يراقب هؤلاء من أهل الإيمان، فإن جاء أحد وتصدق بشيء قليل عابوا عليه، وإن جاء وتصدق بشيء كثير عابوا عليه، وهؤلاء هم أهل النفاق في كل وقت وفي كل حين. فينبغي على المتصدقين ولو بالقليل، لأنه رب درهم غلب ألف درهم، والأعمال بالنيات، فما دام الإنسان خالصا لوجهه الكريم يعمل من أجل الله تعالى ويتصدق في سبيل الله فلا يهمه ما يقوله أهل النفاق، لأن أهل النفاق أيها الإخوة لا يسلم منهم أحد، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. فكم من شخص أعابوا عليه لأنه بنى مسجدا مثلا، بنى مسجدا فخما لله سبحانه وتعالى، وهو يقصد بذلك النية الصالحة فعابوا عليه. وكم من شخص بنى مثلا فعل الخير، مستشفى، عبد طريقا، بنى قاعة للخير، وهكذا ترى أهل النفاق ترتفع أصواتهم بوجه أولئك. وكم من هؤلاء من أهل النفاق إذا رأوا رجلا فقيرا لكنه جاء وتصدق بشيء يسير، هذا هو الذي عنده، وهذا هو الجهد الذي بذله، وهو جهد مقل، نعم قليل، لكنه خالصا لوجه الله. ترى أهل النفاق هؤلاء ينشبون أظفارهم في وجهه وكأنهم يقولون له: لا حاجة لله تعالى في صدقتك. هؤلاء ينبغي أن ننتبه إلى ما يريدونه من تسقيط، وما يفعلونه من ذم لهؤلاء المؤمنين. والنفاق أيها الإخوة هو النفاق، منذ أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ النفاق إلى قيام الساعة. المنافقون هم المنافقون، والشخصيات تتغير ولكن المعنى واحد. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم النفاق، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من وسائل رزقه في قولكم إمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت

فأي باب أقرعه في الذل قد وافيت بابك عالما إن التذلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا أتضرع اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع.

يسع عباده المذنبين، ويا من معروفه يبذل للطائعين. إلهنا أنت الحليم الذي لا يعجل، وأنت الكريم الذي لا يبخل. تفضل علينا وجد علينا وتكرم علينا، وأعتق رقابنا من

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة النور.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: أذكار الصباح.

فمن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح.

0: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملك.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح أدى شكر يومه.
2: أذكار الصباح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

0: وأحب الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس.
1: اللهم صل وسلم على

الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يختص مكتب مجلس الشورى بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً في ذلك أولوية إدراج مشروعات القوانين والموضوعات الهامة التي انتهت لجان المجلس من دراستها، حيث يعلن رئيس المجلس جدول الأعمال ويخطر به أعضاء المجلس والحكومة قبل انعقاد جلسة المجلس بوقت كاف.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مع إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة،

تزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء. نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأحلام.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس. إنه الصباح الجديد، الصباح الجديد.

أعزائنا المستمعين، مع إشراقة الصباح الجديد نحمل الأمل والأمان ونأخذكم في رحلة صباحية متجددة عبر إذاعة مملكة البحرين، فأهلا بكم وأهلا بالصباح الجديد.

نقول لك عزيزي المستمع في هذا الصباح، خصص من وقتك 10 إلى 30 دقيقة للمشي وأنت مبتسم، واجلس صامتاً لمدة 10 دقائق يومياً، وخصص لنومك 7 ساعات يومياً، وعش حياتك عزيزي المستمع بثلاثة أشياء: الطاقة والتفاؤل والعاطفة.

ونقول لك أيضاً اقرأ كتباً أكثر من التي قرأتها سنة 2009، وخصص وقتاً للغذاء الروحي من صلاة وتسبيح وتلاوة، واقض بعض الوقت مع أشخاص أعمارهم تجاوزت 70 عام، وآخرين أعمارهم أقل من 6 أعوام.

ونقول لك أيضا عزيزي المستمع، أحلم أكثر خلال يقظتك، واكثر من تناول الأغذية الطبيعية، واقتصد من الأغذية المعلبة، واشرب كميات كبيرة من الماء. وحاول عزيزي المستمع أن تجعل 3 أشخاص يبتسمون يومياً، ولا تضيع وقتك الثمين في الثرثرة، وانسى المواضيع، ولا تذكر شريك حياتك بأخطاء قد مضت.

ولا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك. وفر طاقتك للأمور الإيجابية، واعلم بأن الحياة مدرسة وأنت طالب فيها، والمشاكل عبارة عن مسائل رياضية يمكن حلها. وكل إفطارك كالملك، وغداءك كالأمير، وعشاءك كالفقير.

ونقول لك عزيزي المستمع، ابتسم واضحك أكثر، فالحياة قصيرة جدا، فلا تقضيها في كره الآخرين، ولا تأخذ جميع الأمور بجدية، كن سلساً وعقلانياً.

ليس من الضروري عزيزي المستمع الفوز بجميع المناقشات والمجادلات، وحتى لا يفسد مستقبلك انسى الماضي بسلبياته، ولا تقارن حياتك بغيرك ولا شريك حياتك بالآخرين. الوحيد المسؤول عن سعادتك هو أنت. سامح الجميع بدون استثناء، فما يعتقده الآخرون عنك لا علاقة لك به. وأحسن الظن بالله، مهما كانت الأحوال جيدة أو سيئة، ثق بأنها ستتغير. عملك لن يعتني بك في وقت مرضك، بل أصدقاؤك، لذلك اعتني بهم. تخلص من جميع الأشياء التي ليس لها متعة أو منفعة أو جمال.

0: الحسد هو ضياع للوقت، الأفضل قادم لا محالة بإذن الله. مهما كان شعورك لا تضعف، بل استيقظ وانطلق. حاول عزيزنا المستمع أن تعمل الشيء الصحيح دائماً. اتصل بوالديك وعائلتك دائماً. كن متفائلاً وسعيداً. أعطي كل يوم شيئاً مميزاً وجيداً للآخرين. احفظ حدودك. عندما تستيقظ في الصباح وأنت على قيد الحياة، فاحمد الله على ذلك. وأخيراً نقول قم بتوصيل هذه النصائح إلى كل من تحبهم. ونختتم صباحنا مستمعين بألوان مشرقة ومليئة بالحب والتفاؤل، وإلى أن نلتقي غداً مع الصباح الجديد، لكم منا أرق الأمنيات، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا للصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الصباحي وهذا المشوار الذي يجمعنا دائما معكم، وبرنامج صباح الخير يا بحرين. صباح الخير يا بحرين يطل عليكم مستمعينا الكرام في كل صباح، والمزيد من اللقاءات والفعاليات التي يغطيها على أرض مملكة البحرين من خلال الرسائل والوقفات من الآن وحتى 8:30 بمشيئة الله، وهو المنصة التي من خلالها توصلون ملاحظاتكم إلى مختلف الجهات في مملكة البحرين. فأهلا ومرحبا بجميع من انضم إلينا هذا الصباح.

ومع اقتراب نهاية الأسبوع مستمعينا، تتجدد أمامنا الفرصة للتوقف قليلا عن إيقاع الحياة اليومية المتسارع، ولنمنح أنفسنا ولنمنح أسرنا أيضا مساحة من الراحة والتجديد. فنهاية الأسبوع ليست مجرد وقت للاستراحة من الالتزامات، بل هي فرصة ثمينة لتعزيز الروابط الأسرية

الثرية وتوطيد العلاقات الاجتماعية وممارسة الأنشطة التي تسهم في تحسين جودة الحياة، سواء من خلال التنزه في ربوع مملكة البحرين أو ممارسة الرياضة أو اكتشاف المبادرات والفعاليات المجتمعية أو حتى تخصيص وقت للقراءة وتطوير الذات. ومن المهم أن ندرك أن السعادة مستمعينا لا ترتبط دائما بالخطط الكبيرة أو الإمكانات الواسعة، بل قد نجدها في تفاصيل بسيطة كجلسة عائلية أو نزهة في أحد الأماكن العامة أو مبادرة تطوعية نترك من خلالها بصمة إيجابية في حياة الآخرين. استثمار الوقت بصورة متوازنة لا شك بأنه يسهم في تجديد الطاقة وتعزيز الصحة النفسية وترسيخ ثقافة الحياة الإيجابية داخل المجتمع. دائما نرجو لكم مستمعينا صباحا عامرا بالتفاؤل ونهاية أسبوع مليئة بالإنجازات مستمعينا بعد أسبوع حافل لا شك بالعطاء والعمل. وهذه أطيب تحيات فريق صباح الخير يا بحرين الذي يصحبكم حتى 8:30. لكم تحيات الإشراف من نورة عبد العزيز، من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي، من التقديم حسن السعاتي، ومن الإخراج تحيات الزميل حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: أهلا بكم مستمعينا، ونفتح معكم مستمعينا دائما في بداية صباح الخير يا بحرين أجندة هذا الصباح التي نستهلها بقراءتنا في أبرز ما جاء في صحفنا المحلية، ثم ننتقل معكم إلى أحوال الطقس والتي يوافينا بها المتخصصون في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات قبل تمام السابعة. موعدنا دائما معكم ونشرات أولى نشرات إذاعة البحرين، ونعود إليكم بعدها. وصباح الخير يا بحرين، ونفتح معكم جملة من الوقفات واللقاءات. سيكون من بينها لقاء مع الأستاذة زينب العافية، أخصائية تعزيز الصحة في إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة، للحديث عن موضوع غسل اليدين باعتباره خط الدفاع الأول في تعزيز الصحة والوقاية من العدوى، ولمصادفة طبعا اليوم 15 من أكتوبر، اليوم العالمي لغسل اليدين. كذلك سيكون لنا لقاء مع الأستاذ علي عبد الرحمن مطر، مدير إدارة الاستثمار وشؤون الوقف بالإدارة العامة للشؤون السنية. سنتحدث مع الأستاذ علي عن موضوع الوقف بوصفه رافدا من روافد التكافل الاجتماعي، وركيزة من ركائز التنمية المستدامة، بما يحققه من خير ممتد وأثر باق في بناء الإنسان وخدمة المجتمع. وكذلك هذا اللقاء يتزامن مع الأسبوع الخليجي للوقف. كذلك سنتعرف مع الدكتورة مريم محمود، استشارية النساء والولادة ورئيسة قسم النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي، على سبل الوقاية من سرطان الرحم. وسنستمع إلى مداخلة النائب محمد جاسم العليوي، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، إلى هذه المداخلة التي كانت بمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم المهندس البحريني. هذا بالإضافة مستمعينا إلى العديد من الوقفات الأخرى، وبالتأكيد فقرة مع الناس التي من خلالها توصلون ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 17684888.
0: عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين،
2: ونقرأ معكم مستمعينا بداية أبرز ما طالعتنا به صحفنا الصادرة هذا الصباح في الشأن المحلي. مشروع خليجي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار بالأشخاص. خبراء يطالبون بوضع آليات آمنة لحماية الأطفال وتعزيز التعاون الدولي.

اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تشيد بالخطاب الملكي السامي وتؤكد بأنه يمثل خارطة عمل للسلطتين التنفيذية والتشريعية الاطلاع على مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق. سمو مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ علي بن خليفة يشيد بمتانة الروابط الأخوية بين البحرين والسعودية لدى استقباله سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين. رئيس أذربيجان يشيد بالعلاقات الوثيقة مع مملكة البحرين. رئيس مجلس الشورى يؤكد امتداد تاريخي للعلاقات البحرينية البريطانية. البحرين تدين بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. باعتماد من وزير التربية والتعليم الترخيص لمدرستين وإحدى عشرة مؤسسة تعليمية للتعليم المبكر. مجلس أمناء كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية يبحث مقترح استحداث برنامج الماجستير في الفقه المقارن. خلال زيارة سموه لمعرض العوالي، سمو الشيخ محمد بن سلمان يؤكد البحرين تولي اهتماما متواصلا للحفاظ على إرثها الوطني والتاريخي. افتتاح معرض التوظيف للأشخاص ذوي الهمم وتوفير أكثر من 200 شاغر من 30 مؤسسة بالقطاع الخاص. بناء على مقترح شوري، الحكومة تحيل مشروعا بقانون بشأن الإجهاض. وأيضا في مجلس الشورى رفض حكومي لحظر إنشاء حسابات إلكترونية للأطفال. قانون حكومي جديد لتنظيم الخدمات الأمنية الخاصة، الحبس وغرامة 5000 دينار لكل من قام بتقديم خدمات أمنية من دون ترخيص. الحكومة تحيل إلى مجلس النواب مشروع قانون تعرفة تصاعدية على استخدام المياه الجوفية في القطاعات الحكومية والسياحية والصناعية والتجارية والسكنية. تعزيز الصمود الرقمي لضمان استمرارية الاتصالات في مملكة البحرين. باستخدام تقنية جراحية هجينة متقدمة، الخدمات الطبية الملكية تحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية من نوعها في البحرين لإعادة بناء قوس الشريان الأبهر وإصلاح الشريان الأبهر النازل. تمثيل بحريني متميز في أكبر حدث طبي عالمي بعد ترأسه جلسة علمية وتقديم أوراق بحثية في مؤتمر إيفوس 2026 بإسطنبول، الدكتور طلال حسن يؤكد المؤتمر كان فرصة لمشاركة أحدث تقنيات وجراحات تجميل الوجه. توصيات مهمة في ختام أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص: وضع إطار استراتيجي خليجي لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، توجه إلى تبني إطلاق منظومة ذكية واستخدام التقنيات الحديثة في المكافحة. في ذات المنتدى أيضا، مشاركون في جلسة حماية الطفل لأولياء الأمور يؤكدون فتح حوار آمن مع الأطفال يحميهم من مخاطر الفضاء الإلكتروني، واستعراض تجربة بحرينية رائدة في استخدام التقنيات الذكية في حماية العمالة الوافدة. سوق العمل أو هيئة

0: سوق العمل تستعرض تجربة العقد الثلاثي بعدة لغات. ثاني أكبر شريك تجاري في الخليج إطلاق غرفة التجارة الأوروبية في البحرين، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين. 5 تريليونات يورو حجم التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي سنوياً. ضيوف مجلس محافظة العاصمة يشيدون بمضامين الخطاب الملكي السامي ويثمنون تخصيص عام 2027 عام عيسى بن سلمان. محافظ المحرق يشيد بدور القائمين على منصة تواصل أهل البحرين في تعزيز التواصل المجتمعي. البروفيسور وهيب الخاجة والبروفيسور حاتم المصري يؤكدون الخطاب الملكي السامي يعزز تكامل الجهود الوطنية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية. اختيار كفاءتين من مستشفى ابن النفيس للجنة القطاع الصحي بغرفة البحرين: الدكتورة لمياء أحمد محمود رئيسة للجنة، ورحمة جابري عضوا فيها. خلال افتتاح القمة السنوية لإدارة الموارد البشرية، الوكيل المساعد للعمل يؤكد الاستثمار في الموارد البشرية ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد وسوق العمل. انطلاق جائزة مشعل بن حمد الصالح القرآنية يوم السبت. وزير الكهرباء والماء يؤكد المهندس البحريني ثروة وطنية تدعم مسيرة التنمية والتقدم. وزيرة الإسكان تؤكد الكفاءات الهندسية الوطنية شريك أساسي في بناء مدن المستقبل ودعم مسيرة التنمية. وزير البلديات والزراعة يؤكد المهندس البحريني أصبح عنصرا أساسيا في تطوير منظومة العمل المؤسسي. البحرين تترأس الاجتماع المشترك لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون والصين. جهود صندوق العمل تمكين تقود إلى صدور حكمين بالسجن 10 سنوات في قضيتي توظيف وهمي. الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط العمراني يؤكد مواصلة الاستثمار في تأهيل المهندسين البحرينيين وتطوير مهاراتهم. ننتقل معكم مستمعين إلى ما جاء في صحفنا في الشأنين العربي والعالمي. إصابة مقيم وأضرار مادية محدودة بشظايا اعتراض باليستي في مدينة الرياض. بحسب مصادر، غرق سفينة حاويات قرب مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف. المديرة العامة لصندوق النقد تؤكد قد تكون للهجمات على السعودية تبعات سلبية في كل مكان. الحرس الثوري يتحسب لهجوم أمريكي جديد على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار في مسجد في الضفة الغربية المحتلة. السعودية تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس. الأمم المتحدة تؤكد دعم استقرار لبنان مع قرب انتهاء مهمة يونيفيل. الضبابية تكتنف مستقبل البابوية بعد تشخيص بابا الفاتيكان بمرض السرطان. أوكرانيا تتهم واشنطن بمساعدة روسيا بعد هجوم واسع على البنية التحتية للطاقة. الشرطة التركية تداهم مقر أبرز قناة تلفزيونية معارضة وتعتقل 11 شخصاً. مقتل قيادية في البسيج وشرطي في هجومين بمحافظة سيستان بلوشستان. ننتقل معكم مستمعينا إلى ما جاء في صحفنا في شأن المال والاقتصاد.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.

0: اتفاقية تعاون بحرينية أردنية لتسهيل حركة السفن وإجراءات النقل البحري. وزارة المواصلات والاتصالات تعلن فتح التسجيل لسائقي الأجرة بمطار البحرين للمشاركة في مشروع تشغيل السيارات الكهربائية. بينت تحظى بتكريم خليجي ضمن الشركات البحرينية المتميزة في توطين الوظائف. خلال حفل تسليم جوائز درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات STC البحرين، تحصد درع التميز الاقتصادي تقديراً لإسهاماتها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الرقمي والتنمية. بيت التمويل الكويتي البحرين يعلن شراكة استراتيجية مع مجموعة بورصة لندن خلال منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026. الدكتورة وفاء المنصوري رئيسة الجامعة الأمريكية بالبحرين تؤكد الخطاب الملكي السامي يرسخ بناء الإنسان ركيزة للتنمية ويعزز مسؤولية الجامعات في صناعة المستقبل. السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز يؤكد الاستثمار في الكفاءات الوطنية يقود مستقبل قطاع الطاقة. بابكو إنرجيز تشيد بإسهامات المهندسين البحرينيين بمناسبة يوم المهندس البحريني. تكريم شركة الهلال للتكنولوجيا في قمة الشركاء التنفيذيين لشركة ديل تكنولوجيز في منطقة سينال. وكيل الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات يبحث في قبرص تعزيز التعاون. GFH Partners تعلن نجاح تخارجها بصفقة بيع بقيمة 151 مليون دولار أمريكي إلى ميشلان الأمريكية. في يوم المهندس البحريني الدكتور أحمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة أسري يؤكد اعتزاز أسري بكفاءاتها الهندسية الوطنية. اختيار أحمد محمد العامر رئيسا للمجلس التنفيذي للاتحاد العربي للعاملين في المصارف والتأمين والتجارة. وآخر ما نقرأ في شأن المال والأعمال، مجلس المناقصات والمزايدات وبنك البركة الإسلامي يوقعان مذكرة تفاهم لتسهيل إصدار الضمانات.
1: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد،
0: ونتعرف معكم على أحوال الطقس لهذا اليوم وكذلك لإجازة نهاية الأسبوع مع الأستاذ محمد شرف من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. أستاذ محمد صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بكم.
0: يعني أهلا ومرحبا، تفضل.
3: شكرا. طبعا أول شيء صباح عليكم على أخوة المستمعين، هذه إن شاء الله نشرتنا من الساعة 6 صباحا حتى منتصف هذه الليلة. طبعا في النهار راح تكون الطقس حار نسبيا بحيث توصل درجة حرارة إلى 38 درجة مئوية، ويكون إن شاء الله مع بعض السحب. أما في فترة الليل راح تكون إن شاء الله رطب أحيانا. طبعا الرطوبة راح تكون ما بين 90% خصوصا في فترة الليل، أما في النهار راح تكون حوالي 20%. أما درجات الحرارة في الليل راح تكون حوالي 26 درجة مئوية. طبعا الطقس راح يكون رطب، لكن الإحساس بالرطوبة راح تكون أقل بسبب اللي هو انخفاض في درجات الحرارة. أما بالنسبة للرياح طبعا راح تكون إن شاء الله خفيفة من اليوم حتى الأيام الجاية، راح تكون خفيفة متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقب. لا يوجد أي تحذير لهذا اليوم أو الأيام القادمة إن شاء الله. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين، وأعلى مد في ميناء سلمان للساعة 7:30 صباحا، ومد آخر على الساعة 8:10 مساء، وأدنى جزر على الساعة 2 بعد ظهيرة، وجزر آخر على الساعة

0: الثانية بعد منتصف الليل. شروق الشمس كانت على الساعة 5:37 والغروب على الساعة 5:10 وامتد القمر على الساعة 9:54 صباحا والأفول على الساعة 8:15 مساء. الطقس المسجل في الساعة 5 في المناطق التالية وهي كالتالي: كان جزر حوار وفشت الجار وجزيرة جرادة كانت عموما شمالية غربية وصلت إلى 3 عقد. وبالنسبة ليومي الجمعة والسبت طبعا الرياح راح تكون إن شاء الله خفيفة متقلبة الاتجاه بشكل عام، لكن يوم الجمعة راح تميل إلى الجهة الشرقية أكثر شيء. سرعة الرياح طبعا راح تكون بين 8-13 عقدة، رياح خفيفة بشكل عام. وطبعا الأجواء راح تكون نفس الشيء، حار نسبيا خلال النهار ورطب أحيانا خلال فترة الليل. هذه إن شاء الله نشرتنا، وأتمنى لكم بالاستمتاع بهالأجواء الطيبة إن شاء الله.
1: جزيل الشكر لك أستاذ محمد شرف ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، ودائما نرجو الأجواء الطيبة لمستمعينا أينما كانوا. شكرا جزيلا.
0: عفوا وحياكم الله.
1: أهلا وسهلا. إذن أيها الأحبة، فاصل ونستمع من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين، نعود إليكم بعدها. وصباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية إلى قداسة البابا لاون 14 بابا الفاتيكان بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي خضع لها قداسته. وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن خالص تهانيه لقداسة بابا الفاتيكان بنجاح العملية الجراحية وأطيب تمنياته لقداسته بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية لمواصلة جهوده ومساعيه الخيرة في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات وترسيخ قيم الاحترام والتسامح والتعايش بين الشعوب. حملت الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب رسائل وطنية أكدت ثوابت المملكة وتطلعاتها نحو المستقبل.
2: وبرز في الكلمة السامية إعلان جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تخصيص الأول من يونيو من كل عام يوما للعهد والولاء بما يحمله من دلالات وطنية تجسد معاني الوفاء والانتماء.
1: هذا وحظيت مضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس بإشادة واسعة لما تضمنته من رؤى مهمة ومحورية وهادفة إلى تعزيز العمل الوطني ومسيرة النماء والازدهار التي تعيشها مملكة البحرين.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية إلى قداسة البابا لاون 14 بابا الفاتيكان بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي خضع لها قداسته. استقبل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة في القصر الرئاسي بمدينة باكو سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية على هامش مشاركته في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا.
1: وقع معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن احمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي اتفاقية تعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل والملاحة البحرية.
2: افتتح سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية وسعادة السيد أسامة بن صالح العلاوي وزير التنمية

0: الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم افتتح معرض التوظيف للأشخاص ذوي الهمم في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز توظيف ذوي الهمم وتوسيع مشاركتهم في سوق العمل.
1: أكدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مواصلة تنفيذ مسح القوى العاملة لعام 2026 والذي يستهدف عينة عشوائية تضم أكثر من 4000 أسرة من مختلف محافظات مملكة البحرين خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2026. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب إحداثية

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
5: ومضة.
6: تعرف أن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.
7: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
8: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
9: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
10: هذه المواقف تحتاج تفكير،
8: هذه البرامج اللي أحبها
10: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
8: وصلت الحين، يعني ما

0: وأقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
1: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة،
4: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: أهلا بكم مستمعينا، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل والذي استمعنا من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين في تمام السابعة، وهذه أطيب تحيات فريق العمل الذي يصحبكم حتى 8:30 بمشيئة الله في صباح الخير يا بحرين. لكم تحيات الإشراف من الزميلة نور عبد العزيز، من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي، من التقديم حسن السعاتي، ومن الإخراج الزميل حمد الشريان.

مستمعينا، يحتفي العالم في 15 من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لغسل اليدين، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون، بوصفه أحد التدابير الأساسية للوقاية من الأمراض والحد من انتشار العدوى وتعزيز الصحة العامة. وتسلط هذه المناسبة الضوء على أهمية تبني ممارسات النظافة الشخصية السليمة ونشر الوعي المجتمعي بأهمية غسل اليدين في الأوقات المناسبة، لسيما قبل إعداد الطعام وتناوله وبعد استخدام دورات المياه، بما يسهم

في الحد من انتقال الجراثيم وفي حماية الأفراد والمجتمعات، كما تؤكد المناسبة أهمية تكثيف الجهود التوعوية وتعزيز الممارسات الصحية في المنازل والمؤسسات التعليمية وأماكن العمل، وترسيخ غسل اليدين باعتباره سلوكا يوميا يسهم في الوقاية من الأمراض والمحافظة على الصحة والسلامة العامة.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، تعد النظافة الشخصية من الركائز الأساسية للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية، ويأتي غسل اليدين بالماء والصابون في مقدمة الممارسات الصحية التي تسهم في الحد من انتقال الجراثيم والعدوى. وعلى الرغم من بساطة هذا السلوك، فإن الالتزام به بالطريقة الصحيحة وفي الأوقات المناسبة لا شك بأنه يحدث فرقا كبيرا في حماية الفرد والمجتمع. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة زينب العافية، أخصائية تعزيز الصحة في إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة. أستاذة زينب، صباح الخير.
3: صباح الخير جميعا وعلى المستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا أستاذة زينب. طبعا اليوم 15 أكتوبر يصادف طبعا اليوم العالمي للتوعية في غسل اليدين. لماذا نعتبر السلوك البسيط مثل غسل اليدين هو الأقوى والأوفر ماليا في قطع سلسلة انتشار الأمراض المعدية؟
3: طبعاً غسل اليدين من العادات المهمة اللي تساعدنا نحافظ على صحتنا ونقلل من انتشار الأمراض. لأن أيدينا تلامس أشياء كثيرة خلال اليوم، ممكن تنتقل لها الجراثيم وتوصل لجسمنا لما نلمس وجهنا أو عند الأكل. وعشان كذي غسل اليدين بالطريقة الصحيحة يساعدنا نتجنب العدوى ونحمي نفسنا واللي حولنا. طبعا اللي يميز هالعادة انها بسيطة وما تكلفنا، كل اللي نحتاجه ماء وصابون والغسل بالطريقة الصحيحة.
2: طيب أستاذة زينب، يعني في حياتنا اليومية وفي ممارساتنا اليومية لا شك بأن هناك أوقات يجب عندها غسل اليدين فورا لتجنب نقل الجراثيم، وتسمى هذه الأوقات بالأوقات الحرجة. فما هي هذه الأوقات في حياتنا اليومية؟
3: طبعا ضروري يكون يعني قبل تناول

0: الطعام أو بعد تناول الطعام أو حتى أثناء تحضيره، بعد استخدام دورة المياه، بعد السعال أو العطاس، بعد تغيير الكمامة، التعامل مع الحيوانات قبل وبعد، حتى التعامل مع المريض أو حتى بعد فان المس اللي هو الأسطح المشتركة.
1: نعم. طيب سادة زينب، يعني هناك الكثير يغسلون أيديهم سريعا بالماء فقط، ويعني بدون استخدام يعني ربما الصابون أو بدون ربما يعني قضاء وقت يعني كافي في غسل اليدين. ما هي الطريقة الصحيحة والمدة الزمنية علميا أو المناسبة لغسل اليدين بالماء والصابون لضمان القضاء على الفيروسات؟
0: طبعا الطريقة الصحيحة مو بس ان نغسل ايدينا بالماء والصابون، لازم نعرف شلون نغسل ايدينا بالطريقة الصحيحة. فاول شيء نبلل ايدنا بالماء ونحط الصابون ونفرك راحة اليد وظهرها، وبعدين ننتقل الى الاصابع والابهام وتحت الاظافر لكل اليدين. طبعا هذه العملية تستمر لمدة 20 ثانية على الاقل، وبعدها نشطف يدينا بالماء ونجففهم بفوطة نظيفة أو بالكلينكس.
1: نعم. طيب إذا ما توفر الماء والصابون أستاذة زينب، يعني هل هناك بديل فعال عن الماء والصابون؟
0: لما ما يكون عندنا متوفر الماء والصابون يكون المعقم بديل اللي هو فعال، بشرط أنه يحتوي يعني على نسبة كحول لا تقل عن 60%، والكمية لازم تكفي نتغطي كل أجزاء اليدين ونفركهم نفس الشيء بالطريقة الصحيحة. وعقب ما نستخدم هذا المعقم لازم ما نلمس أي شيء لحد ما تجف اليدين. أنا حبيت أوضح أن المعقم حتى لو يعني كان بديل عن الماء والصابون، بس ما يعتبر خيار أفضل إذا كانت اليدين فيها وسخ أو إن فيها الدهون.
1: نعم نعم. طيب كأفراد وأسر كيف يمكننا أن نحول غسل اليدين من مجرد نصيحة طبية إلى ثقافة وإلى عادة يومية مغروسة في سلوك أطفالنا؟
0: طبعا أول شيء لازم يكون القدوة، الطفل يتعلم من اللي يشوفه أكثر من الكلام اللي يسمعه.
1: صحيح.
0: فإذا شاف أمه وأبوه يغسلون إيديهم قبل الأكل بعد استخدام دورة المياه يبدأ يقلدهم بشكل طبيعي. ممكن نخلي الموضوع بالنسبة إلى الأطفال موضوع ممتع، بحيث أنهم يختارون الصابون المفضل، نعلمهم الأوقات اللي لازم يغسلون فيهم إيدهم بطريقة بسيطة تناسب العمر. الأهم إن إحنا ما نخلي غسل اليدين مرتبط بالخوف من الجراثيم، لكن نفهم إن هذه عادة صحية تساعد الفرد إن يحافظ على صحته وصحة الناس اللي يحبهم. وبالنهاية إذا تعود الطفل على هالسلوك من الصغر، مع الوقت بيصير جزء من روتينه ويمارسه حتى من غير ما أحد يذكره.
1: الأستاذة زينب العافية، أخصائية تعزيز الصحة في إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، ونرجو أن تصل هذه النصائح والتوجيهات والإرشادات إلى مستمعينا. شكرا جزيلا.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
1: الله يعني.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: الوقف مستمعينا رافد من روافد التكافل الاجتماعي وركيزة من ركائز التنمية المستدامة بما يحققه من خير ممتد وأثر باق في بناء الإنسان وخدمة المجتمع. بمناسبة الأسبوع الخليجي للوقف مستمعينا، نتعرف على تاريخ الوقف في مملكة البحرين وجهود الإدارة العامة للشؤون السنية في تعزيز الحوكمة والشفافية وتنمية الموارد الوقفية وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب أبرز البرامج والفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ علي عبد الرحمن مطر، مدير إدارة الاستثمار وشؤون الوقف بالإدارة العامة للشؤون السنية، للحديث عن هذه المحاور. حياك الله معنا، صباح الخير أستاذ علي. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله. صباح النور. صباح النور على كل المستمعين الأفاضل في مملكة البحرين.
2: حياك الله أستاذ علي. وبداية نود أن نتحدث عن تاريخ ونشأة الوقف في مملكة البحرين.
3: حقيقة الوقف في البحرين قديم. في سنة 1927 يعني أمر صاحب العظمة سمو الشيخ حمد بن عيسى الخليفة طيب الله ثراه بجمع الأوقاف وإنشاء إدارة لتوثيق جميع البيانات الوقف في ذلك الزمان. ليش يعني جمع هذه الأشياء؟ لأن صار كثير من الناس قاعدة توقف، كثير من الناس قاعدة تنطلق حق الوقف قبل سنة 1927، اللي استدعى أنه هو بسبب كثرة الوقفين أن يؤسس وينظم دائرة اسمها دائرة الأوقاف سابقا يسمونها، لتنظيم هذه العمل. البحرين وأهل البحرين من السابق مهتمين بالوقف، مهتمين بشؤون الوقف، وكان ذاك الوقت يعني قضاة الشارع أو المفتين أو المشايخ والمساجد هم اللي كانوا يعتنون في يعني تعليم الناس وإدارة هذا الوقت. نعم. إلى صدور القرار السامي سنة 1927.
2: نعم. نعم أستاذ علي، وهناك وثائق تثبت أن أهل البحرين قبل هذا التاريخ كما تفضلت يعني معنيين بشؤون الأوقاف، ويعني هناك حقيقة العديد من الوثائق تبرز
3: يعني تاريخ كثيرة ومخطوطات قديمة، ويعني وحتى بعضها فيها حكايات يعني وقصص على يعني على ذاك الزمن القديم.
2: نعم.
3: وكلها يعني تثبت للبحرين وأهل البحرين أسبقيتهم في الوقف نفسه.
2: نعم.
3: نعم.
2: كلمنا أستاذ علي عن أبرز الممارسات والإجراءات اللي تتبعونها في الإدارة العامة للشؤون السنية لتعزيز الحوكمة ولتعزيز الشفافية والرقابة في إدارة الأوقاف.
3: أي طبعا أخوي، أي إحنا يهمنا أن الواقف يرتاح.
2: نعم.
3: يهمنا أن الواقف يحس أنه رايح حق مؤسسة يعني دخلت فيه الحداثة.
2: صحيح.

0: نظام الحوكمة الموجود الحالي في الإدارات والشفافية والرقابة موجود عندنا ونستخدم ويساعدنا يعني كثير من الأدوات الرقابية يعني على رأس جهاز الخدمة المدنية وجهاز الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى أن احنا نأخذ الكثير من شركات الترقيق. يعني كل مسألة عندنا نحتاج ونستند إلى أكبر شركات الترقيق في البحرين، بالإضافة إلى يعني أبشرك النظم والإدارية اللي عندنا من ناحية قانونية وشرعية. آخر وقف ضروري في الشفافية والحوكمة تكون تستند على القانون وعلى الشريعة، لأن أمورها شرعية كثيرة. فلله الحمد موجودة عندنا وعلى طول، وبمساعدة حتى قضاة الشرع في بعض الأمور التي تستعصي علينا. والأمور كلها موجودة الآن، حتى الأمور انتقلنا في الحوكمة حتى إلى الأمور الشفافية حتى إلى الأمور الرقمية.
1: جميل جدا. ويعني تأتي أهمية التخطيط الاستراتيجي وأيضا الاستثمار الوقفي في تنمية الموارد المالية لهذه الأوقاف. أستاذ علي، كيف يسهم التخطيط والاستثمار في تحقيق الاستدامة المالية للوقف؟
0: التخطيط الاستراتيجي عندنا تخطيط استراتيجي داخل المؤسسة، لكن لازم ان احنا نطابق تخطيطنا الاستراتيجي مع تخطيط ورؤية وزيرنا وزير العدل، وكذلك رؤية صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء ولي العهد، ان احنا نطابق هذه الاستراتيجيات على هذه المستويات، لكي يعني نقدر احنا داخل الاوقاف ان تكون استراتيجيتنا صحيحة وتتماشى مع يعني إطار الحكومة كلها. وهذه يساعدنا أن احنا نتحرك بكل أريحية وبكل سهولة في استثماراتنا. الاستثمارات تحتاج في النهاية سرعة، وتحتاج أنك أنت عارف شلون الوزارات كلها وشلون استراتيجية تماشية لكي تتماشى معاها وتسرع نمطك في الاستثمار. طبعا عندنا الاستثمار العقاري وعندنا الاستثمار المالي، والآن حتى احنا بدنا نتوجه إلى المحافظ الاستثمارية وإلى المحافظ في البنوك الإسلامية، ونمينا ذي الموضوع أكثر حتى من فقط كنا في السابق فقط عندنا الاستثمار العقاري. الآن لا، مع توجه الحكومة بدنا ننطلق أكبر من ذي قبل.
1: نعم، جميل جدا. أستاذ علي، ويعني حقيقة البحرين تحتفي بالأسبوع الخليجي للوقف، ترى ما هي البرامج التي ستنظمها الإدارة العامة للشؤون السنية بمناسبة هذا الأسبوع؟
0: نعم، الاحتفال بهذا البرنامج احنا هي توعية الناس، يعني الناس غافلة، الناس مشغولة، لكن نعطي نبذة حق الناس ونذكرهم بأمور الوقف. في بعض البرامج عندنا تكون هناك في دروس ومحاضرات في معظم يعني مساجد وجوامع البحرين. نسقنا مثلا مع وزارة الإعلام في ندوة إذاعية اسمها فضل الوقف ومكانته في الإسلام. كذلك نسقنا مع مدرسة الإيمان لعمل فعالية تلوين اسمها الوقف صدقة جارية وحسنة باقية. تم نشر عدد من المعلومات الثقافية والوقفية في الحسابات الرسمية عندنا في الإدارة الأوقاف. تم التنسيق مع جريدة الوطن لنشر عدد يعني من المقالات التي تتكلم عن الوقف وأهمية الوقف. كذلك يعني تم التعميم على أصحاب الفضيلة الخطباء الجوامع بأن يخصصوا خطبة الجمعة الحديث عن فضل الوقف مكانته وأثره. هذه كلها مجموعات لعل في هالأسبوع يعني ينتبه الناس للوقف وأهمية الوقف.
1: نعم. أستاذ علي، يعني حقيقة بودنا أن نختم معك هذا اللقاء إذا سمحت لنا بهذا السؤال. طبعا لا شك بأنكم يعني في إدارة الاستثمار وشؤون الوقف يعني كما تفضلت بذكره، يعني هناك أوقاف تحمل قصص ويعني كذلك يعني

0: أمور ربما البعض يعني يستغرب منها. يعني أحيانا يكون الوقف ربما على مبنى مثلا، أو وقف مثلا على مثلا بستان معين أو أراضي مثلا معينة، لكن يعني هل هناك يعني إذا صح التعبير وثائق معينة أو أوقاف معينة يعني أثارت ربما يعني استغراب أو تعجب؟ يعني هل بالفعل أهل البحرين يعني كانوا معنيين بمثل هذه الأوقاف؟
1: هي نعم، في أوقاف كثيرة وغريبة وعجيبة. يعني مثلا وقف اسمه وقف العبرة،
0: وقف العبرة
1: قبل صور الجسور في البحرين.
0: صحيح نعم.
1: العبرة أو العبارة اللي بين الجزيرة والجزيرة،
0: نعم،
1: في ناس مقتدرة تستطيع أنها تعبر، كانت وسيلة نقل مهمة ذاك الزمان.
0: صحيح
1: شوف البحرينيين
0: بين المحرق وبين المنامة قبل الجسر،
1: بين الجزر كثيرة، بين المنامة والمحرق، بين السترة والنبي صالح والمنامة، يعني عدة أماكن.
0: نعم.
1: ففطن البحرينيين أن في ناس فقراء ما يستطيعون أنهم يدفعون، محتاجين للتنقل. فتم إقامة وقف قديم عندنا أسانيد عليه اسمه وقف العبرة. من يفكر فيه في ذاك الزمان إلا يعني البحرينيين بذكائهم وفطنتهم وتوجههم.
0: جميل.
1: فعمل وقف للعبرة، يكون اللي ما عنده فلوس يستطيع أنه عن طريق وقف العبرة ينتقل من جزيرة إلى جزيرة.
0: نعم.
1: والكثير طبعا.
0: نعم. احنا شاكرين لك شكر جزيل للاستاذ علي عبد الرحمن مطر، مدير إدارة الاستثمار وشؤون الوقف بالإدارة العامة للشؤون السنية، على هذه الوقفة اللي يعني حدثنا فيها حقيقة عن تاريخ ونشأة الوقف في مملكة البحرين، وكيف تطور الأمر إلى أن أصبح الآن في يعني حوكمة وشفافية ورقابة، وإن شاء الله يعني يستمر في هذا التطور إلى يعني أيضا ما سنشاهده مستقبلا كذلك من يعني أمور ربما يعني تساعد وتسهم أكثر في تسهيل مسألة الأوقاف، وتشجع أيضا يعني أصحاب الخير والأيادي البيضاء أن يساهموا في هذه الأوقاف، وأن يعني تزدهر أيضا يعني هذه الأوقاف يوما بعد يوم. شكرا جزيلا لك.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، تعد صحة المرأة ركيزة أساسية لصحة الأسرة والمجتمع، ويأتي موضوع التوعية بسرطان عنق الرحم في مقدمة الموضوعات الصحية التي تستحق الاهتمام، لما للكشف المبكر والوقاية دور مهم في الحد من مخاطر الإصابة ومضاعفات المرض مع التقدم في وسائل الفحص والتشخيص. لنسلط الضوء أكثر على موضوع سرطان عنق الرحم، نتعرف على أسبابه وأعراضه. معنا على الخط المباشر الدكتورة مريم محمود، استشارية النساء والولادة ورئيسة قسم النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي. دكتورة مريم، صباح الخير.
3: أهلا، صباح النور عليكم وعلى المستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة.
2: حياك الله دكتورة مريم. وبداية كلمينا عن هذا المرض بالتحديد، سرطان عنق الرحم، ما هو السبب الرئيسي للإصابة به؟
3: طبعا سرطان عنق الرحم يعتبر السرطان اللي يعني هو النمو غير طبيعي للخلايا في منطقة عنق الرحم، في المنطقة اللي يلتقي فيها المهبل والرحم. لأن هناك الكثير من المرضى يخلطون بين سرطان عنق الرحم وسرطان عنق الرحم. بالنسبة حق المسبب الرئيسي هو الفيروس الورم الحليمي، اللي هو بالإنجليزي الهيومن بابيلوما فيروس، وهو يرتبط بتقريبا 95% من سرطان عنق الرحم.
2: طيب، ما هي أعراض أو علامات سرطان عنق الرحم دكتورة؟
3: لا يوجد أعراض محددة، لكن ممكن المريضة تشتكي من نزيف مهبلي غير مرتبط بالدورة الشهرية. يعني ما يعني أن هذه هو أكيد سرطان عنق الرحم، ممكن هذه الأعراض تكون مرتبطة بمشاكل أخرى في الرحم، لكن عادة يكون النزيف المريضة تشتكي منه أثناء الجماع أو بعد الجماع.
2: طيب دكتورة، بالنسبة لطريقة الكشف المبكر والعلاج أيضا بعد التشخيص وطرق العلاج أيضا لمن يعني أصيب أو لمن أصيبت بهذا المرض.
3: طبعا سرطان عنق الرحم من السرطانات اللي لها برامج كشفية، يعني احنا نقول سكرينينج بالانجليزي. طبعا هذه يتم الكشف الدوري للسيدات من سن 21 بعد الزواج، ويكون كل 3 سنوات.
2: نعم.
3: يعني مثل السرطانات الأخرى اللي هي سرطان الثدي وسرطان القولون لهم برامج كشفية. طبعا فسرطان عنق الرحم يكون عن طريق أخذ الفحص المهبلي وأخذ مسحة عنق الرحم.
2: نعم.
3: إذا كان هناك المسحة غير طبيعية أو فيها تغييرات ويتم يعني وجود اللي هو الفيروس، يتم التحويل للمستشفيات الحكومية لإجراء معاينة الحالة، وبعدين المرحلة الثانية اللي هي التنظير لعنق الرحم.
2: نعم.
3: وأخذ الفزعة، ومن ثم الكشف المختبر وتحديد الدرجة، وعلى أساس يتم

0: ما العلاج.
1: نعم نعم. هل يمكن أن تحمي المرأة نفس دكتورة مريم ويعني تمنع الإصابة بسرطان عنق الرحم؟
0: طبعا عندنا احنا الحين التطعيم في يوجد هناك في الدولة الحمد لله رب العالمين، عندنا التطعيم متوفر في وزارة الصحة وعن طريق البرامج أو الحملات التطعيمية في المدارس الحكومية.
1: نعم.
0: وفي الخاصة يتم إعطاه للطلاب في سن 12 و13، ويكون على هيئة جرعتين أو ثلاث جرعات مبدئيا في السن المبكر اللي هو في المدارس يعطون جرعتين، لكن على الفئة العمرية الصغيرة، لكن هذه ما يمنع أن السيدات الأخريات بعد لسن 45 ممكن تأخذ التطعيم.
1: نعم.
0: طبعا في نوعين من التطعيم، المتوفر حاليا هو اللي يمنع 9 فيروسات ويمنع الإصابة للفيروسات الشائعة والأكثر شراسة اللي منها 16 و18.
1: نعم. طيب دكتورة مريم، يعني لا شك بأنك أيضا يعني تعرفين بأن هناك مجموعة من النساء يعني يترددن في مسألة الفحص ويعني التشخيص، فما هي الرسالة التي يعني توصلينها إلى كل يعني مستمعة تسمع هذا اللقاء ويعني لربما متخوفة من مسألة الفحص، متخوفة من مسألة التشخيص؟
0: أنا أحد السيدات للكشف المبكر عن طريق المسحة، أن هي ما تتردد تروح المراكز الأول يعني الرعاية الأولية ويصير الفحص الدوري عن طريق المسحة، لأن الفحص المبكر ممكن يقضي على المرض إذا كان في المراحل الأولى ويتم الشفاء بإذن الله. وطبعا النقطة الثانية اللي هي التطعيم، الوقاية طبعا عن طريق التطعيم. أنصح كل السيدات المقبلات على الزواج وحتى المتزوجات لأخذ التطعيم لأنه يحمي عن سرطان الرحم في المستقبل لها.
1: استشارية ورئيس قسم النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي الدكتورة مريم محمود، شكرا جزيلا لك على هذه الوقفة، ونرجو دائما الصحة والعافية لمستمعينا ومستمعاتنا. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: أهلا وسهلا.

0: غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل، نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة، درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك، تفاصيل صغيرة وفرق كبير.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير،
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
5: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
6: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
7: ألو؟
8: ألو؟
7: مشوار الظهيرة معك؟
8: أهلاً.
6: تذكرونا؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
9: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
6: يعود من جديد،
10: يعود من جديد،
6: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
11: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات،

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل،

0: من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين. محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: تحتفي مملكة البحرين في 15 من شهر أكتوبر في كل عام بيوم المهندس البحريني، تقديراً لدورهم الحيوي في رفض مسيرة التنمية الشاملة وإبراز جهودهم في جوانب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها المملكة. حول هذا الموضوع نبقى مع هذه المداخلة لسعادة النائب محمد جاسم العليوي، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على الاستضافة. بلا شك بأن المهندس البحريني أصبح شريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية وصناعة المستقبل، وأن يوم المهندس البحريني الذي يصادف 15 من أكتوبر من كل عام يمثل فرصة للاعتزاز بالكفاءات الهندسية البحرينية وتقدير إسهاماتها البارزة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وهنا نؤكد بأن المهندس البحريني يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ المشاريع الوطنية وتطوير البنية التحتية والارتقاء بمختلف القطاعات الحيوية بما يشمل الإسكان والإشغال والطاقة والصناعة والاتصالات والتخطيط العمراني وغيرها، كما أن ما يمتلكه المهندسون البحرينيون من كفاءة علمية وخبرة عملية وقدرة على الابتكار يشكل قيمة مضافة لمسيرة التقدم والازدهار في المملكة. الأمر الذي يؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية الهندسية وتوفير الفرص التي تسهم في تطوير مهارتها وتعزيز قدراتها بشكل أكبر. وهنا لابد أن نشير بأن تمكين المهندسين البحرينيين لا سيما الشباب يمثل استثمارا في مستقبل مملكة البحرين من خلال دعم التدريب والتأهيل المهني وتشجيع الابتكار وتبني الحلول الهندسية الحديثة والمستدامة بما يسهم في رفع كفاءة المشاريع الوطنية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد، وكذلك يعزز قدرة الكوادر البحرينية على الإسهام في تنفيذ الخطط التنموية ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة. ويسعدني أن أشيد بجهود المهندسين والمهندسات البحرينيين في القطاعين العام والخاص، مثمناً ما يقدمونه من عطاء وإخلاص في أداء مسؤولياتهم المهنية. وفي الختام نتقدم بخالص التهاني والتقدير إلى جميع المهندسين والمهندسات البحرينيين بمناسبة يوم المهندس، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية ومواصلة عطاءاتهم وإسهاماتهم في

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مستمعينا، أصبحت الأجهزة الذكية نافذة مفتوحة على العالم، ويظل الوالدان لأطفالهم صمام الأمان الحقيقي والدرع الواقي لهم. نبقى مع هذه الفقرة ويوميات عائلة أبو محمد التي تأتي من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، ونقترب أكثر من خطوة التحكم الأبوي.
2: يوميات عائلة أبو محمد
3: ضمن إطار الخطة الوطنية بحريننا لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة لدى المواطنين.
4: شفيت يا أم محمد؟ كل دقيقة ميودة التلفون.
5: محمد قال لي بينزل برامج حق المدرسة.

0: لازم أسوي إكسبت من تليفوني.
1: عادة تعرفين البرامج اللي نزلها؟
0: لا، بس قال لي خاصة بالمدرسة والدراسة شيء كذي.
1: أم محمد، لازم تتأكدين من هذه البرامج.
0: أنا مسوية تحكم الأبوين، فلا تحاتي.
1: إي، بس لازم تقرين وتشوفين شنو البرامج اللي نزلها.
0: وي، وأنا عبالي شغلتي أقبله بس.
1: تحكم ولي الأمر آلية تساعدنا نشوف ونختار البرامج اللي نزلها الطفل. هذه الميزة إحنا فيها صمام الأمان، مو نضغط قبول بدون مراجعة وتدقيق.
0: وي، وأنا عبالي شغلتي أضغطه بس.

وبذلك مستمعينا نصل معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم وحلقة هذا الأسبوع من برنامج صباح الخير يا بحرين، على أمل أن نلقاكم مستمعينا الكرام، فريق عمل متجدد دائما معكم في صباح الخير يا بحرين في الأسبوع القادم. وهذه أطيب تحيات فريق العمل الذي صاحبكم من بداية هذا الأسبوع وحتى اليوم الخميس. لكم التحية من الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز، لكم التحية من الإعداد من الزميلة حصة الدوي، من التقديم حسن السعاتي والزميلة شوق الدوسري، ومن الإخراج هذه تحيات الزميل حمد الشريان. وكل عام ومهندسي البحرين بكل خير.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا على خريطة البحرين اليوم بيكون في محمية العرين، واللي تم تأسيسها عام 1976 بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي للحياة البرية العربية وحماية مكوناتها. وتغطي المحمية مساحة 4 كيلومتر مربع تقريباً، وتضم مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات، وتعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة، وتقع في وسط غرب مملكة البحرين، وتتكون من جزئين. الأول مخصص للحفاظ على الحياة الفطرية الخاصة بالبيئة الصحراوية، وهي محمية طبيعية تشمل جميع أنواع الكائنات المميزة لبيئة البحرين الصحراوية من حيوانات ونباتات، وفي مقدمتها حيوان المها العربي وغزال الريم البحريني ونبات المرخ. أما الجزء الثاني منها فهي الحديقة، وتعنى بالحفاظ والإكثار من أنواع الحيوانات والنباتات العربية بشكل خاص. وتحتضن أيضاً محمية العرين بعض الفعاليات البيئية والمناسبات العالمية، واللي تكون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبيئة في مملكة البحرين. وفي تواجدك في المحمية بتستمتع بالتعرف على تفاصيل النباتات والحيوانات الموجودة والتفاصيل اللي قد تتعرف عليها للمرة الأولى. بالنسبة لأوقات عمل محمية العرين فهي تفتح يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، أما في يوم الجمعة فهي تفتح من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 5 مساءً. فاللي حاب إنه يغير جو ويكون قريب من الطبيعة فمحمية العرين هي البرنامج الأنسب. محمية العرين كانت موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من فنون الإقناع الفعالة،
0: هنالك طرق فعالة لإقناع الآخرين، خلونا نتعرف عليها. أن تجد شبه بينك وبين الشخص اللي أنت تبي تقنعه. الناس بطبيعتها تميل لمن يشبهها، وبعطيكم مثال. أن يكون شبه بينك وبين الشخص اللي تبي تقنعه في الشكل أو في اللبس أو في طريقة التفكير أو حتى اسم العائلة أو الوظيفة أو الحالة الاجتماعية على سبيل المثال. ومن الطرق الفعالة أيضاً لإقناع الآخرين هي أنك تتقن فن الاستماع. في المقابل، المباغتة في الحديث والثرثرة ممكن تترك انطباع أنك قاعد تكذب أو تحاول تقنع الآخرين بشيء لا صحة له، أو تحاول أنك تقنع الآخرين بأن الشيء اللي أنت تبي تسوق له ما له أي قيمة أو جودته ضعيفة. انسجم مع طاقة الشخص اللي تبي تقنعه. إذا كان هذا الشخص حزين، فلابد أنك أنت تنسجم مع طاقته وتعيش مشاعر الحزن التمثيلية طبعاً. ولكن أيضاً في المقابل، إذا دخلت على شخص تبي تقنعه وهو فرحان، أيضاً كن منسجم مع طاقة الفرح، راح يحس أنك منسجم معه وأنك تشبهه فيسهل إقناعه. التظاهر بالثقة العالية. لغة الجسد لها تأثير كبير على ترك انطباع كبير في الآخرين بأنك شخص واثق من نفسه، وبالتالي راح يثقون فيك. واعلم أن الأشخاص لا يثقون في الشخص الغير واثق من نفسه. قلد حركات الشخص الآخر اللي تبي تقنعه في جلسته أو طريقة كلامه أو نبرة صوته، سواء كانت عالية أو منخفضة. كل هذه التقنيات ممكن تساعدك في إقناع أي شخص يمر عليك في حياتك بطريقة فعالة، وتقدر تقنعهم بكل سهولة.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم.

أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. لم يشهد التاريخ دينا متسامحا ويدعو إلى التسامح مثل ديننا الإسلامي العظيم في كل مناحي الحياة ومسالكها، فهو الدين الحق الذي أنار للبشرية طريقها وأرشدها إلى الصراط القويم الذي لا عوج فيه. قال بعض الحكماء: الأدب عند أهل الشرع الورع، وعند أهل الحكمة صيانة النفس. وقال بعضهم: الأدب مقدمة الخوف، والخوف سراج القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر. الدلالة على الخير إعانة عليه ووسيلة إليه، شرفها مأخوذ من شرف المدلول عليه. فالدلالة على أفضل العبادات هي أفضل الدلالات، وكذلك الدلالة على الأفضل فالأفضل، فالدلالة

0: على الإيمان أفضل الدلالات.
1: ما خط القلم.
0: من استعظم من الدنيا شيئا فبطر، واستصغر من الدنيا شيئا فتهاون، واحتقر من الإثم شيئا فاجترأ عليه، واغتر بعدو وإن قل فلم يحذره، فذلك من ضياع العقل. قال بعض الحكماء: لم أر أشقى بماله من البخيل، لأنه في الدنيا مهتم بجمعه، وفي الآخرة محاسب على منعه، غير آمن في الدنيا من همه، ولا ناج في الآخرة من إثمه، فعيشه في الدنيا عيش الفقراء، وحسابه في الآخرة حساب الأغنياء.
1: ما خط القلم. مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تنعقد جلسات مجلس الشورى بصورة علنية يوم الأحد من كل أسبوع، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضواً. وإذا بدأ الاجتماع صحيحاً استمر كذلك حتى لو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: العائلة المنكوبة.
1: أوه، من فتح النافذة هذه؟ الغبار سيدخل المنزل. ها، من هناك؟ من هناك قرب منزل جارنا؟ ها، إنه أبا سعيد. ليست بالعادة أن نجد أبا سعيد بالقرب من منزله في مثل هذا الوقت. لابد أن في الأمر سرا.
2: الأمر في غاية الغرابة، كيف لا يذهب إلى العمل وهو رجل متواضع الأجر يعمل باليومية ولديه كثير من الأطفال؟ كيف يتنازل عن أجر يوم من أيام الشهر؟
1: إذن لابد من سبب قوي.
2: تماما، هذا الرجل الطيب يعاني من مشكلة يا أم طلال. لحظة، خطرت لي فكرة.
3: هذه الورقة يا أبي.
2: شكرا يا طلال.
3: وهذا القلم يا أبي.
2: أحسنت يا فاطمة، كما قلت لكم، راقبوا ما يحدث من بعيد واكتبوا كل ما ترونه بدقة، لا تتركوا كبيرة أو صغيرة. وأنت أيضا معهما يا أم طلال.
1: حسنا، أنا أولا سأقرأ ما لاحظته وكتبته في الورقة.
2: تفضلي يا عزيزتي.
1: رأيت أم سعيد وهي ترفع الثياب عن حبل الغسيل، تتلفت حولها مرتين ثم غادرت شرفة منزلها.
2: مسكين يا أبا سعيد، مسكين، بدأ يفكر ببيع جزء من ثياب عائلته. وماذا لديك يا طلال؟
3: وما هي إلا لحظات حتى رأيت سعيد يصعد إلى سطح المنزل وينزع هواء التلفزيون.
2: بالطبع، فما نفع الهوائي إن أرادوا بيع التلفزيون؟ مسكين يا أبا سعيد. حسنا، وماذا لديك يا فاطمة؟
4: رأيت اثنين من أبنائه يحملان أريكة ويتجهان إلى ورشة النجارة.
2: مسكين يا أبا سعيد، مسكين، حتى الأريكة.
4: ليس هذا فقط، رأيت أم سعيد وهي تغرس بعض الشتلات في حديقة منزلها، لابد أنها تزرع الخضر لتوفر ثمنها.
5: ولم يتوقف الأمر عند حدود منزل السيد أبي طلال، بل إن كل أهل الحي علموا بذلك، فجمعهم أبو طلال في منزله وأخذوا يتدارسون الأمر، ففكروا في وسيلة لكي يقدموا خدمة لأبي سعيد.
6: وجدتها.
2: تفضل، قل ما لديك.
6: تعلمون أن أخي يعمل مقدما للبرنامج.

0: برنامجي الذي يحمل عنوان العائلة المنكوبة.
1: أجل، هذا صحيح.
0: ما رأيكم أن نطلب مساعدته؟
1: فكرة رائعة وعبقرية ومدهشة.
2: العائلة المنكوبة برنامج تلفزيوني يعرض مشكلة عائلة من عائلات المدينة، ثم يوجه نداء في نهاية الحلقة لمساعدة أفراد تلك العائلة. وهكذا تم الإعلان في برنامج العائلة المنكوبة عن عائلة أبي سعيد، وانهالت الاتصالات على منزل أبي سعيد من أهل الخير.
1: ونحن أيضاً لابد أن نقدم لجارنا شيئاً.
3: لقد جهزت أطباقاً من الطعام.
1: حسناً فعلت. هيا فلنذهب لنقدمه لجارنا الرجل الطيب المسكين أبي سعيد.
2: ولم يمض الكثير من الوقت حتى تعرف أبو سعيد على تفاصيل ما يحدث حوله.
4: هكذا إذن أنت السبب يا أبا طلال.
1: فعلت ذلك عن حسن نية يا جار، صدقني.
4: عندما حملت أم سعيد الغسيل

0: الطيب المسكين أبي سعيد.
1: ولم يمض الكثير من الوقت حتى تعرف أبو سعيد على تفاصيل ما يحدث حوله.
2: هكذا إذن أنت السبب يا أبا طلال.
0: فعلت ذلك عن حسن نية يا جار، صدقني.
2: عندما حملت أم سعيد الغسيل إلى داخل المنزل، لأنها تقوم بهذا العمل كل يوم وهذا أمر طبيعي، وعندما صعد ابني إلى السطح فكان ليصلح الهوائي، وعندما حملوا أبناء الأريكة إلى النجار ليجددوا لونها، أما سبب عودتي إلى منزلي فقد كنت أشعر بالقليل من الصداع. هذا كل ما في الأمر.
0: معذرة يا أبا سعيد، معذرة.
1: تدخلك في شؤون الآخرين أمر غير مقبول، حتى لو كانت النية الطيبة دافعا لتصرفك. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.

علي يجري من كثر فيضه ما يحد حد هوا في دمي معي يجري يجري من كثر فيضه ما يحد حد من كثر فيضه ما يحد حد

لكل من توسم بنياط خدمة الوطن والمواطن وجعل المصلحة العامة أول اهتماماته، نقول كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: عرف الكحل من قديم الزمان وكان يستخدم كوسيلة جمالية لدى النساء وحتى في أزمان سابقة لدى الرجال لتغيير من شكل العين وإظهارها بشكل أجمل. في السابق كان هناك اعتقاد أن استخدام الكحل يقوي البصر ويقوي النظر، ولكن في واقع الحال فإن استخدام الكحل ما يقوي النظر لكن يمنع الوهج لأشعة الشمس القوية، وبالتالي يخلي الشخص يقدر يفتح عينه بشكل أفضل ويحس أن عنده مستوى النظر صار أفضل. فهو فعليا يمنع انعكاس الأشعة على حافة الجفن ويعطي انطباع خاطئ أن النظر صار أفضل. أثبتت الدراسات والأبحاث أن معظم أنواع الكحل المستخدم يحتوي على تركيز عاني من الرصاص، ومادة الرصاص مع امتصاصها من خلال الجسم تسبب حالات تسمم عند الأطفال لا سمح الله. فبالتالي استخدام الكحل مع الأطفال لا ينصح به بشكل عام، بدالة تنفع الطفل قد تسبب له مشاكل مثل التسمم أو التهابات مثل البكتيريا والفطريات إذا كانت مادة الكحل غير معقمة أو غير صافية. الله يحفظكم.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين إن محبتنا هي الساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع، أنا الأقوى.

أمراض تتكلم.

0: زينة؟
1: نعم كريم.
0: اسمعي هذا التعبير الدقيق عن الأذن.
1: ما هو؟
0: الأذن هي عضو توازن بالإضافة إلى كونها عضو سمع، وتتألف من ثلاثة أقسام.
1: وهذه الأقسام هي الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية.
0: أحسنت يا زينة.
1: شكراً يا كريم.
0: وإذا أردنا الحديث عن وظيفة كل قسم من أقسام الأذن، يتبين لنا كيف تعمل هذه الأذن وتجعلنا نسمع الأصوات حولنا.
1: صحيح، ومعلوم أن الصوت يبدأ بموجات تسير في الهواء صادرة عن الأشياء التي أحدثتها، وعندما تصل إلى الأذن الخارجية المرئية تساعد في جمع بعض الأمواج وإدخالها أو تمريرها عبر قنوات الأذن الخارجية، بحيث تضرب هذه الأمواج طبلة الأذن وتجعلها تهتز.
0: أجل، بعد ذلك تمر الاهتزازات إلى الأذن الوسطى عبر عظيماتها الثلاث، المطرقة والسندان والعظم الركابي، وأيضاً النافذة البيضوية التي تؤدي إلى الأذن الداخلية، تمر إلى السائل الموجود في القوقعة.
1: وهناك طبعاً تقوم الأشعار الصغيرة التي تبطن القوقعة بتحويل تلك الاهتزازات إلى نبضات عصبية يتم نقلها عبر العصب السمعي إلى الدماغ.
0: صحيح، وقد استوقفني وأنا أقرأ عن الأذن والاضطرابات التي تصيبها الحديث عن الأخماج التي تصيب طبلة الأذن الواقعة في الأذن الوسطى.
1: وهذه الأخماج كسواها تحدث طبعاً بسبب الجراثيم أو الفيروسات، أليس كذلك؟
0: بلى، وهي تصل إلى الأذن الوسطى عبر طبلة الأذن المثقوبة أو عبر قناة أوستش، أي القناة السمعية. ولأن العظام الدقيقة التي توصل الصوت إلى الأذن الداخلية والموجودة في الأذن الوسطى معرضة للأذى بسرعة، لذلك يكون فقد السمع التوصيلي عرضاً شائعاً في العديد من اضطرابات الأذن الوسطى.
1: وفقد السمع التوصيلي أو نقصه معناه أن الصوت لا يصل إلى الأذن الداخلية بسبب عيب ميكانيكي في الأذن الوسطى.
0: بالضبط، ومن اضطرابات الأذن الوسطى الشديدة الخطورة هي إصابتها بالتصلب.
1: ماذا؟ هل الأذن تتصلب؟
0: نعم طبعاً.
1: وكيف يحدث ذلك؟
0: يحدث ذلك عندما يحصل نمو شاذ للعظم الإسفنجي عند مدخل الأذن الداخلية فيصلب قاعدة عظم الركاب.
1: وعظم الركاب هو عظم دقيق تعبر خلاله الأمواج الصوتية التي تدخل الأذن.
0: صحيح، ونتيجة لذلك لا يستطيع العظم الركابي إرسال كل أو بعض الأمواج الصوتية التي تدخل الأذن، مما يسبب نقصاناً بإيصال السمع في تلك الأذن.
1: وهل يصيب مرض تصلب الأذن الوسطى أذناً واحدة أم الاثنتين؟
0: في 90% من الحالات يصيب كلتا الأذنين.
1: وماذا عن أعراضه ومضاعفاته؟
0: سأختصر الإجابة بعبارة فقد السمع تدريجياً حتى إصابة المريض بالصمم الذي كادت تصل إليه الأستاذة لميز معلمة الأطفال.

0: ما هذا الطنين القوي في أذني؟ رغم كل هذا الضجيج حولي فأني بالكاد أسمع ما يجري. لابد أنه الإرهاق الذي يصيبني، فأنا أعمل 15 ساعة يومياً. سأخذ يومين إجازة لأستعيد نشاطي.
1: كيف حالك اليوم يا أستاذة لميس؟
0: أهلاً، صباح النور يا سيدة نور.
1: سألتك كيف حالك؟
0: هل ترفعين صوتك قليلاً؟ فالضجيج حولي يمنعني من سماعك.
1: كيف حالك اليوم؟
0: الحمد لله. أتريدين السؤال عن سلوك ابنتك ومدى اجتهادها؟
1: إن كان هناك ما تودين

0: إعلامي به أكون شاكرة.
1: ابنتك تتقدم بشكل سريع، وقد تحسن مستواها في الرياضيات في الأسبوع الأخير.
0: تركتك بخير.
1: نعم،
0: تركتك بخير.
1: مع السلامة.

الأستاذة لميس تجهل أنها مصابة بمرض تصلب الأذن الوسطى، بي أنا مرضها، وتظن أن أمر الطنين في أذنيها وضعف سمعها عابر والنتيجة الإرهاق. هذا أفضل لي، إذ كلما تأخرت في التنبه لخطورة حالتها كلما تمكنت من أذنيها أكثر، فأنا تصلب الأذن الوسطى أقود عادة إلى نقصان السمع تدريجيا حتى يحدث صمم كامل في كلتا الأذنين بعد مرور من 10 إلى 15 سنة. ولكن في بعض الحالات أتطور وأقضي على السمع بسرعة أكبر، خصوصا عند الأطفال، وحتى لو حالف الحظ من يصاب بي فلن ينجو من مضاعفاتي، وأقلها فقد السمع جزئيا.

0: لا يمكن أن تجدي حلاً لمشكلة طنين أذنيك وضعف سمعك أحياناً يا زوجتي إلا بعد أن يفحصك أخصائي بأمراض الأذن.
1: ولكن يا رائف، الأمر بسيط ولا يستدعي أن نبالغ فيه.
0: أنت أستاذة رياضيات، ورغم ذلك لا تتعاطين مع الأمور بمنطق.
1: يعني إذا فعلت ما تمليه علي أكون منطقية بتعاطية مع الأمور؟
0: تريدين أن أسأل لك واحداً من أصدقاء الأطباء عن العلاج المناسب لطنين أذنيك وضعف السمع عندك أحياناً منذ حوالي شهرين دون أن تجري أي فحوصات؟
1: وماذا في ذلك؟
0: في ذلك غباء وجهل مني إذا طوعتك.
1: تقصد أني غبية وجاهلة كوني طلبت منك هذا؟
0: بكل أسف، نعم.
1: حسناً، لا تسأل أحداً شيئاً وأنا لن أعالج وليكن ما يكون.

دون أي جهد أو تعب وصلت إلى غايتي. أنا مرض الأستاذ لميس، مرض تصلب الأذن، فما دامت لن تعالج فهذا يعني أني استبديت بها وستعاني أشد مضاعفاتي، بدءا من نقص السمع حتى الصمم، وبدءا من المشاحنات والمشاكل في المنزل والمدرسة حتى طردها من المدرسة وانعزالها في بيتها بعيدا عن الناس. فمضاعفاتي لا تقتصر على المسائل العضوية، بل تمتد لتطال الأمور النفسية والعاطفية.

0: لا، لن أذهب، لا اليوم ولا بعد اليوم أبداً.
1: لكن انتبهي، فهكذا ستفقدين عملك يا لميس.
0: لا أريد العمل ولا أريد شيئاً يا رائف، دعني وشأني.
1: سأدعك وشأنك، ولكن المرض الذي يدفعك لهذه التصرفات لن يدعك، لا بد أن له علاجاً. وتذكري أنك رفضت الخضوع للعلاج وحتى لإجراء فحص لأذنيك.
0: هل عندك شيء تريد إضافته على ما قلته يا رائف؟
1: إذا كنت لا تشفقين على نفسك فأشفقي على أولادك وعلي أنا زوجك الذي يريد لك الصحة والسلامة. عن إذنك.

0: أعتذر يا أستاذة لميس إن زرتك في منزلك دون موعد.
1: لا بأس يا سيدة نور، ماذا هناك؟
0: علمت من زميلتك الأستاذة راجية ما يصيبك وأتيت لأتحدث معك.
1: تفضلي.
0: انظري يا أستاذة لميس،
1: ما هذه؟
0: مساعدة سمعية، فقد أصابني منذ سنوات ما تعانينه اليوم، وقد أجريت لي عملية استئصال عظم الركاب، فتحسنت مقدرتي على السمع كثيراً، ولكني احتجت إلى هذه المساعدة، فوضعتها، وها أنا اليوم أعيش حياتي كسائر الناس.
1: وهذه العملية خطيرة؟
0: لا أعتقد، ثم إنك بعد شهر من العملية تعودين إلى نشاطك الطبيعي. ها؟ ماذا قررت؟
1: لقد اقتنعت، سأجري الفحوصات اللازمة لسمعي وسأعالج وضعي مهما كانت

حتى لو قررت الأستاذة لميس إجراء الفحوصات اللازمة لأذنيها لتعرف سبب فقدها السمع شيئا فشيئا، فهذا لا يقلقني. أنا مرضها مرض تصلب الأذن الوسطى، إذ لا شفاء مني إلا بعملية استئصال لعظم الركاب، وهذه العملية لا تنجح 100%، وحوالي 5% من تلك العمليات تؤدي إلى صمم تام في الأذن المصابة، وتؤدي إلى حدوث الصمم التام في كلتا الأذنين إن كانتا مصابتين. يعني لا مفر للأستاذة لميس من الصمم بسبب أنا مرض تصلب الأذن الوسطى.

0: سيجري لي الطبيب عملية ثانية في الأذن الثانية يا رائف؟
1: أجل يا زوجتي، لأنها أيضاً مصابة بتصلب.
0: لكن سمعي تحسن كثيراً.
1: ولو، لابد من إجرائها فيتحسن سمعك أكثر يا لميس.
0: ومن أذن الثانية أيضاً سيستأصل عظم الركاب؟
1: نعم، كما في العملية الأولى. سيرفع طبلة الأذن ويزيل عظم الركاب المصاب ويستبدله بواحد معدني أو بلاستيكي.
0: ما كدت أتخلص من الدوار بعد العملية الأولى وأطمئن إلى أن الجرح داخل القناة قد التأم، حتى جئت تبشرني بعملية لأذن الثانية.
1: هذا ما قرره الطبيب المختص، ونحن ما علينا سوى التنفيذ.

0: تريدي يا زوجتي؟
1: طيب، سأخضع للعملية وأمري إلى الله.
0: هذا هو التفكير المنطقي يا أستاذة الرياضيات.
1: اخفض صوتك قليلاً، فقد تحسن سمعي.
0: على هذا، عندما تجرين العملية الثانية سأضطر للكلام همساً.
1: أكيد، حتى لا أفقد سمعي مرة ثانية.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هاليوم عبد الله. عبد الله عمره 12 سنة. عبد الله جابته أمه وهي تشتكي إن لاحظت إن عبد الله دايخ وتعبان وما يلعب وغير نشيط مثل قبل. فطبعاً عملنا له الفحوصات، كل الفحوصات طلعت سليمة إلا فحص واحد اللي هو فحص القدة الدرقية. طلع إن عبد الله عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني إحنا ما استعجلنا وعطينا عبد الله على طول العلاج، لا، طرشناه حق عمل فحوصات ثانية، فحص السونار اللي هو الألترا ساوند للقدة الدرقية، فحص الأجسام المضادة للتأكد أن الخمول بالقدة الدرقية هل هو خمول وقتي أو هل هو خمول بسبب الأجسام المضادة وخمول وتغيير في الأرقام فقط. فطلع أنه إيه، نعم عبد الله الألترا ساوند طبيعي، السونار طبيعي، الأجسام المضادة غير موجودة، فلابد من عبد الله. وعدنا مرة ثانية الفحص القدة الدرقية بعد شهر من الفحص الأولي، ظهر أن عبد الله إيه نعم عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني حالات كثيرة يكون عندهم خمول بالقدة الدرقية، العلاج الأساسي هو علاج الثايروكسين وهو يعطى لكل الفئات العمرية. فطمنا أم عبد الله وتم ياخذ عبد الله بتوجيه من امه وباشراف امه اللي هو علاج القده الدرقيه، ورجعت القده الى طبيعتها. وهناك طبعا تكون متابعه للحاله كل فتره لزياره الطبيب للتاكد ان نسبه الجرعه اللي ياخذها هي الجرعه السليمه.
0: قصص ونصائح طبيه.
1: قصص ونصائح طبيه
0: مع الدكتوره رابعه الهاجري.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إصدار القانون
1: تعتبر مرحلة إصدار القانون من المراحل التي يمر بها مشروع القانون بعد اعتماده والموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، ويختص جلالة الملك المعظم بإصدار القوانين التي يقرها المجلسان خلال 6 أشهر على الأكثر من رفعها إلى جلالته.

0: إذا لم يعترض عليها، وإلا عد القانون مصدقاً عليه بقوة الدستور. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نتصفح خلالها معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. في هذه الصفحة من المعجم وجدنا صفحة الألعاب الشعبية، وليس القصد طبعا استعراض ألعابنا الشعبية، فهي كثيرة ومتنوعة، ولكن قصدنا لعبة شعبية بحرينية كانت موجودة عند العرب وانتهت، انهتها ثقافة العصر الحالي. يعني كلنا نعرف أن ألعاب الكمبيوتر الآن وألعاب الإلكترونية وغيرها محت ألعابنا القديمة اللي كانت تعتمد على الجهد العضلي والركيض والجري وغيره، أصبحت الألعاب لها شكل آخر. نحن في هذه الصفحة سنحاول أن نتتبع أصل اللعبة العربية عند العرب، ونعرف أن الشعب البحريني ورثها عن أجداده وأجداد أجداده من العهد القديم حتى عصر قريب جدا، وبقيت في الذاكرة، بل لا تزال باقية في ذاكرة جزء كبير من المواطنين اللي الحقوا عليه ومارسوها وهم صغار. من هالألعاب لعبة الخبصة. الخبصة لعبة حكرا على الفتيات فقط، يعني الأولاد والشباب ما كانوا يلعبون الخبصة، لا، هذه الخبصة لعبة خاصة بالبنات. فكرتها بسيطة جدا، يعملون كومة أو كومتين من التراب ويدسون بطريق يعني الخش داخل الكومة عدد من الخرزات، يعني اللاعبة تحط عدد من الخرزات وصديقتها تحط أيضا عدد من الخرزات، وبالتالي يدسون في الخرز دي في كومات من الرمل بحيث ما ينبان، وبعدين على زميلاتها اللي تلعبها تختار كومة وتحتفظ بالخرز لها، وذي أيضا تختار كومة وتحتفظ بالخرز لها، وطبعا في المحصلة النهائية واحد بيكون عنده كمية كبيرة من الخرز وواحدة ما عندها إلا كمية قليلة يمكن أيضا تروح عنها. اللعبة اسمها الخبصة.

خبصة في اللغة العربية تعني خلطة، وأن تذكر في هذا السياق أيضا الخبيص. الخبيص عبارة عن خلط السكر بالطحين وإلى آخره، فالوجبة مخبوصة مخلوطة. وأيضا احنا نطلق مفردة فلان مخبوص بمعنى حصل عنده خلط في التفكير، فيقولوا عن ايش فيك مخبوص، بمعنى ايش في تفكيرك غير متزن. اللعبة جاية من خلط التراب أو خلط الرمل بالخرز فسميناها خبصة. هذه اللعبة تسميها العرب قديما المفايلة، لعبة المفايلة. شرحوها بأنها لعبة لفتيان العرب، هذه في كتاب القاموس الفيروزابادي يقول المفايلة لعبة لفتيان الأعراب، يخبئون الشيء في التراب ثم يقسمونه بقسمين، ثم يقول الخابئ لصاحبه في أي القسمين هو، فإذا أخطأ قال له فاعل.

هذه اللعبة قال عنها الشاعر طرفة بن العبد وهو يصف سفينة، يقول: يشق حباب الماء حيزومها أو حيزومها بها، كما يشق التربة المفايل باليد. يشق حباب الماء حيزومها بها، كما يشق التربة المفايل باليد. الحيزوم الساطورة مقدمة السفينة يسمونها حيزوم باللغة العربية. شبه السفينة وهي تشق الماء، أو يشق حيزومها يشق الماء، كما يشق الترب التراب يعني المفايل، الذي يلعب المفايلة شون بيده، يحط يده كذي ويمشي يده، تنقسم كومة الرمل إلى قسمين. شبه السفينة بأنها تشق الماء إلى قسمين مثل يد المفايل. على العموم من هذا البيت من الشعر نعرف أن لعبة الخبصة البحرينية ما هي إلا لعبة المفايل العربية، وأن عمرها في التاريخ أكثر من 1500 سنة. في الصفحة الثانية من معجمنا عندنا تحت بندنا لهذه الصفحة اللي هي التعابير القصصية، بمعنى تعبير شعبي لكن له قصة. من التعابير المشهورة جدا في المجتمع البحريني تعبير يقول: عنز لو طارت. هذا التعبير يتردد بعد سماع رأي خاطئ والإصرار عليه. يعني واحد يقول لك شيء خاطئ ويصر على أنه خاطئ، وتيب للقرائن والدلائل بأن رأيك يا حبيبي خاطئ، مع ذلك يصر أن رأيه هو السليم. هناك قصة طريفة يروونها أن بعض الرجال خصوصا في مدينة الحد، في فريج اسمه راس الماشية وهو الطرف الجنوبي للمدينة، وكانت هناك جزيرتين يسمونهم مشير والعزل، يفصلهم خور يسمونه خور مدعي. الآن طبعا اختلطت المعالم بعد عملية الدفان، الجزر كلها اتصلت بالبر. المهم أن هناك فاصل مائي بين فريج راس الماشي في الحد وبين جزيرة أم الشير، وبعض رجال البحر يعني كان من هوايتهم أن يجلسون يتباحثون ويتحدثون ويسلفون عن أمور الدنيا وأحوال المعيشة على عادة ذلك الوقت. يقعدون في آخر زاوية من راس الماشية، وفي يوم من الأيام واحد دقق النظر في الجزيرة المقابلة وهي جزيرة أم الشير، وشاف ما توهم بأن عنزه، فقال حق أصحابه أو ربعه اللي معاه أن هذا العنز هي لفلان ولد فلان، وهي على علاقة كرامية مع تيس بيت فلتان، وذكر اسم عائلة تقطن جزيرة أم الشير. باختصار هذا العنز مجبورة في ذاك التيس، وكل يوم تقطع المسافة سباحة وتروح له هناك وتقعد معاه، وبعدين قبل المغرب ترجع العنزة. فطبعا الحضور استنكروا هذه السالفة الغريبة العجيبة، يقولوا له يعني الغرام والعشق يعني حكر على جنس البشر، يعني ما خبرنا أن التيوس والخرفان أيضا لهم في هذا الموضوع يعني رأي، ولا لهم أيضا عشق، ويعني أن عنزة تعشق تيس أو تيس يعشق عنزة، ما يميزون. فقال: لا أنا ملاحظ القصة من زمان، وأنا كل يوم ألاحظ هالعنزة وتروح سباحة لهناك وإلى آخره. عقب شوي دققوا النظر، شافوا أن صاحبهم اللي توهم عنز ترى لوهة، واللوهة طبعا طائر القاق، عربيا اسمه طائر القاق البحري، وتشابه عليه اللون الأسود لأن اللوهة أيضا سودة. فقالوا له: تعال يا ريال اللي تشوفه أنت لوهة مو بعنزة، فروايتك ذي مشكوك فيها. فقال: لا أنا ما علي منكم، هذه عنزة وانتم ما تشوفون زين. قالوا له: يا ابن الحلال هذه لوهة كنت تمشي على البحر، ما لها علاقة، كلها ريلين فقط مبربعة

قال لها هذه عنز والعنز تخص بيت فلان. في هالأثناء قامت وطارت، فقالوا أن هذا الطيران الآن بيحسم النزاع وبصاحبهم يعني بيعرف أنه مغلوب في النقاش وخلاص بيعترف أنه اللي شافه وهم. فلما طارت اللوهة قال لي يا ريال لوهة وهكي طارت ولا هي بعنزة، ولكن هذا الرجل فاجأ الجميع بإصراره الأحمق على أن ما شاهده لا يزال عنز حتى لو طارت. قال أقول لكم عنز لو طارت بعد عنز. فأصبحت عبارته مثلا على العناد والحماقة والإصرار على الخطأ.

0: أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر من الحديث في هذه الحلقة. آمل لقاءكم في حلقة مقبلة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كانت دلم تشكل قيمة ذات أهمية كبيرة كمركز تجاري وميناء، من خلالها لم تعبر البضائع التجارية فحسب، وإنما عبرت الأفكار أيضاً، فقد كانت حلقة وصل بين الكثير من الشعوب القديمة، ولهذا لابد من أن يكون لها فضل في قيامها بدور ليس بالقليل في نشر الحضارة في منطقة الشرق الأدنى القديمة. وفي نص لانجدون عن أسطورة الخلق، وفي ملحمة جلجامش تصور دلم على أنها فردوس من الفراديس وأرض خلود، يسعى جلجامش إلى الوصول إليها بحثاً عن زهرة الخلود. وليس هناك من شك في أن لمخيلة الشعراء الخصبة ومبالغاتهم أثراً في تكريس هذه الصورة الخيالية عن هذه الجزيرة التي ألهى

ذهبت مخيلتهم، فوفرة مياهها وينابيعها الطبيعية جعلت منها جنة الخلد الأولى.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاش ناس

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات

وضعتها فوق قلبي كي يستريح ويهدأ. فازداد خفقا ووجفا وازداد شوقا ووجدا، وقلت تطفئ ناري فزادت النار وقدا. قد خان عهدي حبيبي ولم تخن هي عهداً.

0: إذن فقد نشر صالح جودة في مجلة المصور قصيدة محمد العليني، أقصد غازي القصيبي.
1: نعم نعم يا عواطف، وانطلت الحيلة الأدبية على صالح جودة، لذا استمر ينشر للقصيبي بالاسم المستعار، حتى التقى شاعرنا به في القاهرة بعد بضع سنوات وأخبره القصة كاملة فانفجر ضاحكا.

0: الغازي يا ولدي، أنا لا أريد حرمانك من كتابة الشعر، فهذا طريقك وأنت حر فيه، لكن والدك غير مرتاح لما تكتبه هذه الأيام.
1: تقصدين القصائد الوطنية يا جدتي؟
0: ليست فقط تلك القصائد، ولكن ما حدث في المدرسة الثانوية بينك وبين بعض طلاب المدرسة.
1: عرفت ما تقصدين، طلاب القسم التجاري. لقد فزنا عليهم في مباراة القدم، وأنا لم أكن سوى مشجع غيور على فريقي في القسم العام، ولكن ما أثار غيظي وحمقي أنهم شمتوا فينا عندما هزمنا من فصل السنة الثالثة تجاري، فكتبت هذه القصيدة. كأنكم وحوش يا تجاري، بأخلاق كأخلاق الحمار، شمتم بالكرام لأن فيكم نفوسا مثل حيات القفار، وفيكم حرقة كبرى تلظت ولن تطفئ حرارتها عذاري.
0: وجدتك تعرف أن تلك القصيدة وقعت على زملائك موقع السوء، فأرسلوا وفدا كبيرا منهم إلى مدير المدرسة يطالبون بتوقيع أقصى العقوبات عليك لأنك هجوتهم، وأبوك علم بذلك وهو مستاء منك.
1: لا عليك يا جدتي، أبي طيب القلب، أعرفه جيدا، سأذهب إليه الآن وأشرح له الموقف وأسترضيه.

0: وهل عفى عنه الأب وسامحه؟
1: نعم يا عواطف، فقد كان والد غازي رحمه الله طيبا وليس قاسيا كما تتصورين. نعم. وكان اعتزازه

لهذا الابن الأديب ظاهرا واضحا. طبعا بعد تردد في البداية اتجاه هذا الابن الشاعر الذي شكل ظاهرة جديدة في العائلة.

0: يا للمصادفة الغريبة، أنت وأنا مرة أخرى زملاء في القاهرة أيضا.
1: هذه هي الصدفة التي لا تحدث إلا مرة واحدة بين عبد الرحمن رفيع وغازي القصيبي.
0: وماذا قررت أن تدرس بعد انتهاء التوجيهية يا غازي؟
1: فكرت في دراسة الحقوق في جامعة القاهرة.
0: ولماذا الحقوق بالذات يا غازي وأنت شاعر؟
1: أتعرف يا عبد الرحمن، لقد اشتقت للبحرين كثيرا، ولمنزل أسرتي بالذات، لأبي، لجدتي، لأخوي عادل ونبيل، لحوش البيت للمشاغبة مع طلبة التجاري، وقصائد المساجلات بيني وبينك.
0: وهل انتهت قصائد المساجلات هنا في القاهرة يا غازي؟ هذا الأسبوع فقط نظمنا قصيدتين في المساجلة والهجاء. أم نسيت قصيدتك التي هجوتني بها بـ70 بيتا من الشعر؟
1: لم أنسى يا عبد الرحمن، ولكني لأول مرة أترك الأهل وبيتي هناك. صار الوطن الآن وراء الحدود، وراء الصحراء والجبال والمياه، وبين فترة وأخرى يعاودني الحنين إليه، إلى ترابه وهوائه.
0: ومن سمعك يا غازي؟ لكني أحاول كبت مشاعري قدر الإمكان حتى لا أتوه في دراستي.

رأيت ضوءك في السواحل يا منامة، فوق الخليج أراك زاهية الملامح كابتسامة. المرفأ الغافي وهمسه يهنئ بالسلامة، ونداء مئذنة مضوأة ترفرف كالحمامة. يا موطني ذا زورقي أوفى عليك فخذ زمامه.

0: ولماذا لا تطبع كل ما كتبته حتى الآن من قصائد وطنية دينية عاطفية في ديوان واحد وتدفعه للناس؟
1: كتابة الشعر يا عادل ونشره في الصحافة شيء، أما جمعه وطبعه في ديوان فهذا شيء آخر.
0: أعرف يا غازي أعرف، هذا يتطلب قدرا من الثقة بالنفس والشجاعة، وأنت يجب أن تملكها وتترك عنك الخوف والرهبة التي تحيط بكل شيء في حياتك.
1: قدرا من الثقة بالنفس والشجاعة.
0: ثم أن ما تكتبه ليس أسوأ بكثير من الشعر الذي نقرأه في بعض الدواوين المطبوعة. انظر إلى هذه الدواوين أمامك، انظر إليها. وهل كتابها أفضل منك شعرا وشعرية؟
1: لست أدري يا عادل، لست أدري، دعني أفكر. فأنا بحاجة إلى رأي آخر بيني وبينك ليفصل في الموضوع.
0: أشير عليك؟
1: تفضل.
0: اسمع، اذهب لصديقك محمد سعيد التاجر، فهو يسكن في الشقة المقابلة لشقة الدكتور عبد القادر القط.
1: ماذا؟ عبد القادر القط؟ الأستاذ الجامعي والناقد المعروف دفعة واحدة؟ هل يعقل ما تقول يا عادل؟
0: ولم لا، ولم لا. تشجع تشجع يا غازي، ثق بنفسك وبإبداعك. يا أخي كلم محمد سعيد ليكلم القط، أعطه قصائدك على هيئة ديوان وخذ رأيه فيها، فهو محايد بيني وبينك، وأتمنى أن أسمع أنك طبعت هذه القصائد الجميلة في ديوان باسمك بعد رجوعي للبحرين.

0: ألن تمكث معنا يومين آخرين يا عادل؟
1: كان بودي يا غازي، فأجواء القاهرة تعجبني في هذا الوقت من السنة، لكني مرتبط بأعمالي في البحرين. لا عليك، اهتم أنت الآن بنفسك وبدراستك وبديوانك.

0: تريد الحقيقة يا بني؟
1: نعم يا أستاذ عبد القادر، كلي أذان صاغية، لقد انتظرت شهرا كاملا لأسمع رأيك الآن.
0: الديوان يا بني بما يحويه من قصائد لهي جديرة بالنشر.
1: صحيح يا أستاذ، صحيح.
0: نعم يا بني، وهذا الديوان أعتبره أفضل من كثير من الدواوين التي تقذف بها المطابع إلى الأسواق.
1: شكرا لك يا أستاذ، شكرا لكلماتك الرقيقة لتشجيعك الذي لن أنساه أبدا. شكرا.

نعم يا غازي، ارفع صوتك قليلا، لا أكاد وأسمعك. ها؟ أبدى أعجابه بالديوان؟ جيد، ألم أقول لك؟ طيب، ومتى سوف تطبع ديوانك الأول يا بطل؟ ها؟ تبحث عن اسم له، سميه أشعار من هنا وهناك. أمزح؟ لا يا غازي لا أمزح، لديك اسم آخر؟ أسمعني إذن. ليالي الصبا، ما هذا الاسم العاطفي جدا. حسنا، سأناقشه مع والدك وأخبرك في المكالمة القادمة إن شاء الله. مبروك يا غازي ومع السلامة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة

آمنة، وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين بيت سيادي،
2: وهو بيت المغفور له أحمد بن جاسم سيادي، أحد أبرز وأشهر تجار اللؤلؤ في البحرين في القرن التاسع عشر. يعد مشهداً من المشاهد المعمارية التي يضمها مشروع طريق اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد الجزيرة، وذلك للخصوصية والجمالية التي ينفرد بها البيت من الجانب المعماري، إذ للعابر هناك أن يلحظ الزوايا المميزة للبيت واللمسات المنحنية التي استطاعت أن تكسبه وجهاً تاريخياً مختلفاً.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: حملت الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب رسائل وطنية أكدت ثوابت المملكة وتطلعاتها نحو المستقبل. وبرز في الكلمة السامية إعلان جلالة الملك المعظم تخصيص الأول من يونيو من كل عام يوم العهد والولاء بما يحمله من دلالات وطنية تجسد معاني الوفاء والانتماء. هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الإنجاز الرياضي المشرف الذي حققه منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بتتويجه بلقب البطولة العربية 24 للمنتخبات التي قيمت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالدور البارز الذي طلع به سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم المنتخبات الوطنية ومتابعة مسيرتها وتوفير مختلف مقومات النجاح والتميز. رفع سمو الشيخ خالد

0: بن حمد الخليفني بالأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أسميات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تتويج منتخبنا الوطني للرجال لكرة الطائرة بلقب البطولة العربية 24 التي اختتمت منافساتها في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعد فوزه على نظيره العماني في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة. وأكد سموه أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم والرعاية الملكية السامية والاهتمام الذي تحظى به الحركة الرياضية من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. هذا وتوج المنتخب الوطني لكرة الطائرة بلقب البطولة العربية 24 لمنتخبات الرجال التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية إثر فوزه المستحق على شقيقه المنتخب العماني بثلاثة أشواط دون مقابل في الجولة الختامية من منافسات البطولة. استقبل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة في القصر الرئاسي بمدينة باكو سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية على هامش مشاركته في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا المنعقد في باكو، وذلك بحضور معالي السيد جيهون بيراموف وزير الخارجية. ورحب فخامة رئيس جمهورية أذربيجان بسعادة وزير الخارجية وكلفه فخامته بنقل تحياته وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام النماء والازدهار. استقبل فخامة الرئيس إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل في مدينة باكو سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية، وذلك على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا المنعقد في جمهورية أذربيجان الشقيقة. تم خلال اللقاء بحث فرص تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في إطار إعلان تأييد السلام وإعلان المبادئ الإبراهيمية ومناقشة المسجدات الإقليمية والدولية والجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. أعربت وزيرة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اعتداءاتها الآثمة على المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه مدن الرياض والظهران وخميس مشيط ومناطق أخرى، معتبرة هذه الاعتداءات تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا لحياة المدنيين وللأمن والاستقرار الإقليميين. وجددت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضو مجلس الشورى.
2: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية دولة أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.

0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

أيها الأصدقاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم معنا ومع ومضات من العلم والمعرفة نطالعها معا في صفحات موسوعة اليوم.

0: أعزائنا، تقوم فلسفة العلاج التأهيلي على مساعدة المرضى بأمراض عضوية أو نفسية، أو من أصيبوا بكسور أو ضمور في أعضائهم جراء حوادث معينة، إلى محاولة إعادة سريان دورة الحياة العادية في أعضائهم أو نفوسهم قدر الإمكان، والوصول في ذلك إلى أعلى قدر ممكن من الكفاءة.
1: ولابد أنكم تتساءلون معنا، ما هو هذا العلاج الذي يشترك فيه مجموعة من الأخصائيين؟ الدكتور سامي محمود علي سيقدم لنا بحثه العلمي حول هذا الموضوع.

0: عزيزنا المستمع، ثورة العلم والتقنية التي نعيشها في هذا العصر قدمت بكل سخاء الأدوات القادرة للتغلب على ما يواجهه الإنسان في حياته من حوادث وكوارث.
1: وليس أشد إلاما للإنسان من أن يجد نفسه عاجزا عن الحركة، مشلولا قعيدا بعد إصابته في حادث أو مرض أدى إلى فقد جزء من جسمه أو بتر أحد أعضائه. إنها قاسية مؤلمة في نفس الوقت.
0: إنه نفس الإنسان الذي يملأ الدنيا حياة وحركة، وإشراقة الطموح تظلل أساريره، فإذا هو قعيد الفراش وقد تقوضت كل آماله وانهارت أحلامه إثر إصابته في حادث سيارة مجنونة أو مرض خطير استفحل في أحد أطرافه.
1: لقد كان هذا الإنسان يواجه الكارثة التي هوت فجأة على رأسه بالانزواء في الظل والاستسلام للحسرة والألم الممض وازدراد الحزن في هدوء ومرارة.
0: كان هناك سؤال مطروح باستمرار، هل يظل من فقد حاسة من حواسه أو طرفا من أطرافه عاجزا طول عمره؟

أيها الأعزاء، الإجابة على السؤال الذي طرحناه في المحطة السابقة جاءت بالإجابة مما يعرف الآن بالمعالجة التأهيلية. كان هذا النوع من المعالجة ولأكثر من ربع قرن غير معروف إلا في البلاد

0: متقدمة، بل إنه حتى اليوم لا تخصص كليات الطب في الدول النامية جزءاً من الدراسة بها لهذا الفرع. ولعل السبب في ذلك يعود إلى تعدد الأخصائيين الذين يتولون مهمة هذه المعالجة.
1: مهمتهم تتم بروح الفريق الواحد، هذا بالإضافة إلى أن الأبحاث لم تصل بعد إلى نهايتها، فما تزال الأجهزة التعويضية التي تستخدم بدلاً عن العضو المريض أو المبتور قاصرة عن أن تحل محل الأعضاء الطبيعية إلى حد ما. ولعلها تأكيداً ومهما تقدم العلم وابتكر لن تصل إلى كفاءة الأعضاء البشرية.

0: أصدقائنا، كانت المعالجة التأهيلية تعني في تعريفها مجموعة الخطوات اللازمة لمعالجة المصاب منذ إصابته في حادث حتى شفائه، وكان هذا التعريف الذي تم وضعه في إنجلترا منذ سنوات غير كاف، فقد أضيف إلى المصابين في حوادث هؤلاء الذين ولدوا وهم معاقون، وكذلك كبار السن من العجائز غير القادرين عضويا. وكان لابد من وضع تعريف جديد لهذا الفرع من فروع المعالجة الطبية.
1: أما الآن فيمكن أن نقول إن المعالجة التأهيلية تهدف إلى مساعدة الأشخاص لكي يصلوا إلى أعلى قدر ممكن من الكفاءة حتى يتعايشوا مع الحياة التي تمكنهم قواهم منها. والحياة التي نعنيها تتمثل في صورتها العضوية والنفسية والاجتماعية.
0: إذن في هذا تعريف أشمل وأعم، وهو دون شك يتطلب معاونة عدة اختصاصيين. فعمل الاختصاصي النفسي مع اختصاصي العلاج الطبيعي مع الجراح والاختصاصي الاجتماعي وغيرهم، كل هؤلاء يعملون معا لكي يجتاز المريض الأزمة ويواجه المستقبل بروح مشرقة مفعمة بالأمل.
1: وهنا يبرز دور الاختصاصي النفسي الذي يتولى المصاب قبل المعالجة التأهيلية وبعدها، وهو دور لا شك عظيم.

0: أيها الأصدقاء، إن عودة المصاب الذي أصبح معوقاً إلى حياته الطبيعية يحتاج كما قلنا إلى فريق كامل من الاختصاصيين في مجالات شتى، كلهم يعملون معاً من أجل هدف واحد، هو أن لا يتحول إلى كم مهمل يعيش على هامش الحياة. ويمكننا أن نعدد أفراد هذا الفريق في هذه الاختصاصات.
1: اختصاصي العلاج الطبيعي يقوم بدور بالغ الأهمية في المحافظة على أعلى قدر ممكن من وظائف الأنسجة السليمة والأعضاء التي نجت من الإصابة، ثم هو يهدف إلى مساعدة المصاب لكي يستطيع الاعتماد على نفسه ويتكيف مع البيئة المحيطة به.
0: وهذا في الحقيقة يحتاج لما يمكن تسميته بعادة التعليم الوظيفي لكل قدرات أعضائه وتحكمه فيها، وهو قد يستخدم وسائل طبيعية أخرى تمكنه من تحقيق ذلك. ومن هذه الوسائل الماء والبرودة والحرارة والتدليك واستخدام الكهرباء.
1: اختصاصي استخدام الأجهزة التعويضية، فلقد تطورت الأجهزة المساعدة تطورا كبيرا، وكان ذلك بفضل استخدام التقدم الكبير الذي حدث في استخدام الرقائق الإلكترونية وغيرها.
0: والأجهزة التعويضية لا تقوم فقط بوظيفة العضو الذي فقد وفقد وظيفته بسبب البتر أو الشلل أو التشوه، بل إنها تحافظ كذلك على المظهر الخارجي.
1: الاختصاصي الاجتماعي فدوره لا يقل في أهميته عن دور الطبيب المعالج، فالإصابة الخطيرة التي تترك آثارها على الحياة العائلية والاجتماعية تحتاج إلى رعاية اجتماعية مناسبة، وهذا ضروري جدا لضمان نجاح المعالجة التأهيلية الطبية.

0: أعزائنا، يبقى دور الاختصاصي النفسي ودور اختصاصي أمراض البكم والصم وغيرها من المواضيع سنتحدث عنها في لقائنا القادم.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية احتفظ

بأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
1: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها. ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
0: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى جنوب الأردن حيث تقع المدينة الوردية، التحفة المعمارية المنحوتة في الصخر منذ آلاف السنين وأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، مدينة البتراء. بدأت حكاية البتراء منذ أكثر من 2000 عام عندما تم بناؤها على يد الأنباط لتكون عاصمة لهم. والأنباط هم عرب من البدو الرحل، قدموا من شبه الجزيرة العربية وشيدوا مملكة عظيمة على امتداد صحراء النقب وسيناء والأردن ومناطق من شمال شبه الجزيرة. وليتوج الأنباط عظمة هذه المملكة، اختاروا موقعاً في الصحراء ممتلئاً بالصخور الوردية العملاقة، وبدأوا ينحتون في هذه الصخور مدينة كاملة بمبانيها وقصورها وممراتها وزخارفها، وباستخدام أكثر الأدوات بدائية كالأزاميل

0: والمطارق. مدينة كاملة منحوتة في الصخر تمثل معجزة حقيقية لكل من يراها، قياساً بالمعارف والأدوات البسيطة التي كان يمتلكها البشر في ذلك الزمان. ظلت البتراء نائمة في قلب الصحراء بعيدة عن أنظار العالم، حتى اكتشفها المستشرق السويسري يوهان بيركهارت عام 1812 للميلاد. ويقال إن هذا المستشرق تعلم اللغة العربية ودرس الإسلام في سوريا ليتمكن من خوض رحلة اكتشاف عن الآثار التاريخية في بلاد الشام ومصر والجزيرة العربية. وعندما كان في طريقه إلى القاهرة سمع مجموعة من السكان المحليين يتحدثون عن أنقاض خربة في واد ضيق بجبل قريب، فاستأجر مرشدا يقوده إلى تلك الأنقاض، ووقع حينها على هذا الكنز التاريخي لمدينة البتراء. إذا زرت مدينة البتراء سيستقبلك ممر ضيق يخترق الصخور العملاقة التي يصل ارتفاعها إلى 80 مترا. هذا الممر الذي يسمى السيق يمتد لمسافة 1200 متر بشكل ملتو بين الجبال الصخرية، وطبيعة تكوين هذا الممر هي التي منحت الحصانة لمدينة البتراء في زمانها البعيد. تسير في هذا الممر مأخوذاً بجدرانه الصخرية التي تحيط بك عن اليمين والشمال، ومنبهراً بقنوات المياه التي حفرها الأنباط على جانبي الممر، لتلتقط عينك بعدها منظراً أسطورياً لأحد أشهر وأغرب مباني البتراء على الإطلاق، مبنى الخزنة. هذا المبنى المنحوت كلياً في الصخر الذي يقارب ارتفاعه بناية من 13 طابقاً. المبنى الذي اعتقد العرب قديماً أنه يحتوي على كنز ثمين، لكنه في الواقع ليس إلا ضريحاً من أضرحة الأنباط ودلالة كبرى على تقدم هذه الحضارة العربية القديمة.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر أنت من

يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية، إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، إخراج فاطمة قنبر.

الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1-7-9-8-7-2-2-7

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: الإنسان منذ عصور قديمة، الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: قم بتجربة سياحية فريدة واتجه إلى جوهرة السياحة التي لم تكتشف بعد، واللي تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية، فهي من أغنى دول العالم من حيث المقدرات السياحية، وتتمتع بطبيعة خلابة تجعلها قطعة من الجنة. باكستان. باكستان. بماذا تشتهر باكستان؟ في إجابة على هذا السؤال مستمعينا تتلخص الكثير من المعلومات عن السياحة في باكستان، فهي من أرخص البلدان السياحية وتتميز بالعادات والتقاليد الخاصة اللي تعد جزءاً من ثقافة البلاد، وتتمتع بتنوع سطحها ما بين الجبال، الأنهار والكهوف الساحرة.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت باكستان وبالتحديد عشان العلاج، بالتحديد في لاهور. طبعا عندهم وايد متطور. من الأماكن اللي زرتها هناك منارة باكستان اللي في وسط لاهور، وأكلاتهم تقريبا نفس الأكلات الهندية، تتميز بالبهارات أكثر شيء.
3: أنا زرت باكستان، دولة مسلمة فيها الكثير من المسلمين، فيها أماكن تاريخية وايد ومتاحف، وزرت قبر الإمبراطور جاهانكيز.
4: أنا كنت في باكستان تحديدا في كراشي، كانت زيارتي للدراسة في جامعة همدرد، وكنت أدرس هناك طب. دراستهم واجد قوية وفي نفس الوقت رخيصة، تشتهر باكستان.

0: باكستان بعد بعلاج الكلى، حبيت المدينة هناك وخصوصا أكلها، وخصوصا يعني أكلة الألوكيما وهي عبارة عن بطاطس وهي لحم مفروم وعليها بعض البهارات اللي تشتهر فيها باكستان.
1: سافر ويانا.
2: تقع باكستان جنوب شرق آسيا وتحدها الهند من الشرق وأفغانستان إلى الغرب وإيران في الجنوب الغربي والصين في أقصى الشمال الشرقي، ويفصلها عن طاجكستان ممر ضيق وخان أفغانستان في الشمال، وتشترك أيضاً الحدود البحرية مع عمان. تتميز منطقة المرتفعات الشمالية والغربية في باكستان بطقس بارد مشمس، ويعتبر مناخها جاف، ويتميز بالجفاف في معظم أنحاء البلاد، إضافة إلى أنه حار في الصيف وبارد في الشتاء، ويبلغ معدل سقوط الأمطار نحو 25 سنتيمتر في العام. تتباين درجات الحرارة في أنحاء البلاد المختلفة، فتكون الأقاليم الجبلية هي الأكثر برودة، ويبلغ متوسط درجة الحرارة في الصيف في شمال وشمال شرق باكستان 24 درجة مئوية، وفي الشتاء تبلغ درجة الحرارة في منطقة البنجاب الواقعة شرق باكستان 32 درجة مئوية في الصيف و13 في الشتاء.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في باكستان من عاصمتها إسلام أباد، وتعتبر هذه المدينة من أجمل مدن السياحة في باكستان. تتميز بموقع رائع على هضبة بوتهار، وتتمتع بالكثير من الإطلالات الطبيعية المذهلة. تشغل مساحات كبيرة من البلاد تم تنظيمها بعناية، فتتسم بشوارع نظيفة مصفوفة الأشجار، وتحيط بالمدينة تلال مرجالة والتلال السفحية لجبال الهيمالايا، ويأتي إليها الكثير من السائحين على مدار العام من مختلف أنحاء العالم. فتمتلك إسلام أباد سياحة دينية، ثقافية وتاريخية.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ومن أبرز الأماكن السياحية في إسلام أباد مسجد الملك فيصل أو مسجد شاه فيصل، وليعد أحد أكبر المساجد الآسيوية، حيث تم بناءه على سفح تلال مرجالة. ويتسم هذا المسجد بتصميم معماري مميز من الطراز العصري، بجدران مائلة تظهر من داخل المسجد وخارجه، تشبه خيمة صحراوية. وبعيداً عن القباب المعتادة في جميع المساجد، تظهر تلك المآذن في شكل رائع وفريد بارتفاع 88 متر، ويعد تحفة معمارية عصرية. متحف لوك فيرسا. يعد هذا المتحف من أهم وجهات السياحة في إسلام أباد، ويضم مجموعة رائعة من المقتنيات الفريدة والمتنوعة ما بين الحرف اليدوية التقليدية، بما في ذلك الأزياء المطرزة بدقة عالية والمجوهرات القديمة والنقوش الخشبية المعقدة. ويحتوي المتحف على مكتبة مرجعية تضم مجموعات عن التاريخ، الفن والحرف، ويمكن شراء الكتب من خلالها.
0: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: النصب التذكاري الباكستاني، وهو عبارة عن موقع مصمم من الجرانيت البني بصورة فريدة، ويعد هذا النصب التذكاري تمثيل للثقافات المتنوعة في باكستان، ويرمز للوحدة الوطنية للبلاد، وتحيط بها جدران مائلة على شكل ورق لزهرة البتول الرائعة، ليمتزج هذا التصميم الأنيق وينتج لنا بشكل زهرة رائعة متألقة. سد خانبور. الرحلة في هذا السد ستأخذكم مستمعينا في مغامرة لا مثيل لها، وعدد من الأنشطة والرياضات المائية الممتعة على الشاطئ، فتتيح لكم صيد الأسماك في مكان مخصص والإبحار على ظهر القوارب والسباحة، بالإضافة إلى الغوص والتزلج على الماء في تجربة شاطئية ممتعة لا ينقصها شيء، ستحظى بالمزيد من الاستمتاع والترفيه فيها.
0: رحلة عبر الأثير.

0: حديقة حيوان إسلام أباد وتعد من أهم وجهات التنزه والأكثر شعبية في المدينة، وهي الملاذ لكثير من سكانها من العائلات. تقام على مساحة 82 فدان في إقليم إسلام أباد، وتعتبر ملجأ للفهود، الغزلان والغزال الهندي، ولكن سرعان ما اكتسبت شعبية وضمت الكثير من الحيوانات من مختلف بلدان العالم وبحيرات البط والإوز والمساحات الخضراء الرائعة.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ومن إسلام أباد ننتقل إلى مدينة لاهور، ولتعتبر من أجمل مدن باكستان السياحية وثاني أكبر مدينة بعد العاصمة، وتقع على ضفاف نهر الراوي، ويطلق على لاهور قلب باكستان ومركزها الثقافي العالمي والتاريخي. تضم هذه المدينة العديد من المعالم التاريخية، من بينها القلعة الملكية، حديقة شالامار، والمسجد الملكي التاريخي، وتحتوي على العديد من المعالم السياحية اللي تعود لفترة حكم السيخ والإنجليز، وغيرهم العديد مما يميز هذه المدينة الرائعة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن مدن باكستان السياحية مدينة ملتان، تقع على ضفاف نهر تشيناب وحصلت على لقب مدينة القديسين، وهي المركز الاقتصادي والثقافي الرئيسي في جنوب البنجاب. ونظراً لتاريخها الطويل والممتد من العصور القديمة، فهي من أقدم مدن باكستان وتضم العديد من المعالم الجاذبة للسياح. تتمتع بمجموعة من المباني الأثرية الفخمة ذات طابع معماري فريد، والمنتزهات الرائعة والمتاحف، بالإضافة إلى مراكز التسوق المميزة لزيارة هنيئة وأوقات ممتعة. توجه إلى هذه المدينة المفعمة بالروحانيات والهدوء.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: السياحة في مدينة كراتشي. تعتبر كراتشي العاصمة القديمة لجمهورية باكستان الإسلامية قبل إسلام أباد، أما حالياً فهي عاصمة إقليم السند، وهي مدينة ساحلية جميلة، ويقع فيها الميناء الرئيسي للدولة ويعرف باسم ميناء كيماري، وبها كبرى المصانع الباكستانية. كراتشي هذه المدينة القديمة ذات التاريخ العريق وأهم المدن السياحية، تضم الآثار القديمة المشهورة مثل مسجد طوبة، وتضم كافة الخدمات اللي يحتاجها السائح. تتميز بأسواقها الفريدة اللي تقع في منطقة صدر، بالإضافة إلى منطقة كليفتن الشاطئية المميزة والحدائق والمراكز التجارية وغيرها الكثير. وبالنسبة مستمعينا للمدة المقترحة لزيارة معالم مدينة كراتشي هي 3 أيام.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ومن كراتشي ننتقل إلى مدينة بيشاور، وهي عاصمة مقاطعة خيبر. تتمتع بموقع مهم من الناحية الاستراتيجية وتاريخ نابض بالحياة. تعد بيشاور المركز الاقتصادي للبلاد نظراً لوجود الكثير من المصانع فيها، وتضم العديد من الوجهات السياحية الهامة والمتنوعة، ما بين المتاحف، المساجد الأثرية والمنتزهات، علاوة على الأماكن التاريخية من حصون وقلاع، فهي حقاً من المدن الثرية بمقتنياتها. وبالنسبة للمدة المقترحة لزيارتها 2 يوم. وننتقل للحديث مستمعينا عن آخر الأماكن السياحية في باكستان، وهي مدينة حيدر أباد. تقع مدينة حيدر أباد في السند، وتطل على ضفة نهر أندوس، وتعتبر من أقدم المدن في شبه القارة، واللي أسست سنة 1768. تشتهر هذه المدينة بتراثها الأثري، وتضم العديد من المعالم التاريخية اللي تجذب السياح، واللي من بينها المتاحف والمباني الأثرية، المنتزهات والمطاعم، وتتمتع بطبيعة خلابة وإطلالات لا مثيل لها. وبالنسبة للمدة المقترحة لزيارة معالمها 1 يوم.
1: رحلة عبر الأثير.

0: وبهذا نكون مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا السياحية في باكستان، وحتى نلتقي فيكم في الحلقة القادمة مع رحلة جديدة. تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية، إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الأمن وقود الحياة. الأمن اللي تنعم به مملكة البحرين هو ثمرة جهد وتعب وسهر ونتيجة تعاون جميع أجهزة المملكة والمواطنين، واللي دايماً لهم الدور الرئيسي في المحافظة على أمن البحرين واستقرارها. شرطة البحرين. صمام الأمان والنظام وهم العيون الساهرة. وقت الشدة تلقاهم كلهم هم وعزم وعنوان لحب الوطن. أم. FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا وين ما كنتوا، حياكم الله في برنامجكم الأسبوعي أمن FM. تقبلوا تحياتي من خلف الميكروفون شيخ الزياني، من الإعداد حوراء إبراهيم ومريم محمد، وتحيات مخرجنا عبد الرحمن البطي. برنامج أمن في أم من إشراف الرائد خالد الجميري. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم أمن في أم، راح يكون موضوعنا عن العقوبات البديلة في البحرين، مسيرة إصلاح وإنجاز.
3: من نقطة 2 إلى بحر تم رصد هدف على شاشة الرادار تجاوز المياه الإقليمية، علما بأن الهدف غير معرف.
4: استلمت من بحر إلى رئيسية، تم رصد هدف آخر متجه إلى الهدف الأول، واتضح على شاشة التعرف الآلي أن مالك القارب مطلوب أمنيا، أطلب الدعم من سحاب والتدخل السريع.
5: رئيسي إلى سحاب، توجه إلى الإحداثيات المرسلة.
4: من قيادة خبر السواحل إلى سهم 2، خلك قريب من الإحداثية.
6: الشجاع إلى جميع الدوريات، استلمنا بلاغ من الرئيسية عن الاشتباه بهدف في عرض البحر شمال البحرين، سيتم إرسال الإحداثيات. استلم
7: شجاع 209، استلم شجاع 208، استلم
8: شجاع 32، استلم
9: سحاب إلى رئيسية، يقوم الهدف بنقل الشحنة.
10: تم رصد إشارة لاسلكي بين الهدف وإحدى السيارات.
9: سحاب إلى رئيسية، فرق الهدفين بعد استلام الشحنة.
11: على 54 للرئيسية، تم رصد المركبة المشتبه فيها عن طريق الكاميرات الذكية وجاري تتبعها.
12: تم رصد الهدف وجاري المتابعة.
13: أبعدك فوق، لا تحرك.
14: أملك
1: المدينة. الأمن في أسبوع.
2: معالي رئيس الجمارك يكرم الموظفين المشاركين بجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا. أكد سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي يصادف 13 من أكتوبر من كل عام ويأتي تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أن مملكة البحرين تواصل تطوير منظومتها

0: الوطني لإدارة الطوارئ وتعزيز ثقافة الوقاية والاستعداد وتوظيف التقنيات الحديثة في الإنذار المبكر والتوعية المجتمعية. مديرية شرطة المحافظة الشمالية تتمكن من القبض على شخص لسرقته أكثر من 9000 دينار من أحد المنازل. وبمشاركة فئة الفتيات تحت 14 سنة للمرة الأولى، اللجنة الدائمة للتنس بوزارة الداخلية تختتم منافسات النسخة الثانية من البطولة النسائية للتنس.
1: من الرئيسية لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني بمجمع 95 ونتج عنه إصابات. تم ارسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الامني.
2: اخوي الحق عليه، ولدي سك على روح الباب مو بعارف يبطل الباب على روحه.
3: ما علي اختي، بتكون الامور طيبه حاليا وراح ارسل لك وليات الدفاع المدني. تقدر تعطيني العنوان؟
4: سيارتي وقفت عند منزل رقم 31 مجمع 28 ونزل هنا 4 اشخاص مسلحين.
1: استلام، سيتم ارسال قوات التدخل.
5: انسحاب لصقر 10، احنا باتجاه الموقع.
6: أملك.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. ننتقل لفقرة سكتش من إعداد الرائد سلمان يوسف، تنفيذ ناصر جبر، ونجود الأطفال مريم ومحمد.
1: يوميات عيلة بمحمد.
2: ضمن إطار الخطة الوطنية بحريننا لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة.
3: شفيك يا أم محمد، كل دقيقة ميودة التلفون.
4: محمد قال لي بينزل برامج حق المدرسة ولازم أسوي إكسبت من تليفوني.
3: عادي تعرفين البرامج اللي نزلها؟
4: لا، بس قال لي خاصة بالمدرسة والدراسة شيء كذي.
3: أم محمد لازم تتأكدين من هذه البرامج.
4: أنا مسوية تحكم الأبوين فلا تحاتي.
3: إي بس لازم تقرين وتشوفين شنو البرامج اللي نزلها.
4: وي وأنا عبالي شغلتي أقبله بس.
3: تحكم ولي الأمر آلية تساعدنا نشوف ونختار البرامج اللي نزلها الطفل. هذه الميزة احنا فيها صمام الأمان، مو نضغط قبول بدون مراجعة وتدقيق.
4: وي وانا عبالي شغلتي اضغط وبس.

0: فعلا أمنت علينا دين يا الغالية البحرين. وموضوعنا عن العقوبات البديلة. تواصل مملكة البحرين تطوير منظومتها العدلية والحقوقية من خلال تطبيق نظام العقوبات البديلة، الذي يعد خطوة مهمة في تعزيز مفهوم الإصلاح والتأهيل ومنح المحكوم عليهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع والمساهمة فيه بصورة إيجابية. في حلقتنا اليوم من برنامج أمن في أمن نسلط الضوء على تجربة مملكة البحرين الرائدة في تطبيق نظام العقوبات البديلة. ويسعدنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة الملازم أول مريم محمد التميمي، رئيس فرع الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة. يا هلا ومرحبا فيك الملازم مريم.
1: مرحبا أختي شيخة، مساكم الله بالخير ومشكورين على الاستضافة.
0: يا هلا ومرحبا فيك. لما نتكلم اليوم عن العقوبات البديلة في مملكة البحرين، طبعا احنا نتكلم عن تجربة اصبحت ملهمة ومحط انظار الكثيرين. لو نبدأ حديثنا معاك الملازم اول مريم، يعني عن البصمة، عن الاثر، كيف غيرت هذه المنظومة اليوم واقع ومفهوم تنفيذ الاحكام في مملكة البحرين؟
1: طبعا بداية مشكورين على إتاحة الفرصة عشان نسلط الضوء على مشروع وطني نقدر نقول إنه هو مشروع ولد من المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم الله يحفظه. وبهاي المناسبة نرفع أسماء آيات الشكر والعرفان إلى مقام جلالة الملك المعظم على رؤيته الإصلاحية والإنسانية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه على توجيهاته ومتابعته المستمرة لهذا المشروع، وكذلك إلى سيدي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على دعمه وحرصه المستمر في تطوير منظومة العقوبات البديلة والسجون المفتوحة. طبعا إذا بنتكلم عن الأثر الحقيقي لهذه المنظومة، أعتقد أن أكبر تغيير صار هو أن هي غيرت بالفعل مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة أن إحنا نردع فيها الجاني إلى فرصة حقيقية للمستفيدين للإصلاح وبناء ذواتهم وحياتهم مرة ثانية. حاليا يعني ما صرنا ننظر إلى المحكوم عليه من خلال الجريمة اللي ارتكبها فقط، ولكن أيضا صرنا ننظر إلى ظروفه واحتياجاته والأسباب اللي فعلا أدت إلى ارتكاب هالجريمة عشان نقدر نساعده ونأهله بشكل أفضل. اليوم يعني المستفيد يقدر ينفذ عقوبته ويحافظ على وظيفته ويكمل تعليمه وفعلا يكون موجود بين أسرته وابنائه بدون ما نخل بأمن المجتمع وسلامته. وهاي أتوقع أن أكبر أثر إحنا إيجابي وصلنا له في مملكة البحرين.
0: بالتأكيد يعني إصلاح الفرد هو إصلاح المجتمع. الملازم أول مريم، يعني بعد السنوات اللي مرت على تطبيق نظام العقوبات البديلة في مملكة البحرين، إلى أي مرحلة اليوم وصلت وشن هي أبرز الإنجازات اللي تحققت؟
1: طبعا اليوم نقدر نقول بكل فخر أن مملكة البحرين انتقلت من مرحلة تطبيق تجربة إصلاحية جديدة عليها وعلى مجتمعها إلى مرحلة بناء منظومة متكاملة فعلا يعني حظيت بتقدير واعتراف على المستوى الدولي. من بدينا تطبيق العقوبات البديلة تجاوز عدد المستفيدين حتى الآن 11600 مستفيد، وهي يعني رقم بالنسبة لنا يعني ما نعتبرها مجرد إحصائية، احنا نتكلم عن آلاف الأشخاص اللي فعلا حصلوا على فرصة انهم يعيدون ترتيب حياتهم، وآلاف الأسر اللي استفادت من هاي البرنامج ومن العقوبات البديلة بشكل عام. من المؤشرات المهمة

0: المهمة اللي احنا دائما ننظر لها هي نسبة نجاح تطبيق العقوبات البديلة ونسبة العودة إلى الجريمة. الآن عندنا نسبة نجاح تصل إلى 97.5% من إجمالي أعداد المستفيدين، وهاي تعتبر يعني من أعلى النسب على مستوى العالم. ويعني بالنسبة حق يعني التطوير ولا المشاريع اللي بدينا فيها، طبعا في عام 2022 تم أطلاق برنامج السجون المفتوحة، وهاي البرنامج يمثل نقلة نوعية في تأهيل المحكوم عليهم اللي يشكلون خطورة عالية، ويعتبر من يعني البرنامج الأول على مستوى العالم في مراحله وعلى الفئة اللي هو يركز عليها. حتى الآن وصل يعني عدد الدفعات المستفيدة من البرنامج إلى 8 دفعات، وأيضا حصل البرنامج على الاعتماد من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية بنسبة اجتياز 100% للمعايير المطلوبة علينا، وتعتبر يعني مملكة البحرين هي الدولة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية اللي حصلت على هاي الاعتماد للبرامج التأهيلية المجتمعية. طبعا هناك جوائز وصلنا لها، يعني توصل لثمان جوائز دولية لمشروع العقوبات البديلة، ويعني وهي يعتبر ترجمة للإنجازات اللي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال. أيضا في الجانب التشريعي في عام 2025 تم إضافة عقوبتين إيداد إلى قانون العقوبات البديلة، من بينها عقوبة الإيداع في المؤسسات المتخصصة برعاية نفسية أو المصحات الصحية. طبعا إضافة هاي النوع من العقوبات تبين فعلا مضمون التأهيل اللي تصل إليه، يعني اللي تصل لمستوى الصحة النفسية وأثرها على ارتكاب الجريمة. طبعا بالنسبة لنا الإنجاز يعني مو فقط أعداد المستفيدين أو الجوائز اللي يعني حصلت عليها المنظومة، ولكن فعلا يعني الإنجاز والنجاح هو فعلا في التغيير اللي احنا نلاقيه في حياة المستفيدين بعد ما يحصل على الفرصة التأهيلية من خلال العقوبات البديلة.
1: فعلا يعني النسب والأرقام والجوائز أكيد جميلة وتحقيق لجزء من الإنجاز، ولكن الإنجاز الأكبر هو في تغيير هؤلاء المستفيدين من هذه البرامج من شخص إلى شخص أفضل يفيد أسرته ومجتمعه ووطنه بإذن الله. الملازم أول مريم، يعني أكيد هناك برامج مبادرات تقدمونها للمستفيدين من العقوبات البديلة وساهمت في تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، يا ريت تعرفينا على أبرز هذه البرامج.
0: طبعا من الأمور اللي حنركز عليها بشكل كبير في العقوبات البديلة أن التأهيل ما يكون برنامج موحد ينطبق على كل المستفيدين. طبعا كل مستفيد عنده ظروف مختلفة، احتياجات مختلفة، وأسباب يعني مختلفة أدت أنه يرتكب الجريمة. عشان كذي أول شيء نبتدي فيه هي دراسة حالة المستفيد، نقيم خطورته واحتياجاته التأهيلية، وبعدها نحدد البرنامج المناسب له. طبعا عندنا تعاون مع كثير من المؤسسات التعليمية التجريبية، المؤسسات المتعلقة بدعم الصحة وتحديدا الصحة النفسية، الشركات الخاصة، وأيضا عندنا برامج تم تصميمها من قبل إدارة العقوبات البديلة عشان تتناسب مع المستفيدين اللي احنا نتعامل معاهم. طبعا البرامج فيها جوانب نفسية وسلوكية، برامج خاصة في علاج الإدمان، برامج تعليمية ومهنية، بالإضافة إلى ورش تنمية المهارات الحياتية وتعزيز المسؤولية والانضباط، وأيضا عندنا برامج خاصة لأسر المستفيدين بحيث أن احنا نوعيهم بأساليب التعامل ودعم هاي المستفيدين. طبعا من ضمن المبادرات الإيجابية اللي استحدثناها صار لها حاليا حول سنتين هي برنامج شد حيلك، واللي هي يعني بمضمونه مجموعة من النقاط يحصل عليها المستفيد لما يقوم بمبادرة إيجابية، وإذا قام بأي سلوك سلبي يخسر مجموعة من النقاط. هذه النقاط إذا حصل عليها يقدر يستفيد منها في بعض المميزات خلال تنفيذ العقوبة البديلة. طبعا هاي الأثر الكبير أنه هو يركز على تعزيز الدافعية وتشجيع المستفيدين أنهم يطورون نفسهم ويستفيدون من العقوبات البديلة بشكل أفضل. طبعا إذا حنا بنتكلم عن البرامج ما بنستفيد أو ما بنستوعب أثرها إلا لما نشرحها مثلا في حالات أو قصص نجاح فعلا عاشوها المستفيدين. فواحدة من الحالات يعني مستفيد عاش مرحلة الإدمان 19 سنة، الفترة اللي كان فيها مدمن أكثر من الفترة اللي كان فيها بعيد عن هاي الإدمان أو هاي الجوانب السلبية. فحاول يعني سنوات كثيرة أنه هو يتعالج بدون فائدة لما التحق بالبرامج العلاجية من خلال العقوبات البديلة، واليوم هو مو بس متعافي، هو شخص يقدم دعم لمستفيدين آخرين من خلال العقوبات البديلة. طبعا هاي يعني ترجمة لأن احنا النجاح بالنسبة لنا مو فقط التأهيل.

0: أو أنه يخلص العقوبة أو أنه فقط يوقف السلوك الخاطئ، لكن التأهيل أنه فعلا يكتسب القدرة أنه يبني حياته من جديد وفعلا يكون له دور إيجابي في المجتمع على نفسه وعلى الآخرين.
1: نعم. بعد تطبيق العقوبة الملازمة أول مريم، العقوبات البديلة، كيف تتم متابعة المستفيد وشنو الإجراءات إذا ملتزم بالشروط المطلوبة منه؟
0: طبعا من المهم جدا ان احنا نوضح ان العقوبه البديله مو معناته انه هو نعفي المحكوم عليه من العقوبه، ولكن هي طريقه مختلفه نفذ فيها الحكم القضائي. بالطبع يعني هاي يخضع لضوابط والتزامات واضحه على المستفيد. طبعا من اول يوم يصدر فيه قرار الاستبدال يتم استدعاء المستفيد وتعريفه بطبيعه العقوبه والشروط والتعليمات اللي لازم يلتزم فيها طوال فتره التنفيذ. بعدها تبتدي عمليه المتابعه، واللي طبعا تختلف بحسب نوع العقوبه. مثلا عندنا المتابعه الميدانيه من خلال الزيارات التفتيشيه، عندنا ايضا المتابعه الالكترونيه والتاكد من الحضور والالتزام في جهات التنفيذ، وعندنا ايضا تنسيق مستمر مع الجهات اللي تستقبل المستفيدين. طبعا في حال تم رصد اي مخالفه يتم التعامل معها بناء على طبيعتها والاجراءات القانونيه المعتمده، نرفعها الى الجهات القضائيه المختصه، وقد يصل ايضا الامر الى الغاء العقوبه البديله والعوده الى تنفيذ العقوبه الاصليه. لكن يعني نحب نوضح نقطه مهمه، ان احنا هدفنا من المتابعه مو فقط ان احنا نكتشف المخالفه، ولكن نتاكد ان فعلا المستفيد يصير في الاتجاه الصحيح في تنفيذ العقوبه وفعلا يعني يستفيد منها.
1: يعني نجاح هذا المشروع الإصلاحي الوطني أكيد يعني لا يكتمل إلا بتكامل وتضافر الجهود. كيف يساهم التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دعم المستفيدين وأيضا فتح فرص جديدة لهم؟
0: بالفعل نجاح العقوبات البديلة يعني ما بيتم بجهود جهة واحدة بس، لأن إحنا لما نتكلم عن إعادة تأهيل الإنسان ودمجه في المجتمع، إحنا نتكلم عن مسؤولية مشتركة تحتاج إلى تكاتف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع بشكل عام. اليوم عندنا شراكات مع عدد كبير من الجهات، وكل جهة تساهم في جانب مختلف من رحلة التأهيل. يعني على سبيل المثال التعاون مع وزارة العمل يساهم في دعم الفرص الوظيفية والتدريبية للمستفيدين، والتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يدعم الجوانب الإسكانية للمستفيدين بناء طبعا على الإجراءات المعتمدة، وعندنا أيضا تعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والتجريبية، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات وجامعات بهدف توفير برامج تجريبية وتأهيلية وتقديم المنح الدراسية للمستفيدين من العقوبات البديلة. طبعا بالنسبة حق القطاع الخاص أيضا له دور جدا مهم، سواء من خلال استقبال المستفيدين لتنفيذ عقوبة العمل في خدمة المجتمع مثلا، أو حتى المساهمة في تدريب وتوظيف المستفيدين. وأيضا في جانب مهم توسعنا في التعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، من بينها المستشفيات الحكومية متمثلة في مستشفى الطب النفسي ووحدة المؤيد لعلاج الإدمان، وأيضا مستشفى سيرين للطب النفسي وكذلك مستشفى سلوان. طبعا هاي كلها لدعم تنفيذ عقوبة الإيداع في المؤسسات المتخصصة بالرعاية النفسية أو المصحات الصحية، وأيضا تقديم الدعم النفسي بشكل عام للمستفيدين. ويعني أعتقد أجمل ما في هاي الشركات إن هي فعلا تعكس تحول نظرة المجتمع للمستفيد، بدل ما المجتمع يكون مجرد جهة تستقبل المستفيد بعد ما ينتهي من تنفيذ عقوبته، صار بالعكس شريك فعلي في مساعدة التغيير خلال تنفيذ العقوبة البديلة.
1: بالتأكيد طبعا. الملازمة والمريم، يعني كيف تقيس الإدارة اليوم مدى نجاح البرامج من حيث الالتزام بمتطلبات العقوبة، أيضا الاستفادة من البرامج التأهيلية والاندماج الإيجابي في المجتمع بعد ذلك؟
0: بالنسبة لنا قياس النجاح ما يعتمد على مؤشر واحد، يعني مو كفاية ان احنا نقول مثلا المستفيد انتهى من تنفيذ عقوبته ونعتبر انه هو نجاح ولا رحلته ومهمتنا انتهت. احنا يعني ننظر الى النجاح من عدة جوانب. اول جانب وجانب مهم جدا اثناء التنفيذ هو مدى التزام المستفيد بالشروط والتعليمات، ومدى انتظامه في تنفيذ العقوبة البديلة وعدم تسجيل اي مخالفات خلال التنفيذ. ثاني جانب هو مدى استفادته الفعلية من البرامج التأهيلية والتطور اللي فعلا صار على سلوكه وقدرته على التعامل مع التحديات، وأنه هو يقدر ياخذ قرارات بشكل أفضل. هاي الجانب قياس يمكن شوي يكون مختلف، لأنه ممكن هو ينفذ في نفس الوقت مو فعلا قاعد يستفيد من العقوبة البديلة. عشان كذي احنا نسوي برامج داعمة ومتابعة داعمة لتنفيذ العقوبة البديلة. وثالث جانب هو جانب

0: جدا مهم، اللي هو شقد هو وصل لمرحلة الاستقرار والتأهيل بعد انتهاء تنفيذ العقوبة البديلة، سواء على المستوى الأسري أو المهني أو الاجتماعي. عشان كذي عندنا شعبة مختصة في إدارة العقوبات البديلة اسمها شعبة المتابعة اللاحقة، وهي تهدف إلى رصد أوضاع المستفيدين بعد ما ينتهوا من تنفيذ العقوبة، ونقيس مؤشرات عودتهم إلى ارتكاب الجريمة إذا عندهم أي سلوك سلبي قد يؤدي إلى انتكاستهم، وأيضا نرصد احتياجاتهم سواء على الصعيد العملي، الشخصي، التعليمي وحتى السلوكي، وندعمهم من هاي الجانب عشان نقلل فرصة أن هم يرجعون إلى المسار الخاطئ مرة ثانية.
1: نعم. في ختام لقائنا مع الملازم أول مريم، شنو تطلعاتكم للمرحلة القادمة؟ وهل في خطط أو مبادرات جديدة لتطوير منظومة العقوبات البديلة وتعزيز نجاحها في مملكة البحرين؟
0: طبعاً قبل لا نتكلم عن التطلعات المستقبلية، لازم أول شيء نلتفت إلى حجم الإنجاز اللي فعلاً حققته مملكة البحرين خلال فترة زمنية قصيرة جداً مقارنة بالدول العالمية في تطبيق أنظمة مماثلة لهاي النظام التأهيلي. لما بدينا تطبيق العقوبات البديلة يعني ما كان أمامنا تجربة عربية مماثلة نقدر أن احنا نقتبس منها بشكل مباشر، خصوصا مع اختلاف العادات والتقاليد وطبيعة المجتمعات وأنماط الجرائم اللي تختلف يعني بين المجتمعات العربية والمجتمعات الأجنبية. فاضطرت مملكة البحرين أنها تصنع تجربة بحرينية من الصفر، نواجه فيها التحديات ونطور حلولنا بنفسنا، وهي يعني أعتقد أنها هي من أفضل الأشياء اللي صارت، لأن صار عندنا تجربة ما يشبهها تجربة ثانية في على المحيط الدولي. اليوم يعني بعد سنوات وصلنا إلى مستوى متقدم أصبحت فيه يعني التجربة البحرينية ضاهي حتى تجارب الدول الأجنبية اللي سبقتنا في هذا المجال من سنوات. لكن الأهم يعني من هاي كلها أن طموحنا اليوم يعني ما يقتصر فقط على تطوير منظومة العقوبات البديلة داخل مملكة البحرين، ولكن يعني أصبح عند مملكة البحرين رسالة إنسانية ومسؤولية دولية أن احنا ننقل هاي التجربة حق المجتمعات الثانية. ومن هاي المنطلق جاء الإعلان من قبل سيدي معالي وزير الداخلية الله يحفظه عن مركز التميز المختص في تدريب العاملين في مجال العقوبات البديلة طبعا داخل وخارج مملكة البحرين من خلال مؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة في 2025. واليوم يعني ما نتكلم مجرد عن خطة مستقبلية، لكن فعلا بدينا فعليا في تطبيق البرامج التدريبية خلال عام 2026، ونشتغل الآن على أن احنا نتوسع من نطاقها ونشمل دول وأشخاص آخرين فعلا يستفيدون من هاي التجربة ويطبقونها. نعم. طبعا بالتوازي مع هاي التوجه الدولي بالطبع مملكة البحرين والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة مستمرة في تطوير البرامج التأهيلية وتعزيز التقنيات الحديثة وطبعا الشراكات المجتمعية عشان نحقق فعلا أفضل نتيجة تأهيلية للمستفيدين.
1: نعم، تمنياتي لكم أكيد بمزيد من التقدم والإنجازات. شكرت لك الملازم أول مريم محمد التميمي، رئيس فرع الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على هذا اللقاء. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا لختام حلقتنا. طبعا العقوبات البديلة اليوم ليست مجرد بديل لتنفيذ العقوبة، بل هي فرصة حقيقية للإصلاح وبداية جديدة وتجربة وطنية تعكس حرص مملكة البحرين على تحقيق العدالة وتعزيز التأهيل والاندماج المجتمعي. في ختام حلقتنا نشكر ضيفتنا الكريمة، والشكر موصول لكم أيضا أنتم مستمعينا. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج أمن في أم. دمتم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله، مع السلامة.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اختيار الشريك المناسب.
2: قبل أن ترتبط بأي شخص اسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا قادر على تقبل عيوبه وجانب المظلم أم لا؟ أغلب الأشخاص اللي يبحثون عن الارتباط الجاد يركزون أكثر شيء على الصفات الإيجابية في الشريك، لكن بمجرد ظهور جانب المظلم أو ظهور البعض من عيوبه نشوفهم في صراع كبير مع أنفسهم: هل أبقى مع هذا الشخص أو أنسحب من حياته؟ تقبلك لعيوب شريكك هو الخطوة الأساسية لضمان نجاح هذه العلاقة. نقطة مهمة جداً، تقبل عيوب الشريك ما نقصد فيها العيوب اللي تجعلك الشخص الذليل أو المستضعف في هذه العلاقة.

يمكن خدتهم الحياة بعيد عنا، ويمكن في بعض منهم رحلوا عن حياتنا، لكن احنا نتمسك بهذه الأشياء الصغيرة، مو لأن احنا بس يعني نخشى فقدانها مثل ما يقولون، ولكن لأن احنا نخاف ان نفقد شيء من الحكاية اللي تسكن في هذه الأشياء. إذن الهدايا في حقيقتها يا جماعة الخير مو هي دائما أشياء احنا نتبادلها، أحيانا تكون طريقة بسيطة نقول فيها حق ناس احنا نحبهم ونعزهم اني انا اتذكرك، انا افكر فيك، او ان ابي اخلي شيء عندك مني طول العمر. اليوم في مشوار الظهيرة احنا نبي نسألكم يا جماعة، يا ترى شو اللي يخلي هدية واحدة وأحيانا تكون قيمتها بسيطة يمكن ولكنها عايشة في ذاكرتنا مهما مرت السنين؟ هل هو الشخص اللي قدمها، أم اللحظة اللي وصلتنا فيها، أم القصة اللي يمكن تلتصق فيها وصارت جزء من حياتنا؟ اليوم خلونا نفتح أدراج الذكريات مثل ما يقولون، وخلونا نستذكر قيمة هذه الهدايا اللي هي ربما بسيطة في قيمتها، ولكن احنا للحين نحتفظ فيها وللحين تشكل في نفوسنا قيمة وأثر كبير ولا يمكن أن نفرط فيها مهما مر الزمن. شاركونا بحكاياتكم بذكرياتكم مع الهدايا، مهما كانت بسيطة ومهما كانت أحيانا يمكن في نظر البعض أنها ما لها قيمة، ولكن قيمتها في حياتكم أكبر من أي شيء. أذكركم برقم تواصلنا اللي حبي يتواصل معنا طبعا عبر الاتصال المباشر على 1743522، واللي حبي يتواصل معنا بالرسائل والمسجات، ما شاء الله أنا عندي مسجات كثيرة سواء عبر انستغرام إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، هناك البوست الخاص بالبرنامج، أو حتى اللي حبي يتواصل معنا عبر انستغرامي الشخصي نسرين معروف. حياكم الله، وأكيد احنا سعيدين بهذا التواصل. في رسالة وصلتني عبر انستغرام إذاعة البحرين، نيكنيم إيمان. طيب هو إيمي، عرفت من الحساب إيمان، حياك الله يا إيمان، أختنا إيمان العلي. تقول أحياناً ما تبقى الهدية في ذاكرتنا لقيمتها، بل القصة اللي تحملها معاها. قد تكون الهدية بسيطة جدا، ولكن توقيتها والشخص اللي قدمها والمشاعر اللي رافقتها تجعلها أغلى من أي شيء آخر. فعلا إيمان، أحيانا توقيت الهدية هو اللي يصنع الفارق. المناسبة هذه يمكن اللي تذكرنا فيها هذه الإنسان تخلينا نتذكر هذه الهدية طول العمر، يعني مثلا يوم ميلاد، ذكرى زواج، نجاح، تخرج، أيا كان، احنا نستذكر ان هذه الهدية اهديت لنا في هذا اليوم المميز. يعطيك العافية حبيبتي إيمان. أم محمد حبيبتي تقول مساك الله بالخير اختي مع عبد الله، انا عندي هدية عمرها اكثر من 35 أو 36 سنة. تقول هي ساعة بسيطة جدا أهداها لي أبوي رحمة الله عليه لما نجحت في الثانوية. تقول هذه الساعة يمكن كان سعرها في ذاك الزمن يعني متواضع وتوقفت من سنوات، وأنا طبعا الحين ما ألبسها، ولكن مستحيل أني أتخلى عنها. كل ما فتحت الدرج وشفتها أتذكر فرحة أبوي رحمة الله عليه يومها، وكان كلام لي يوم قال أعرف أنك بتفرحيني وبترفعين راسي. الله حبيبي رحمة الله عليه أم محمد. تقول أبوي توفى رحمة الله عليه، ولكن هذه الساعة إلى اليوم هي أغلى من أي هدية عندي أو حتى أي ساعة أنا شريتها في حياتي إلى اليوم. حبيبتي أم محمد الله يرحم الوالد بواسع رحمة إن شاء الله ويجعله في عليين. وفعلا يمكن أنت أم محمد يعني قلتي شغلة وايد حلوة، قلتي تتذكرين مع هذه الساعة الجملة اللي قالها الوالد لك رحمة الله عليه في هذا اليوم، لما قال لك أني أعرف أنك أنت بتفرحيني وبترفعين راسي. فأنت تستذكرين هذه الجملة بكل فخر كل ما تشوفين هذه الساعة، اللي رغم بساطتها يمكن هي قيمتها المادية تكون متواضعة، ولكن قيمتها المعنوية ومشاعرها وأحاسيسها في نفسك أكبر من أي شيء. خالد يقول بالنسبة لي التوقيت أهم بكثير من سعر الهدية،

مريت قبل سنوات بضائقة مالية ونفسية وما كنت أتكلم عنها، وفجأت بأحد أصدقائي في يوم من الأيام أهداني هدية بسيطة، هي عبارة عن كتاب جميل جميل يا خالد. يقول كتاب يتحدث عن قوة الإحساس أن الإنسان يجب أن يكون ناجح ويجب أن تكون عنده إرادة. يقول قال لي يعني صديقي في هذه اليوم حسيت أنك محتاج هذا الكتاب بالتحديد، اقراه وأنا متأكد أنك أنت راح تستفيد منه. يقول لم عبد الله قيمة هذا الكتاب يمكن ما كانت تتجاوز 5 أو 6 دنانير، ولكن صدقيني الإحساس إلى هذا اليوم مرافقني أن صديقي في هذا اليوم أهداني شيء كنت أحتاجه في ذاك الوقت، وفعلا هذا الكتاب فتح لي الكثير من الأفق والنقاط اللي ساعدتني على تخطي يعني أمور كثير صعبة في حياتي. فيقول أنا ما أنسى هذه الهدية من هذا الصديق، وهذا الكتاب اللي فيه الإهداء اللي هو كتب لي إياه في أول صفحة إلى اليوم موجود عندي، وحتى بين كل فترة وفترة أحب أرجع له وأحب أقرأ بعض الصفحات منه. جميل يا خالد، يكفي هذا الإحساس أن أنت شعرت أن هذا الصديق أنت كنت تمر بضائقة، هذا الصديق رغم أن أنت ما تكلمت وياه عن هذه الأزمة اللي أنت قاعدة تعيشها في حياتك في ذي الفترة، بس هو شعر فيك وأهداك شيء ساعدك أن أنت تتخطى هذه الأزمة. يعني هدية بسيطة ولكنها عميقة في معناها وفي يعني أثرها في حياتك. جميل يا خالد، شكرا لك على مشاركتنا هذه التجربة. مريم أحمد أختنا الغالية تقول مع عبد الله تدري شنو أغلى هدية أنا محتفظة فيها؟ أنا عندي رسمة رسمتها لي بنتي وهي في مرحلة الحضانة. اليوم بنتي ما شاء الله السنة تخرجت من الجامعة، ما شاء الله تبارك الرحمن. تقول الرسمة عبارة عن مجرد خطوط وقلوب صغيرة، وكتبت لي فيها بطريقة طفولية وبخط بسيط كلش ماما أنا أحبك حبيبتي. تقول عندي هدايا وايد غالية وعندي أشياء وايد ثمينة، لكن لو طلب مني أني أختار شيء واحد فقط من صندوق ذكرياتي بختار هذه الورقة اللي أهدتني إياها بنتي حبيبتي. الله يحفظها يا حبيبتي مريم ويخليها لك وتفرحين فيها إن شاء الله في أعلى المراتب وتشوفينها عروس. وفعلا أنت تشوفين هذه الرسم اليوم رغم أنه يمكن الرسم وايد عفوية وايد بسيطة، ويمكن حتى رسومات عيالنا ساعات تكون يعني كلش بسيطة، ومحن نقول يعني رسمة بسيطة حتى ما فيها احترافية أكيد في مثل هالعمر، وحتى خطهم يكون كذي شوي مثل ما نقول بسيط وايد، لكن أثر هذه الرسمة أكيد شيء غالي وايد على قلبك حبيبتي مريم، يعطيك ألف عافية. يوسف يقول مع عبد الله أنا أختلف شوي مع فكرة أن قيمة الهدية المادية ما تهم إطلاقا. يقول أحيانا شخص مثلا عزيز علينا يوفر من راتبك مبلغ لمدة شهور عشان يشتري لنا شيء كان يعرف أن احنا نتمناه ويعرف أنه هو يعني غالي الثمن أو قيمته عالية، وهني السعر نفسه يصير جزء من هذه القصة لأنه يعكس حجم التضحية اللي ضحى فيها هذا الشخص العزيز علينا، أنه كان يعني يدخر مبلغ شهريا علشان يجمع ويشتري لنا هذا الشيء. يقول المسألة مو مادية ولكن معرفتنا فقط أنه التعب علشان يسعدنا ويخلي الهدية قيمتها أيضا مختلفة، هذه بالنسبة لي شيء وايد كبير. والله يا يوسف بالعكس منطقك وايد جميل، لأن فعلا لما تشعر أن في إنسان ضحى بجزء من راتب الشهري مثلا أيا كان المبلغ اللي كان يدخره، بس هو حاط في اعتباره أنه يدخر هذه المبلغ شهريا علشان يسعد إنسان عزيز عليه في يوم من الأيام بهدية تكون لها قيمة، قيمة معنوية وقيمة مادية أيضا. نعم فعلا نقدر لهذا الشخص أنه فكر فينا بهذه الطريقة وحب أنه يسعدنا أيضا من خلال هدية تكون قيمتها المعنوية تواكب قيمتها المادية، أو بالأحرى خلينا نقول قيمتها المادية تواكب قيمتها المعنوية في نفس الوقت. فأكيد هذا شيء وايد حلو وشيء يعني يقدر لهذه الإنسان ويحسب له. إذا نحن معاكم نتواصل عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة، شاركونا اليوم بذكريات الهدايا في حياتكم، شنو أغلى هدية تعتبرونها في حياتكم من الناحية المعنوية أو من الناحية المادية، أو هدية أنتم ما

حيا الله مساكم بالسعادة والسرور أحبتنا. قلنا أن بعض الهدايا ننساها بعد أيام، وبعضها يبقى في الذاكرة سنين طويلة، لأن اللي يبقى مو الهدية بحد ذاتها، بل القصة والشخص والشعور اللي يانا مع هذه الهدية. يا ترى شو اللي يجعل بعض الهدايا تبقى في ذاكرتنا مهما مر عليها الزمن؟ هل هي قيمة الهدية نفسها، أم الشخص اللي قدمها، أم التوقيت والمشاعر والذكرى المرتبطة فيها؟ هل عندكم هدية ممكن تكون بسيطة لكن للحين أنتوا تحتفظون فيها لأنها تحمل لكم معنى لا يقدر بثمن؟ أكيد أحبتنا نسعد بتفاعلكم على 1-7-4-3-5-2-2. حبايبنا اللي يحبون يشاركونا عبر المسجات، وما شاء الله يعني التفاعل عبر الرسائل جميل جدا. أرحب فيكم سواء عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو عبر إنستغرامي الشخصي نسرين معروف. في رسالة جميلة وايد وصلتني من أختي سارة من السعودية، تقول السلام عليكم أستاذة نسرين، مساك الله بالخير، موضوعك جدا جميل مع اليوم الخميس. تقول سارة كمية مشاعر جميلة وايد في رسالة سارة، سمعوها. تقول أستاذة نسرين، أجمل هدية استلمتها في حياتي كانت رسالة بخط يد الماما الله يحفظها في يوم زواجي. اكتبت لي فيها أشياء من ذكريات طفولتي ونصائح حول حياتي الجاية، واعتذرت حتى عن مواقف كانت تعتقد أنها قصرت معاي.

0: فيها، مع أني لم أشعر يوم بتقصيرها أبداً. تقول قرأت هذه الرسالة يومها وبكيت كثير، وبعد 15 عام من زواجي لازلت أحياناً أقرأ هذه الرسالة وأبكي بنفس المشاعر. تقول واعتبرها أجمل هدية أنا تلقيتها. حبيبتي سارة، والله أنه يعني وايد أثرت فيني رسالتك، لأن دايماً الشيء اللي إيه من الأم، حبيبتي يعني أمي وحبيباتنا أمهاتنا الله يطول في عمرهم ويرحم من رحل منهم، دايماً الكلمات لما أتي من الأم تكون مختلفة، يكون عبقها مختلف، يكون تأثيرها على الروح على النفس على المشاعر مختلف. يعني أنا ليش تفاعلت وايد يا رسالة سارة حبيبتي، حتى أحس أن عيني دمعت، لأنه يمكن أنا في أحيان كثيرة أيضا أمي حبيبتي كتبت لي في وايد مناسبات كلمات، كتبت لي، كتبت حق عيالي، كتبت حق إخواني، حق عيال إخواني. أمي دايما حسها مرهف، ودايما في مثل هذه المناسبات تحب أنها تعبر يعني عن مشاعرها. فلذلك أنا وايد تفاعلت مع رسالتك حبيبتي سارة، وأحس أن عيني دمعت. الله يحفظ الوالدة إن شاء الله ويحفظ كل أمهاتنا. شكرا لك على هالرسالة الجميلة يا سارة. أخوي أبو أحمد يقول تصدقين مع عبد الله، الغريب أن بعض الهدايا تصبح قيمتها أكبر بعد رحيل أصحابها. يقول أنا عندي قلم قديم، هو في الأساس كان حق يدي رحمة الله عليه، وعطاني إياه في يوم من الأيام يعني قبل وفاته طبعا من السنين لما تخرجت. وتذكر كان يقول لي يدي في ذاك الزمن، هذه القلم خلي عندك علشان توقع فيه، توقع به عفوا على الأشياء المهمة. طبعا يقول يدي كان يقول هلي كذي بطريقة يعني فيها ضحك وغشمرة، يعني يقول ما أنسى هذه المشاعر في يومها. فيقول أحمد يعني أو عفوا أبو أحمد يقول وقتها اعتبرت هذه الهدية أنه قلم حلو وانتهى الموضوع، لكن بعد وفاة يدي رحمة الله عليه يقول صراحة حتى صرت أخاف أني أستخدمه أو أنه مثلا أشيله معاي وأضيعه في أي مكان. يقول لذلك أنا لا زلت محتفظ فيه في درج مكتبي وما أفرط فيه. جميل يا أبو أحمد. اليوم إذا لاحظتوا يا جماعة، يعني أغلب الرسائل تربط موضوع الهدية بمنزلة الشخص اللي أهداهم هذه الهدية أو اللي أهدانا هذه الهدية، يعني الأم، الجد، الأب، الصديق. الهدية دائما ترى أحيانا قيمتها ترتبط بالإنسان اللي أهدانا إياها. يعني إحنا ساعات نحتفظ ببعض الهدايا بشكل خاص، ليش؟ لأنها وصلتني من فلان أو من فلانة، يعني هذه الإنسانة وهذه الإنسانة لهم منزل كبير عندي أو لهم قيمة عالية عندي. لذلك وقع هذه الهدية يكون مختلف عن أي هدية أخرى ممكن أنا استقبلها أحيانا من ناس كثيرين، بس ما تظل قيمتها عندي بمثل قيمة هذه الهدية. جميل أخوي أبو أحمد. أختي نورة، رسالة نورة بعد وايد حلوة، سمعوها يا جماعة. تقول أختي مع عبد الله، أنا مرة من المرات كنت منومة في المستشفى بعد عملية جراحية. تقول عندي صديقة عزيزة علي جات تزورني، وتتخيلين شنو يابت معاها هدية؟ تقول يابت لي مخدة صغيرة، لكنها من المخدات اللي يعني مصممة إن هي تريح الظهر وايد. تقول لأنها تعرف خصيصا إن أنا ما أحب مخدات المستشفيات. لاحظوا يا جماعة. فتقول الكل يابوا لي ورد وشوكولات وهذه الأمور، وبالعكس كانت هدايا حلوة ويعني عزيزة علي. لكن تقول تخيلي إن هذه المخدة اللي فعلا أنا تمي أحطها ورا ظهري في المستشفى وحتى لما رجعت البيت، هي الشيء اللي للحين أتذكره من صديقتي، وللحين أنا محتفظة بهذه المخدة لأنها فكرت فعلا في شيء أنا أحتاجه. فتقول فعلا هذه الهدية بالنسبة لي، يمكن البعض بيقول هدية مخدة، أكيد بيستغربون أو بيعتبرون أنها هي شيء بدون قيمة، ولكن بالنسبة لي أنا قيمتها وايد كبيرة. نورة حبيبتي الله يعطيك الصحة والعافية، بس تصدقين أنه فعلا يعني ترى جميل فعلا هذه الشعور. نطلع معاكم دايما في مشوار الظهيرة ونرجع وياكم.
1: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. مملكة البحرين تحتفي بيوم المهندس البحريني تقديرا لدور الكفاءات الهندسية الوطنية في بناء المنجزات وتطوير البنية التحتية ودعم مسيرة التنمية الشاملة. هيئة تنظيم سوق العمل تطور خدمة عرض بيانات تصريح العمل المنزلي، حيث أكدت الهيئة حرصها على مواصلة تعزيز خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات ويعزز فعالية منظومات العمل. ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء العراقي ويناقش معه تطورات الأحداث الإقليمية وتنسيق الجهود بشأنها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، ويؤكد أن دول مجلس التعاون أثبتت قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية. الدفاع المدني السعودي يعلن أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ فلسطيني تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية على مدينة الرياض، ونتج عن الاعتراض سقوط شظايا أدت إلى إصابة مقيم وأضرار مادية محدودة. وفي اليمن، مصادر عسكرية تؤكد أن تصعيد الهجمات الحوثية على مدينة تعز واستمرار حصارها ومنع دخول الاحتياجات الأساسية إليها تسببت في نزوح آلاف الأسر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.

حي هالمساء الجميل، واحنا معاكم احبتنا في مشوار الظهيره. واليوم مثل ما قلنا رحلتنا الجميله مع الخميس الونيس مع الهدايا وذكريات الهدايا وقيمة هذه الهدية في حياتنا، القيمة الشاعرية، القيمة المعنوية، الذكريات اللي ليه الحين يعني باقية في روحنا وأذهاننا ويعني مشاعرنا. طبعا دايما احنا نقول ان الهدية مو دايما بقيمتها المادية فقط، ايضا هي ترتبط بالانسان اللي اهدانا هذه الهدية، بالقصة اللي جات منها هذه الهدية، بالمشاعر اللي رافقت هذه الهدية. نرحب فيكم من خلال مشوار الظهيرة على 1-7-4-3-5-2-2 وحبايبنا عبر الانستغرام على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال انستغرامي الشخصي نسرين معروف. بقرأ رسالة جميلة، الرسالة هذه من فاطمة، تقول اختي عبد الله، انا بعد وفاة جدتي يمكن احنا يعني قسمنا بعض اغراضها، وكل واحد فينا حب انه يقتني شيء من اغراضها رحمة الله عليها. تقول انا حبيت احتفظ بسيادتها. تقول يمكن هذه يعني هي مو هدية بالمعنى التقليدي، لان هي يعني مو جدتي اللي عطتني اياها، ولكن انا اعتبرها اعظم هدية جدتي خلتها لي، لان هذه السيادة الى يوم أنا دائما أحب أصلي عليها، لأني أحس أني أشم ريحة يدتي فيها، ويعني أتذكر لما كانت تقعد على هذه السيادة وبصوتها المبحوح وتدعي لنا بالخير. تقول ما أنسى هذه التفاصيل، فأنا أعتبرها أن هي أجمل هدية خلتها لي يدتي بعد وفاتها رحمة الله عليها. يا رب الله يرحمها إن شاء الله باسع رحمته. وفعلا فاطمة، ترى ساعات هذه الأشياء البسيطة من الأجداد أو يعني من الراحلين رحمة الله عليهم تم طول عمرها يعني ترافقنا، نحس ان احنا نشم ريحتهم فيها، نسمع اصواتهم، حركتهم،

وجودهم لما كانوا في حياتنا رحمة الله عليهم. أخوي علي يقول السلام عليكم أختي مع عبد الله، أنا في أول راتب لي قبل تقريبا 9 سنوات أول ما اشتغلت شريت حق أمي عطر. يقول بعد سنوات، يعني يقول يمكن من كم شهر، اكتشفت أن هي ليل حين محتفظة بالعلبة مالت العطر حتى بعد ما انتهى، أو بالزجاجة. فيقول مرة من المرات لما شفت الزجاجة عند أمي وخالية ما فيها شيء، فسألتها وأنا أضحك يما ليل حين عندك قرشة العطر؟ فقالت لي إيه يما، لأن أول شيء أنت شريته لي من تعبك. وقتها فهمت أن أحيانا الهدية قيمتها عند من يستلمها أكبر بكثير مما يتخيل الشخص اللي أهداها أو اللي قدمها. يا سلام عليك يا علي، يعني جميلة رسالتك صراحة وفيها مشاعر وايد، والله يخلي لك الوالدة ويخليك لها وتعيش وتيب لها إن شاء الله. والله اليوم رسائلكم قاعدة تحرك فيني مشاعر مشاعر مشاعر مختلطة، يعني وماري مع كل رسالة أحس جديتيني دمعة كذي في عيوني وتوقف. الله يخليكم إن شاء الله ويعطيكم الصحة والعافية. بقرأ هذه الرسالة قبل ما نطلع هالفاصل. هدى تقول أختي نسرين، أنا عندي وردة مجففة بين صفحات كتاب من أيام الجامعة من قبل ربما أكثر من 18 سنة. تقول عطتني إياها زميلة لي في الجامعة، رغم أن إحنا في وقت من الأوقات حصل بيننا سوء فهم، لكن الحمد لله بعد ما انتهى هذه الخلاف عطتني هذه الكتاب وداخله هذه الوردة، واكتبت لي داخل هذه الكتاب ما أحب أني أخسر إنسانة عزيزة علي علشان موقف مثل هالموقف. تقول هذه الصداقة الحمد لله بيني وبين هذه الزميلة اللي اعتبرها اليوم يعني هي صديقة مو زميلة مستمرة إلى هذه اليوم، وكل ما طاحت عيني على هذه الوردة داخل هالكتاب أتذكر أن في علاقات في حياتنا تستحق أن احنا نتنازل شوي عنها، أن نتنازل شوي علشان نحافظ عليها. يعطيك العافية هدى، كلامك وايد جميل والمشاعر اللي وصفتيها وايد جميلة. أحيانا هذه الورد اللي انت تشوفينها تمثلت عمر من الذاكرة والتفاصيل في أيام الجامعة وأيام الزمالات الجميلة، وهذه الذكريات اللي ما تنسي، فعلا ذكريات حلوة. إذا نحن معاكم نتواصل من خلال مشوار الظهيرة عبر أثير إذاعتنا الحبيبة إذاعة البحرين 102.3 FM.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.

حياكم الله مستمعينا، ويا هلا ومرحبا بكل من يتواصل معنا عبر أثيرنا، أثير مشوار الظهيرة من إذاعة البحرين 102.3 FM. ما زلنا مع موضوعنا، موضوع الهدايا،

وذكرياتها وتفاصيلها الجميلة في حياتنا. وصلني مسج وايد جميل من أخوي راشد العلي. راشد، أمسي عليك بالخير أول شيء. يقول السلام عليكم أختي عبد الله، مساك الله بالنور والسرور. يقول أكثر هدية أثرت فيني كانت من ولدي لما كان عمره تقريبا 9 سنوات أو 10 سنوات. يقول تم يجمع من مصروفه يمكن كم أسبوع أو كم شهر، وشرالي بوك هو يمكن رخيص في سعره حق عيد ميلادي، ولكن الحين عمره تقريبا 23 سنة وهذه البوك يمكن متشقق وما يصلح للاستعمال، لكني محتفظ فيه لأن حسيت أن هذه أجمل هدية ولدي أهداني إياها يعني، وفكر شلون يسعدني فيها. جميل يا راشد، عسى ربي يخلي لك إن شاء الله. وانت قلت يعني يمكن البوك سعره وايد بسيط، يعني أكيد الولد مصروفه حبيبي يعني شيء بسيط، أكيد أنه كان يجمع من مصروفه عشان يشتري لك هذه البوك. يكفي هذه الرمزية وهذه المعنى في نفسك أن ولدك طفلك الصغير حب يسعدك وأنت أبوه، وحب يقول لك يا يبا أنا أحبك وكل عام وأنت بخير في عيد ميلادك حتى لو بهدية بسيطة. رمزية هذه الهدية يمكن معناها العميق في نفسك هما أجمل من أي قيمة مادية أخرى. يعطيك العافية أخوي راشد. دانا تقول اختي نسرين، انا دائما اعتقد ان الهديه اللي تي بدون مناسبه لها وقع مختلف جدا. تقول مثلا لما تيني هديه في عيد ميلادي اكيد افرح طبعا، لكن اكيد يعني اكون متوقعتها. لكن لما اي مثلا شخص في يوم عادي مثلا مو شرط انه هو مرتبط بمناسبه او عيد ميلادي، ويقول مثلا والله انا شفت هالشيء وعرفت ان انت تحبينه او بيعجبك وتذكرتك وخذيته لك، تقول هذه الجمله بروحها بالنسبه لي اجمل من الهديه. فعلا دانا يعني الهديه ايضا لما تكون كذي بدون مناسبه يعني تكون مفاجئة مثلا أو ما لها مناسبة حقيقية يكون لها وقع مختلف. على فكرة في مثل دايما يقولونه، يعني احنا مشهور عندنا في الخليج يقولون أنا غنية وأحب الهدية. يعني ترى ساعات يا جماعة الهدية ما ترتبط بمكانة اجتماعية معينة، سواء إنسان غني أو إنسان عادي أو يعني أو ما شابه، بالعكس كل إنسان بطبيعته يعني أحس أن الإنسان بطبيعته الإنسانية يحب الهدايا، نحب أنه يعني يهدي ويهدونا مثل ما يقولون الرسول الكريم اللهم صلي يعني اللهم صلي وسلم عليه. إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال تهادوا تحابوا. سبحان الله، الهدية تولد الألفة، تولد المحبة، تقوي العلاقات الإنسانية، تولد المشاعر الاعتزاز بين الناس. فترى حتى لو كانت الهدية بسيطة بس مجرد أن أنت تفكر تهدي إنسان أيا كانت قيمة هذه الهدية، يكفي هذا الإحساس اللي أنت توصله حق هذه الإنسان أن أنت تذكرته وأن أنت يعني تبي تفرحه أو تبي تسعده من خلال هذه الهدية البسيطة. ترى هذا الشعور يكفي في كثير من الأحيان. يقول أخوي أبو حسن، أم عبد الله أنا كنت في سنة من السنين أو في سنوات كنت أشتغل خارج الديرة لفترة طويلة. يقول في أول عيد قضيته يمكن بعيد عن هلي يعني من بعد ما اشتغلت، واحد من جماعتنا طرش لي طرد فيه أشياء بحرينية. يقول مثلا مثل الحلوى والمتاي وهالسوال والزلابية، يقول بالزلابية يعني بشكل خاص والزلابية وهذه الأشياء الحلويات البحرينية اللي أنا أحبها. يقول تخيلي مع عبدالله أني أنا فعلا لما وصلني هذه الطرد كنت مستغرب أنه من مطرش لي شيء من البحرين، يعني شنو مثلا الشيء اللي بيرسلونه لي من البحرين. يقول لكن لما فتحت هذه الطرد وكنت تقريبا وقتها صار لي أكثر من 11 شهر ما رجعت الديرة، فيقول صج وقتها استانست وحسيت أن صج هذا الشخص يعني صنع يومي مثل ما يقولون، وما انسى هذه الهدية إلى يوم كذي للحين كل ما أشوفه أقول له أتذكر يوم طرش لي الحلوى والمتاي والزلابية. والله يا أخوي يعني الهدية غريبة صراحة وحلوة، لأن يمكن إحنا مثلا لما نسافر ساعات مثلا بغرض الدراسة أو العمل في يعني خارج الديرة، الله يخلي إن شاء الله كل عيالنا وكل ناسنا اللي يعملون أو يدرسون خارج البحرين ما حد منهم يفكر أن ترى في يوم من الأيام أحد بيتذكره مثلا طرد أو كرتون أو يعني مثلا مثل ما نقول مرسول.

فيه حلوة ولا فيه متاي ولا فيه زلابية. ففعلا الهدية غريبة لكنها وايد حلوة، يعطيك الصحة والعافية. أخونا العزيز أبو عبد الله، الله يعطيك الصحة والعافية، يقول رحمة الله على أبهاتنا وأمهاتنا ويعافي الموجود منهم ويجزاهم كل خير. يقول هداك لأن تذكرك، وتذكرك لأنه يكن لك المحبة ولأنه يحب لك الخير، وأدعي له وتذكره بالخير، تهادوا وتحابوا. يعني يقول يمكن بعض الهدايا في حزتها مو في قيمتها، لها أثر ووقع ما يتصور، وما في أحسن من الزلابية والحلوى، يكفي هالشيء إنه من ريحة البحرين. يعطيك العافية أبو عبد الله، وشكرا دائما على مشاركاتك الطيبة اللي تسعدنا فيها دائما عبر أثير مشوار الظهيرة. إذا نحن متواصلين معاكم، ويمكن أنا ما شاء الله إلى الآن قاعدة يعني أفرز الرسائل، أنا عندي رسائل كثيرة صراحة وصلتني من يوم أمس، وأيضا الكثير من الرسائل قاعدة توصلني للحين، أحاول أني إن شاء الله ما أطوف أي رسالة. أختي زينب تقول مع عبد الله، أختي العزيزة مساك الله بالخير حبيبتي يا زينب، حياك الله. تقول أنا عندي سلسلة صغيرة عطتني إياها أختي قبل سفرها للدراسة من سنين، تقول هذه السلسلة مو غالية وايد لكني لبستها طول السنوات اللي كانت فيها أختي حبيبتي بعيدة عني، تقول لأن أختي يمكن هي أقرب وعز إنسان لقلبي، وصارت بالنسبة لي رمز لوجودها معي. الغريب أنه بعد ما رجعت الديرة توقفت عن لبسها وحطيتها في صندوق الذكريات، وكأن مهمتها انتهت. تقول ما أعرف ليش أنا فسختها لما رجعت أختي، بس يمكن حسيت أن خلاص أختي الحين معاي، وهذه السلسلة اللي تذكرني فيها بخليها في هذا الصندوق طول العمر. عسى ربي يخليكم البعض إن شاء الله طول العمر حبيبتي زينب، ولا يخليكم عن بعض. جاسم حياك الله أخوي العزيز، يقول أختي عبد الله أحيانا مو الهدية نفسها بل الكلمات اللي انقالت معاها. يقول أنا مسؤولي السابق أو مديري السابق عطاني كتاب لما انتقلت إلى وظيفة ثانية، وكتب لي في الصفحة الأولى من هذا الكتاب، ويقول بالأمانة يعني كان هذا المسؤول علاقته فيني وايد قوية، وكان من أرقى الناس اللي أنا تعاملت معاهم ومن أفضل المسؤولين. يقول وكتب لي في الصفحة الأولى لا تسمح لمكان جديد أن يجعلك تشك في قدراتك. يقول بعدها يمكن في العمل الجديد مريت شوي في البداية بظروف صعبة وأيام صعبة، وكانت هذه العبارة اللي كنت أقراها في هذه الكتاب اللي أهداني إياه مسؤولي الأول دايما ترجع لي ثقتي بنفسي، ودايما لما أقرأ هذه العبارة دايما أقول في نفسي جزاك الله خير ورحم الله والديك. يا سلام يا جاسم، إش كثر حلوة هذه العلاقة بينك وبين هذه المسؤول أو بين هذه المدير السابق. يعني يكفي أنه هو لما ييت أنت تطلع من مكان العمل حاول أنه يحفزك وأنه يخلي ثقتك في نفسك موجودة، وأنك أنت دائما تكون مؤمن في قدراتك حتى مع تغير الظروف، مع تغير بيئة العمل. يمكن هو كان عارف أن أنت كنت مثلا متعود على بيئة العمل اللي أنت فيها، ويعني حاس أن أنت يمكن الآن من خلال انفصالك عن هذه البيئة اللي كنت فيها يمكن بتشعر شوي بنوع من الصعوبة، أو يعني أنك أنت شوي بيصعب عليك أنك تتأقلم مع بيئة العمل الجديدة. فتكفي هذه النظرة من هذا المسؤول أن فعلا حفزك وعطاك يعني القوة والتحفيز من خلال هالجملة، لا تسمح لمكان جديد أن يجعلك تشك في قدراتك. فعلا جزاه الله خير ورحم الله والدي. لطيفة أختي الغالية تقول صراحة أنا مع عبد الله، أنا لما كنت صغيرة ما كانت ظروف أبوي المادية سهلة، تقول يعني أنا عشت شوي في طفولة كانت صعبة، وكان أبوي يشقى وايد ويضحي وايد علشاننا. تقول أنا في صغري كنت أتمنى لعبة معينة، وفي العيد لقيت يعني لعبة تشبهها لكن مو نفسها بالضبط اللي أنا كنت أتمناها، وفرحت فيها جدا. تقول لما كبرت عرفت أن أبوي راح لأكثر من محل يدور عن شيء يناسب قدرته وفي نفس الوقت يفرحني لأنه يشابه الهدية أو اللعبة اللي أنا أبيها. تقول إلى اليوم لما أتذكرها أشعر أني كنت أملك

لك أغلى لعبة في العالم حبيبتي لطيفة. يعني اليوم أقول لكم يا جماعة مسجاتكم فيها كمية مشاعر، كمية مشاعر قاعدة تأثر فيني وايد يا جماعة، لأن كل واحد فيكم قاعد يتكلم عن جزئية يعني تخص الهدية في حياته، مرتبطة وايد بشكل إنساني، بشكل روحي، بشكل عاطفي، بناس عزيزين عليكم في حياتكم. إش كثر يسوى يا جماعة لما شخص عزيز في حياتنا يسعى ويضحي ويتعب علشان يجيب شيء يسعدنا أو يهدينا شيء إحنا نفرح فيه، حتى لو كانت قيمة هذا الشيء يمكن ما تساوي يعني الشيء الفعلي اللي احنا نبيه، ولكن فعلا احنا نفرح لانه هو وايد تعب علشان يهدينا بهذا الشيء. محمود يقول صراحة اختي نسرين، انا بكون وايد صريح، انا شخصيا ما احتفظ وايد بالاشياء، لكن احب احتفظ بالصور، وعندي صورة حق اول هدية شرتها لي زوجتي عقب الزواج، وطبعا هذه قبل حوالي اكثر من 32 سنة. ويقول هذا الشيء يعني تخيلي يمكن في ذاك الزمن ما كان وايد له قيمة، ولكن صورة هذا الشيء يقول أنا أتذكر أن لما جابت زوجتي بالكاميرات القديمة، الكاميرات الفورية يمكن في ذاك الوقت، يقول أنا كنت أستخدمها، صورتها وللحين الصورة عندي، ولكن دائما أستذكر التفاصيل اللي عشتها في بداية زواجي مع زوجتي، وشلون كانت حياتنا بسيطة وحلوة، ورغم أن هذه الهدية منها كانت بسيطة لكن إلى اليوم أنا وايد أعتز في هذه الصورة. يعطيك العافية يا محمود، وإن شاء الله يا ربي دائما الله يديمكم البعض ويسعدكم ويخلي عشرتكم دائمة وطويلة وسعيدة يا رب. شيخة أختي الغالية تقول أختي أم عبد الله يمكن أنت شوي بتستغربين من رسالتي، تقول أنا أجمل هدية بالنسبة لي في يوم من الأيام كانت عبارة عن وقت. شلون وقت؟ يمكن الحين وايد ناس بيقولون شلون وقت؟ تقول نعم هو وقت. تقول في فترة مرض أمي، الله يطول بعمرها، تقول أمي مرضت يعني فترة طويلة وكانت وايد تعبانة، وكانت عندي صديقة جدا عزيزة علي، تقول كانت أتي وتشيل أمي معاي يعني بطريقة ما تتخيلينها، تقول حتى ساعات أنا كنت كوني البنت الوحيدة، تقول ساعات كنت أضطر أني أطلع عشان أخلص بعض الأمور، هذه الصديقة كانت تقعد مع أمي وتقوم فيها وتساعدني في رعاية أمي، مع أن هي ما قدمت لي شيء مغلف أو هدية مادية، لكن أنا أعتبر أن اللي قدمته كانت أعظم هدية أنا تلقيتها في حياتي. تقول بعض الهدايا يمكن إحنا ما نقدر نحتفظ فيها في صناديق الذكريات، لكنها تظل موجودة في ذاكرتنا وفي أرواحنا. والله يا شيخة ما أعرف شنو أقول لك، لأن يعني بيض الله وجهها هذه الصديقة، والله يجزاها كل خير والله يرحم والدينها. يمكن الكثير من الناس أتوقع لما قريت رسالتك استغربوا في البداية شنو يعني أن صديق يهديك وقت، هل الوقت ينهدي؟ سبحان الله يا جماعة، يعني كلام شيخة يعني ما أدري، حسيت أن جسمي قشعر سبحان الله، أن شلون فعلا ساعات في أشياء البعض يفكر أنها ما تنهدي، ولكن قيمتها فعلا أجمل وأغلى من بعض الهدايا المادية. الله يجزاها خير وبيض الله وجهها هذه الصديقة، وهذه فعلا مو بس صديقة، هذه أخت دنيا أختي شيخة فعلا، الله لا يحرمكم من بعض. يمكن أنا بقرأ آخر رسالتين وصلوني. بدر يقول السلام عليكم أختي مع عبد الله، أنا عندي كرة قدم قديمة أهداها لي أخوي العود لما كنت طفل، يقول أخوي يمكن من أبوي هو يكبرني بأكثر من 20 سنة أو 22 سنة، يقول لعبت فيها إلى أن خلاص هذه الكورة يمكن يعني صارت شبه تالفة وتمزقت، لكن إلى اليوم تخيلي أختي مع عبد الله أني أنا محتفظ بهذه الكورة رغم أنها هي حالتها حالة مثل ما يقول بدر، لكن ما أنسى ذكريات طفولتي فيها ولما كنت ألعب فيها مع عيال الفريج، ودائما أقول حق أخوي ترى للحين هذه الكورة عندي وما قطيتها. الله يسعدك يا بدر ويخلي لك أخوك إن شاء الله ويخليكم البعض.

0: بقرأ آخر رسالة. بقرأ آخر رسالة وصلتني من أمل. تقول: أختي عبد الله، أنا مرة من المرات معلمة عزيزة علي أعطتني في المرحلة الابتدائية قصة، لأنها لاحظت أني أنا وايد أحب القراءة، وكتبت عليها إلى أمل: أتمنى أني أقرأ اسمك يوم من الأيام على كتاب، لأنها كانت تشعر أن أنا أيضا عندي ملكة يعني الكتابة أيضا. تقول: يمكن هي نسيت الموضوع كله، لكني أنا ما نسيته، وأنا فعلا ما أصدرت كتاب صراحة، لكن هذه الهدية كانت أحد الأسباب اللي خلتني أحب القراءة والكتابة أكثر، ولكن ما صار لي نصيب أني صراحة ألف كتاب، لكن يمكن سبحان الله في المستقبل القريب يعني يكون لي هذه الإنجاز. بالعكس يا أمل، أنا أتمنى أن أنت يعني خلي عندك هذه الدافع للحين، هذه المعلمة في المرحلة الابتدائية يعني كم سنة تخيلي، ولكن خلي عندك هذه الإصرار. بالعكس مو عيب، ترى أنه تمر سنوات طويلة يمكن وأنتي في بالك فكرة تبين تنجزينها ولكن تأخرت، ولكن it's never too late مثل ما يقولون، يعني الوقت أبدا مو متأخر. بما أن أنت عندك ملكة الكتابة وعندك ملكة القراءة، بالعكس حاولي أن أنت تحطين على روحك شوي وطلعي كتاب وحققي هذه الإنجاز، وتواصلي مع معلمتك إذا قدرتي إن شاء الله، ورب العالمين يجمعك فيها، وأهديها هذه الكتاب وقولي لها تحققت هذه الأمنية أخيرا معلمتي العزيزة. طبعا أحبتنا يعني ما شاء الله الرسائل كثيرة، أنا إلى الآن عندي الكثير من الرسائل، لكن أنا مضطرة أني أختم لأن وصلت يعني إلى ختام رحلة اليوم. بعد كل هالحكايات الجميلة اللي سمعناها اليوم أو اللي قريناها، يمكن فعلا أحبتنا نكتشف أن الأشياء فعلا ما تكتسب فقط قيمتها من المادة أو من المال أو من قيمتها المادية، ولكن تكتسب قيمتها من كمية المشاعر والحب والفخر اللي يرافقها. يمكن تكون أغلى هدية في حياتنا شيء ما يلفت الأنظار، لكن يكفي أنه هو يسكن في داخلنا. إحنا أحياناً أحبتنا نحاول نحتفظ ببعض الأشياء، مو لأن قيمتها المادية عالية، ولكن لأن قيمتها المعنوية بالنسبة لنا أكبر من أي قيمة مادية، لأن المشاعر اللي رافقت هذه الهدية أو هذه الإهداء أكبر من أي قيمة ثانية، لأن الشخص اللي عطانا هذا الشيء أعز من يمكن يعني ناس كثيرين في حياتنا. عشان كذي دايما نقول أن يمكن أنتوا تنسون يوما ما الهدية اللي أنتوا قدمتوها، لكن الشخص اللي أهديتوه يمكن ما ينساها ويحتفظ فيها طول العمر، لأن هذه الهدية بالنسبة له كانت أكبر بكثير من مجرد هدية. لكم أجمل تحية من القلوب اللي تحبكم وايد، وأمانة أنتوا بالنسبة لنا أجمل وأثمن هدية في حياتنا. تحياتي لكم أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، تحيات أخوي العزيز وزميلي المبدع اللي رافقني في إخراج هذه الحلقة عبد الله محسن. نلتقي إن شاء الله مع بداية الأسبوع القادم مع الأحد إن شاء الله ومشوار الظهيرة. خلكم معانا دائما وفي أمان الله، ومع السلامة وإجازة سعيدة.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
1: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهمهم بكفاءة عالية. حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى

جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.

آمنت مملكة البحرين منذ القدم بأن ترسيخ قيم التعايش السلمي وإرساء مبادئ التعددية والوسطية والاعتدال هي الطريق الأوحد للتقدم والرقي وتحقيق السلام والوئام، كما حملت المملكة على عاتقها عدداً من المبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونالت على إشادة وتقدير المجتمع الدولي.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم.
2: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
3: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا غدروبنا يا النكعي.
4: أوقف يا صقر، أقول صقر أوقف.
5: اللؤلؤة.
2: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلعت جسدك قطتك حق اليراي؟
3: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوب بري والله يشهد.
2: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوك ربعك أهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟
3: براويك ما بقت شيء،

0: حرام عليكم نبشون، هذا ظلم ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
1: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
0: ها؟ تقطن ولدي يا عدو الله، تقطن ولدي، تقطن ولدي.
2: ما في منك عيال، ما في يعيش معاك.
0: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري، بحرمك من الدنيا مولية.
2: ما في يعيش، ما في يعيش معاك، ما فيك.
0: أنا ما تبيني؟ عيل من تبين؟ من تبين؟
3: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
4: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
5: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة. ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: Wait,
1: wait,
2: wait, wait, wait, wait,
3: wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait,
2: wait, wait,
3: wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, وكل واحد شال التفاك فوق كتفه ومن يشوفون واحد يبكي كتفه.
2: الله هو الكافي، حسبي الله هو الكافي.
0: لا لا لا لا انا بطلع اشوف السكه، بطلع.
4: اقعد مكانك، اقعد مكانك، ولا واحد فيكم يطلع من البيت. ياودوا مكانكم وخلونا نشوف ايش بيصير.
2: اطلعوا علي على نسوان شاهين، تموا يصوتون هم وعيالهم لوي الصبح. الله اكبر عليهم، الله اكبر عليهم.
3: ضو كلت ثلاث بيوت، ما بقى منهم غير الرماده.
4: المهم المهم ان شاء الله ما حد مات.
3: هارون، هارون طباخ بيت شاهين كان يجيب لي العشاء للبرستي، مات غريب عن هلا وعياله.
0: الله يرحمه.

0: الباب هذا يبقى مقفول وما تبطلونه حق أي كان.
1: بس احنا ما عندنا ماي يبا.
2: انا بروح اجيب ماي.
0: قلت لك ما حد يطلع
2: يبا.
0: الديره محيوفه والخطر واقف على كل باب. صبروا ما بتموتون لين ما شربتوا ماي.

0: لا انا قلت له بس هو ما طاوع.
1: السلام عليكم.
2: عليكم
0: السلام. عليكم السلام
2: ورحمه الله وبركاته. حيا الله من يه. حياك تفضل.
1: شلونكم؟
0: بخير طال عمرك، عساك بخير.
2: هذا فضل النقعي، كبير عائلة النقعي في شريبة.
1: والنعم، شلونك يا فضل؟
0: طيب طيب، طاب حالك.
2: وهذا جمعان ولده، وشجع عيال النقعي.
1: الله يسلمك. والنعم، شلونك يا جمعان؟
3: بخير طال عمرك، واحنا كلنا تحت امرك.
1: كفو كفو والله عليك، وش هالمجمع زينة؟
3: بس عتيجة طال عمرك.
1: ابشر، عندي لك تفق ومجمعهم عشر. تعال معي البوم بعطيك اياهم.
3: مشكور مشكور طال عمرك مشكور.
2: مالك رد حق البوم يا ابو خوخه؟ اليوم غداك عندي.
0: يا الغدا بارز من زمان.
2: ها،
0: كلكم غداكم عندنا.

0: انت اللي جاي تعزمني على الغداء يا عويد؟
1: والله انا مستحي يا عمي، بس فضل النقعي ويمعان طرشوني. ييدك اركض.
2: روح قول حق اللي طرشوك نعيال شاهين حسان على هارون للحم مجفت تربته وندمه ما بيروح بلاش.
0: لا يا صقر لا، مو بحنا اللي نهدد وانت وعد خلق الله.
2: عين نسكت، نسكت على اللي صار يبا، نسكت على المدافع اللي روعت عيالنا واهلنا، نسكت على البيوت اللي احترقت، نسكت على هارون المسكين اللي انقتل من غير ذنب، غير انه يترزق الله في بيوت عيال شاهين.
0: لا ما بنسكت يا صقر لا، ما بنسكت ابد، بس اللي بيسوي شيء ما يقول انا بسوي.
1: عيل شو اقول لهم يا عمي؟
0: قول لهم جزاكم الله خير، وان عثمان بن شاهين وعياله ما يقبلون الدعوه الا من اهلها.

0: سند وين في الوقت؟ ما تخاف من المنثرين في الديره، مثل الكلاب ينبحون على كل شيء.
1: انا طلعت من البيت من غير ما يدري احد، وابوي حالف علينا ان ما نطلع من البيت، بس قلت لازم اشوفك. احاتيك من البارحه انا.
0: إيه الحمد لله مرت البارحه على خير، احترقت بيوت السعاف وراح هارون المسكين. نبغى نبقى شغاله ونطرش حق هله ونفكر ايش بنسوي في هالمصيبه اللي حلت علينا.
1: اللي قول لي صقر، صج عيال النقعي بقوا يعني
0: هم اللي دبروا كل شيء، قدروا بنا على غفله، واحنا اللي فيناهم. هم اللي قالوا اليراد يحط عندنا حتى ياكل الاخضر واليابس.
1: انزين انزين، والعم عثمان شي يقول؟
0: ابوي طلع من المغرب راح ميلس النقعي،

0: أنا ما جيت إلا يوم طلبوا مني الجماعة وقالوا لي تعال سو خير وحقن الدم بين عيال العم.
1: تقوم ترمينا بالمدفع، ترمي النسوان وتروع اليهال، تقوم تحرق البيوت على اللي
2: أخذ بالنية يا أبو صقر، أخذ بالنية.
1: أي نية اللي تحكي عنها يا شليمي؟ وفي نارة بيوت النقعي مطفية من مغرب حتى يصير لمنيشن على بيوت شاهين، هذه نية ميتة، نية شينة وقصدها معروف.
3: شو مقصدك يا عثمان؟ لا تتم تتكلم بالألغاز ها؟
1: قصدي أنتوا تعرفونا زين، طرشتوا على رفيجكم حتى يخوفنا بالمدفع اللي على بومة ومزوريته اللي ما أدري من وين ملقطهم حتى تأخذون بالقوة اللي ما قدرتوا تأخذونه بالطيب.
0: لا رفيجكم هذي بذي وما يعرف يتحكي أبد.
2: عذرة طال عمرك عذرة، الحمق يطلع الواحد من طوره، باكر يريد حق عقله ويعرف ان اللي سويناه في صالح شريبه.
3: احنا ما ناديناك علشان نسمع هذرتك يا عثمان، احنا ناديناك علشان نقول لك ايش نبي.
1: تقول ايش تبي يا ولد النقعي؟
3: نعم.

0: تقول ايش تبي وانت تعرف زين اني ما اخذ الاوامر من احد.
1: ذاك الاول بس الحين لازم تاخذ الاوامر وتسمعها عدل وتنفذها بالحرف الواحد.
2: ذاك الزمن ولا يا عثمان، شوكة عيال شاهين لازم تنكسر. واذا انت خايف على هلك وعلى الديرة، خل عنك الكبر والنفخة الزايدة.
0: وين ما طعت ايش بتسوون؟
3: احنا يا ابن الريال اللي بيعادل بينكم.
0: انت اسكت يا السوس، اسكت يا الحي اسكت.
1: لا الريال هذه لسانه طويل ويبي له تعذيب. شتفو
0: ابشر.

0: تتفوا عني عثمان بن شاهين وربطوا يده ورا ظهره بحمل وركبوه في القلف.
1: منهم اللي تتفوا عمك عثمان؟ أنت جنيت.
0: شفتهم بعيني يا عمي صالح، شفتهم بعيني، طلعوا من ميلس فضل النقعي وراسه حاصر وركبوه في القلف.
1: وين ودوه يا ويد؟ وين ودوه عمك عثمان؟
0: ما شفتهم الدنيا والبحر خرمس، بس أكيد ودوه البوم.
1: البوم اللي واقف في الغزير؟
0: بوم سنان بخوخة.
1: بوم من؟
0: سنان بخوخة، هذا اسم النوخة ذا بشلحات والغترة الكتاية.
1: سنان بخوخة، ليش انت تعرفي وين؟ لا لا لا لا لا لا، ما أعرفه، بس شبهت على الاسم.

0: وين وديته ابوي؟ وين وديته ابوي اللي تتعب؟
1: عقل عقل يا صقر، عقل حتى تخلينا نعرف شلون نتصرف.
0: تصرفون فينا؟ تحرقون بيوتنا وتحيرون اهلنا؟
2: الشتايم ما بتفيدك، الشتايم بتلحقك ببوك.
0: تخوفني ودي النقعي؟
2: نعم.
0: اخذوني اخذوني، خذني عندك، خذوني ودوا ابوي.
3: ابوك بخير وعافي، ابوك ضيف عندي في البوم.
0: ضيف؟ الضيف مركبين القلص وهو مربوط بحبل. شلون عدل هالضيافه ذي؟
3: اقول لك ابوك ضيف، واذا انت ما مصدق تعال اوديك البوم وتشوفها بنفسك، وهو معزز ومكرم.
0: الضيف يزور وقت ما يحب ويروح وقت ما يحب.
1: احنا قلنا يمكن تطلع افطن من ابوك وتسوي اللي في صالح عيال شاهين.
2: ما ظنتي
0: ابوي افهم منكم كلكم، وعيال شاهين كبيرهم واحد، وانتم تعرفونه زين، واذا تبون تفهمون وياه روحوا تفهموا معاه.

0: صالح، شفيك تتقلب للحم ورقات.
1: شلون أرقد يا حصة شلون؟ أنت ما سمعتي عويد إش قال؟ أسنان بخوخة صار قرصان، يدور البحر بوم على ظهره مدفع، ومعاه جيش من المنباسية حطوا في شريبه الأمن مثل اليراد.
0: وانت ايش في يدك يا صالح السوي؟
1: والظنين بات محابس روحي في البيت، ولا الظنين ان اسنان بخوخه بيضعن عن الديرة في يوم ولا يومين ولا شهر ولا سنة.
0: يعني بيتم مشطن بومه كذي في حلج البندر؟
1: وبيتم المدفع مصوب على بيوت عيال شاهين لين يعطون اللي يبي.
0: الله يكافينا شر، الله يكافينا شر،
1: الله يستر.

0: الحق الحق يا سند الحق.
1: ايش فيك ايش فيك الصاير يا عويد؟
0: الحق هكو عيال شاهين طبوا على بيوت عيال النقاي.
2: غدا نلتقي
3: اللؤلؤة.

اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر. اللؤلؤة للمخرج إبراهيم عيسى.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. تتفاوت مراتب الصبر بتفاوت رتب المصبور عنه، وعليه فالصبر عن أعظم الشهوات في أعلى مراتب الصبر عما يصبر عنه، والصبر على أشق العبادات وأعظم البليات في أعلى رتب الصبر عما يصبر عنه. مجاهدة النفس هي أعظم السبل للنماء الروحي، ومن خلالها تتفتح ينابيع الإيمان في النفس، لأن الانتصار على النفس يمكن من الانتصار على شياطين الإنس والجن، وقمة المجاهدة في الاستعلاء على الذنوب والموبقات. حقيقتان متلازمتان في حياة الإنسان، وهما أبرز مظهر من مظاهر إنسانيته وأعمق سبب من أسباب رقيه وتطور حياته، لأن الحياة الإنسانية بكل ما فيها من مظاهر الحضارة والمدنية والرقي الاجتماعي ما هي إلا نتيجة عملية للمعرفة الإنسانية ولقدرة الإنسان على التعلم وانتزاع المعارف والعلوم واكتسابها.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء: خير أيام المرء ما أغاث فيه المضطر، واكتسب فيه الأجر، وارتهن فيه الشكر، واسترق فيه الحر. من علامة القبول التوفيق بعد العمل إلى عمل صالح. قال بعض السلف: جزاء الحسنة حسنة بعدها، وجزاء السيئة سيئة بعدها. وقال بعض السلف: من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن السعاتي وأحمد صالح.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.

0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

أيها الأصدقاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم معنا ومع ومضات من العلم والمعرفة نطالعها معا في صفحات موسوعة اليوم.

0: أعزائنا، تقوم فلسفة العلاج التأهيلي على مساعدة المرضى بأمراض عضوية أو نفسية، أو من أصيبوا بكسور أو ضمور في أعضائهم جراء حوادث معينة، إلى محاولة إعادة سريان دورة الحياة العادية في أعضائهم أو نفوسهم قدر الإمكان، والوصول في ذلك إلى أعلى قدر ممكن من الكفاءة.
1: ولابد أنكم تتساءلون معنا، ما هو هذا العلاج الذي يشترك فيه مجموعة من الأخصائيين؟ الدكتور سامي محمود علي سيقدم لنا بحثه العلمي حول هذا الموضوع.

0: عزيزنا المستمع، ثورة العلم والتقنية التي نعيشها في هذا العصر قدمت بكل سخاء الأدوات القادرة للتغلب على ما يواجهه الإنسان في حياته من حوادث وكوارث.
1: وليس أشد إلاما للإنسان من أن يجد نفسه عاجزا عن الحركة، مشلولا، قعيدا، بعد إصابته في حادث أو مرض أدى إلى فقد جزء من جسمه أو بتر أحد أعضائه. إنها قاسية مؤلمة في نفس الوقت.
0: إنه نفس الإنسان الذي يملأ الدنيا حياة وحركة، وإشراقة الطموح تظلل أساريره، فإذا هو قعيد الفراش وقد تقوضت كل آماله وانهارت أحلامه إثر إصابته في حادث سيارة مجنونة أو مرض خطير استفحل في أحد أطرافه.
1: لقد كان هذا الإنسان يواجه الكارثة التي هوت فجأة على رأسه بالانزواء في الظل والاستسلام للحسرة والألم الممض وازدراد الحزن في هدوء ومرارة.
0: كان هناك سؤال مطروح باستمرار، هل يظل من فقد حاسة من حواسه أو طرفا من أطرافه عاجزا طول عمره؟

أيها الأعزاء، الإجابة على السؤال الذي طرحناه في المحطة السابقة جاءت بالإجابة مما يعرف الآن بالمعالجة التأهيلية. كان هذا النوع من المعالجة ولأكثر من ربع قرن غير معروف إلا في البلاد المتقدمة، بل إنه حتى اليوم لا تخصص كليات الطب في الدول النامية جزءا من الدراسة بها لها.

0: هذا الفرع، ولعل السبب في ذلك يعود إلى تعدد الأخصائيين الذين يتولون مهمة هذه المعالجة.
1: مهمتهم تتم بروح الفريق الواحد، هذا بالإضافة إلى أن الأبحاث لم تصل بعد إلى نهايتها، فما تزال الأجهزة التعويضية التي تستخدم بدلاً عن العضو المريض أو المبتور قاصرة عن أن تحل محل الأعضاء الطبيعية إلى حد ما. ولعلها تأكيداً ومهما تقدم العلم وابتكر لن تصل إلى كفاءة الأعضاء البشرية.

0: أصدقائنا، كانت المعالجة التأهيلية تعني في تعريفها مجموعة الخطوات اللازمة لمعالجة المصاب منذ إصابته في حادث حتى شفائه، وكان هذا التعريف الذي تم وضعه في إنجلترا منذ سنوات غير كاف، فقد أضيف إلى المصابين في حوادث هؤلاء الذين ولدوا وهم معاقون، وكذلك كبار السن من العجائز غير القادرين عضويا. وكان لابد من وضع تعريف جديد لهذا الفرع من فروع المعالجة الطبية.
1: أما الآن فيمكن أن نقول إن المعالجة التأهيلية تهدف إلى مساعدة الأشخاص لكي يصلوا إلى أعلى قدر ممكن من الكفاءة حتى يتعايشوا مع الحياة التي تمكنهم قواهم منها. والحياة التي نعنيها تتمثل في صورتها العضوية والنفسية والاجتماعية.
0: إذن في هذا تعريف أشمل وأعم، وهو دون شك يتطلب معاونة عدة اختصاصيين. فعمل الاختصاصي النفسي مع اختصاصي العلاج الطبيعي مع الجراح والاختصاصي الاجتماعي وغيرهم، كل هؤلاء يعملون معا لكي يجتاز المريض الأزمة ويواجه المستقبل بروح مشرقة مفعمة بالأمل.
1: وهنا يبرز دور الاختصاصي النفسي الذي يتولى المصاب قبل المعالجة التأهيلية وبعدها، وهو دور لا شك عظيم.

0: أيها الأصدقاء، إن عودة المصاب الذي أصبح معوقاً إلى حياته الطبيعية يحتاج كما قلنا إلى فريق كامل من الاختصاصيين في مجالات شتى، كلهم يعملون معاً من أجل هدف واحد، هو أن لا يتحول إلى كم مهمل يعيش على هامش الحياة. ويمكننا أن نعدد أفراد هذا الفريق في هذه الاختصاصات.
1: اختصاصي العلاج الطبيعي يقوم بدور بالغ الأهمية في المحافظة على

0: أعلى قدر ممكن من وظائف الأنسجة السليمة والأعضاء التي نجت من الإصابة، ثم هو يهدف إلى مساعدة المصاب لكي يستطيع الاعتماد على نفسه ويتكيف مع البيئة المحيطة به.
1: وهذا في الحقيقة يحتاج لما يمكن تسميته بعادة التعليم الوظيفي لكل قدرات أعضائه وتحكمه فيها، وهو قد يستخدم وسائل طبيعية أخرى تمكنه من تحقيق ذلك. ومن هذه الوسائل الماء والبرودة والحرارة والتدليك واستخدام الكهرباء.
0: اختصاصي استخدام الأجهزة التعويضية، فلقد تطورت الأجهزة المساعدة تطورا كبيرا، وكان ذلك بفضل استخدام التقدم الكبير الذي حدث في استخدام الرقائق الإلكترونية وغيرها.
1: والأجهزة التعويضية لا تقوم فقط بوظيفة العضو الذي فقد وفقد وظيفته بسبب البتر أو الشلل أو التشوه، بل إنها تحافظ كذلك على المظهر الخارجي.
0: الاختصاصي الاجتماعي فدوره لا يقل في أهميته عن دور الطبيب المعالج، فالإصابة الخطيرة التي تترك آثارها على الحياة العائلية والاجتماعية تحتاج إلى رعاية اجتماعية مناسبة، وهذا ضروري جدا لضمان نجاح المعالجة التأهيلية الطبية.

0: أعزائنا، يبقى دور الاختصاصي النفسي ودور اختصاصي أمراض البكم والصم وغيرها من المواضيع سنتحدث عنها في لقائنا القادم.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يتألف المجلس الوطني في مملكة البحرين من مجلسين، مجلس الشورى ومجلس النواب، وهو ما يعرف بنظام المجلسين الذي يتيح المجال أمام الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة في مجلس الشورى المعين، إلى جانب الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها مجلس النواب المنتخب انتخاباً مباشراً.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم بو أحمد. بو أحمد عمره 62 سنة. بو أحمد حس بالتعب الشديد فقال خلا أروح أفحص وأسوي التحاليل المخبرية. طلعت نتائج بو أحمد كلها سليمة إلا تحليل واحد وهو مخزون الحديد، وقوة الدم عنده نازلة، فكانت نسبة الدم عنده 10 ومخزون الحديد عنده 6. فعند الرجال مخزون الحديد المفروض يفوق هذا العدد، وأيضا قوة الدم عند الرجل المفروض تصل من 12 إلى 18، ولكن هذه الأرقام تكون قليلة عند بو أحمد. فطبعا خبرنا أبو أحمد أن نسبة الحديد وقوة الدم عندك نازلة اللي هو الهيموغلوبين، لابد من عمل فحوصات للتأكد ليش نسبة الحديد نازلة، ليش نسبة الدم نازلة. فسأل أبو أحمد شنو ممكن تكون الأسباب يا دكتورة؟ طبعا الأسباب ممكن تكون عديدة. ممكن يكون أسباب نقص الحديد وقلة الدم أن هناك أولا ممكن التغذية، مقصر بالتغذية

0: ولكن ما بتوصل لهذه المرحلة. رقم اثنين، هناك نزيف، ممكن هناك يحدث تسريب للدم يا في المعدة يا تسريب للدم من القولون بوجود نتوءات في جدار القولون أو جدار الأمعاء، يا أن هناك عدم القدرة على الامتصاص الحديد والمواد الغذائية اللي يأخذها أبو أحمد من الأكل بسبب خلل أو مشكلة في الأمعاء عنده أو في القولون، أو هناك أيضا ممكن تكون نتوءات أو وجود البواسير يحدث نزيف في هذه المواد أو في هذه النتوءات اللحمية اللي موجودة، أو ممكن نقول أن هناك ممكن تحدث خلايا غير طبيعية. فكل هذه الأسباب تحتاج إلى فحوصات، والفحص الأساسي رقم واحد فحص الخروج وانتو بكرامة للتأكد من عدم وجود دم في الخروج، رقم اثنين فحص المنظار القولون، وهذا مهم لكل رجل يسوي هذا الفحص تجاوز عمره 40 عام للتأكد من خلو جدار القولون من النتوءات اللحمية والزوائد اللحمية ومن الخلايا السرطانية. نتمنى الصحة والسلامة للجميع بإذن الله.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجري.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون

تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: لم يلقى غريمان في الحرب العالمية الثانية مثل الشهرة التي لقيها بطلا معركة العلمين
1: مونتجومري وروميل،
0: ولم يقلل من هذه الشهرة أن أحدهما فاز على الآخر، فكلاهما أحدث تأثيرا كبيرا في نفسية جنوده وفي سير العمليات، وكلاهما أثبت تفوقه وامتيازه ووضع قدما ثابتة في ساحة التاريخ وخاصة في معركة العلمين.
1: المعركة التاريخية الحاسمة التي وقعت عند قرية العلمين على أرض مصر في يوم كيومنا هذا،
0: يوم 25 من أكتوبر عام 1942 للميلاد. كل شيء في عام 1942 في الجزء الأخير منه على وجه التحديد كان يؤكد أن معركة حاسمة لا بد أن تقع بين الجيش الإنجليزي والجيش الألماني. ما تقول في هذا يا سيد تشرشل؟
2: لا بد من معركة حاسمة لمنع روميل من دخول الإسكندرية.
1: ولكن الظواهر يا سيدي لا تقول بأن في قدرة الحلفاء منع روميل من دخول الإسكندرية وطرد القوات البريطانية كلها من مصر.
2: لم أقل إن في قدرتي أن أمنعه الآن من الدخول، ولكن المؤكد أننا لن نبخل بأي جهد أو مال أو رجال في سبيل وقفه عند المكان الذي وصل إليه.
1: وأين توقفت جيوش المحور ألمانيا وإيطاليا؟
2: عند العلمين.
1: وأين هي العلمين بالنسبة للإسكندرية مثلا؟
2: على بعد 70 ميلا من الإسكندرية، على يمينها البحر المتوسط، وعلى يسارها هوة منحدر القطارة. الخط الألماني يا سيدة عرضه 40 ميلا على الأقل.
1: هذا يجعل قواتكم في مصر في حرج بالغ. لو تمطى الجيش الألماني لدخل الإسكندرية بعد أن بدد شمل قواتكم منذ تحرك من غرب ليبيا حتى وصل العلمين.
2: صحيح، ولهذا السبب أصدرت أوامري إلى القنصليات الإنجليزية والسفارة الإنجليزية في مصر بحرق أوراقها والاستعداد للانتقال إلى السودان.
1: أو في النية أن تنتقلوا فعلاً؟
2: كان هذا العزم، ولكن قوات روميل توقفت. لماذا؟ لا أدري. كان في استطاعته أن يدخل الإسكندرية ولكنه توقف. إن هذا الرجل بارع وقدير، ولا أدري ما الذي يمنعه من نشر قواته كالمروحة لتحتضن الدلتا كلها. شيء ما لا أدري كنهه يحدث هناك.
1: لعله يأخذ قسطه من الراحة.
2: ربما. حاسة السادسة تقول غير هذا. على أي حال يجب أن نفيد من فترة الراحة هذه برفع القوة القتالية للجيش. جيشنا في حاجة إلى دبابات ومدافع وطائرات وجنود.
1: أي أنكم في حاجة إلى جيش جديد؟
2: تقريبا، رغم ما في ذلك من مرارة، فقد بدد روميل شمل الجيش الثامن تماما وحطم كل دباباته. أتعرفين يا سيدتي إلى ماذا يحتاج الجيش الثامن حقا؟
1: إلى ماذا؟
2: إلى قائد، قائد في مستوى روميل. أجل، في مستوى روميل. إن لم نجد هذا القائد فقولي على الحرب في شمال أفريقيا السلام.
1: هل عندك مثل هذا القائد الذي يضارع روميل في القدرة العسكرية؟
2: أشك في ذلك كثيرا، ولكنهم رشحوا لي جنرالا مغمورا اسمه برنار مونتجومري. لم أقابل هذا الجنرال من قبل، ولكني سأحاول أن أحصل على آراء كل العسكريين عنه. من يدري، لعله يكون الرجل المناسب.
0: ورأينا أن نزور الجبهة المقابلة في خطوط الألمان. سأل

0: عن الفيلد مارشال أروين روميل.
1: ممنوع مقابلة الماريشال.
0: أهو بمقر قيادته؟
1: لا إجابة.
0: اسمع أيها السيد الجنرال أركان الحرب، لا أعتقد أن روميل سيرفض مقابلتنا إذا قلت له إن التاريخ على الباب ينتظر الإذن بالدخول.
2: وفعلت جملة زميلي فعلها حين وصلت إلى أذان روميل. في دقائق كنا في حضرة القائد العبقري تنهال عليه أسئلتنا كالمدافع.
3: على رسلك يا سيدتي، سأجيب على كل الأسئلة، ولكن لنبدأ بأهمها، وهو لماذا لم أهاجم الجيش الثامن بعد هزيمته واحتل الإسكندرية؟
2: هذا هو السؤال الذي حير كل مؤرخيك يا ماريشال.
3: الإجابة عليه في هذه الورقة.
2: وما في هذه الورقة؟
3: الرسائل البرقية المتبادلة بيني وبين الفهرر أدولف هتلر. اقرأيها يا سيدتي، اقرأيها مع زميلك في ترو لتصلي إلى إجابة السؤال الذي تقولين إنه حير المؤرخين.
2: وقرأنا
3: إلى الفهرر القائد الأعلى للجيوش الألمانية من روميل قائد الجيش الألماني في شمال أفريقيا: لقد هزمنا الجيش الإنجليزي هزيمة ساحقة، في قدرتي احتلال الدلتا كلها في سهولة، ولكني سأكون ساعتها في حاجة إلى 200 دبابة جديدة ومستودعات وقود إضافية و300 طائرة قاذفة ومقاتلة.
4: إلى الفيلد مارشال روميل، ابق مكانك ولا تدخل الإسكندرية حتى تصلك الدبابات والطائرات ومستودعات الوقود.
3: إلى الفهرر من روميل، كل يوم يمر يا زعيمي يعطي الإنجليز فرصة للدفاع، إنهم يعززون الجيش بدبابات حديثة وطائرات كثيرة، وأعتقد أنه إذا لم نسارع بالهجوم فسيتفوقون علينا في السلاح والرجال. أرجو إعطاء الأمر بالهجوم حتى وإن لم تصلني الطائرات والدبابات التي طلبتها.
4: إلى الفيلد مارشال روميل، لا تهجم قبل أن تصلك مني أوامر صريحة، أنتظر زيارة منك في برلين في الأسبوع القادم.
2: الواضح أنك لم تتحرك نزولاً على رغبة هتلر، فلما لم توضح له الموقف حين زرته بناء على طلبه؟
3: حين زرته بعد أسبوع في برلين رفض أن يستمع إلى آرائي، كل ما قاله في ود عجيب.
4: إني واثق من أنك يا مارشال روميل قادر على إنهاء الحرب في شمال أفريقيا لصالح ألمانيا، ولكنك يا عزيزي في حاجة إلى الراحة، لا أرى مبرراً للتسرع في الهجوم على الجيش الإنجليزي هناك، مواقعك في العلمين غير قابلة للاختراق، فماذا لو أخذت بعض الراحة هنا مع أسرتك وبعدها نفكر في أمر الهجوم؟
3: يا زعيمي لقد أوضحت لكم أن الأمر
4: أن كل يوم يمر يعطي الفرصة للإنجليز للاستعداد، ولكنه أيضاً يعطي ضعف هذه الفرصة للنصر، وسترى أنني كالعادة يا مارشال روميل أبعد نظراً من كل جنرالات ألمانيا. الراحة مع الأسرة أولاً يا عزيزي أروين روميل، ثم الهجوم.
0: كانت الشهور السبعة التي سبقت بدء معركة العلمين حاسمة حقاً في تاريخ الحرب العالمية الثانية، فقد حاول الجيش الثامن أن يجس نبض الجيش الألماني ويعجم عوده في معارك صغيرة أشبه بحرب الاستنزاف،
2: ولكنه مني بهزائم متكررة على أيدي مساعدي روميل الذي يقضي فترة استجمام مع أسرته في برلين، إجازة فرضت عليه فرضا بأمر من هتلر. ولما توالت الهزائم الصغيرة على الجيش الإنجليزي صاح تشرشل:
5: هل وصل بنا العقم إلى درجة العجز عن إيجاد قائد إنجليزي يكسب لنا ولو معركة واحدة؟
6: يا سيدي رئيس الوزراء، لماذا لا تجرب مونتغومري؟
5: ألم يكن مونتغومري هذا مساعداً للجنرال ألكساندر في معركة دانكرك؟
6: أجل يا سيدي،
5: إنني لا أثق كثيراً بالقواد الذين لا يحسنون غير الانسحاب، ومع ذلك فلنجرب هذه الورقة الأخيرة. حدد لمونتغومري موعداً لمقابلة اليوم.
0: حين وصل مونتغومري إلى ساحة العلمين كان التفوق الإنجليزي في مجال الأسلحة والرجال ساحقاً، 200,000 رجل إلى 100,000، 1,000 دبابة مقابل 500، 400 طائرة مقابل 200.
2: استطاع الإنجليز تكوين جيش جديد تسنده خطوط تموينية قريبة

0: ومدد لا ينتهي من الرجال والأسلحة يتدفق على خطوط الإنجليز من ميناء الإسكندرية وقناة السويس.
1: وحين بدأت الطائرات تضرب الخطوط الألمانية الخلفية عند العلمين في أول الأسبوع الثاني من أكتوبر عام 1942، اتصل رومل من بيته بمقر الفهرر.
2: آسف، لا يمكن إزعاج الفهرر الآن، ولكننا أبلغناه رسالتك يا مارشال رومل، فوافق على أن تذهب في الحال إلى العلمين وتتسلم مهام قيادتك.
3: والإمدادات، إنني في حاجة إلى دبابات وطائرات ووقود، وقود على الخصوص. ما لدينا من وقود لا يكفي للتقدم أكثر من 150 ميل.
2: إنك عبقري يا مارشال، والفهرر يقول إنك قادر على سحق مونتغومري بنصف ما لديك من إمكانيات.
3: هذا هراء هراء. قل هذا للفهرر، الحروب لا تكسب بالعبقريات، الحروب تكسب بالأسلحة، بالرجال، بالوقود. قل هذا للفهرر، أو دعني أقابله ليقول له هذا.
2: آسف يا سيدي، أوامره صريحة بأن تعود إلى العلمين على الفور.
0: وعاد روميل. صحيح أن اسم روميل كان يدخل الذعر في قلوب الجنود الإنجليز، أسموه عبقري حرب الدبابات ولقبوه بثعلب الصحراء.
1: ولكن القيادة الجديدة قالت لهم:
4: قد هزمنا الأرمادة وكانت أقوى أسطول في العالم، وهزمنا نابليون وكان طاغية أوروبا، وسنهزم روميل لأن لدينا 3 أمثال قوته في كل الأسلحة.
0: ألست بهذا يا جنرال مونتغومري تقلل من قدر روميل وعبقريته العسكرية؟
4: على الإطلاق يا سيدتي، روميل قائد لا حد لحيله العسكرية، إنه عبقري ما في ذلك شك، ولكنه في موقف حرج. هتلر في موقف عسكري سيء في روسيا والبلقان، ولهذا لن يمده بالقوات وبالدبابات المطلوبة، وهذه هي فرصتنا.
0: متى تهجم؟
4: غدا مع أول ضوء.
0: ومع أول ضوء في صباح الجمعة 25 من أكتوبر سنة 1942 ميلادية، انطلقت من المدافع البريطانية على جبهة طول 40 ميلا قذائف من عيار 105، أعنف وأشرس نيران مدفعية انطلقت من عقالها في الحرب العالمية الثانية.
1: ثم بدأ زحف المشاة.
0: مشاة في هذا الحجم يا جنرال مونتغومري؟ وأين الدبابات؟
4: لكل حرب ظروفها يا سيدتي. صحيح أن سلاح المشاة سيفقد ثمن قوته على الأقل، ولكن هذا لابد منه لتنظيف الطريق من حقول الألغام، عندها يبدأ عمل الدبابات.
1: كان تنفيذ الخطة على الطبيعة مغايرا تماما لرسمها على الورقة، فإن روميل بقوة تكاد تكون ربع القوة الإنجليزية أذاق مونتغومري عذاب أيام الهزائم التكتيكية قبل أن يفكر في الانسحاب إلى الوراء.
0: لو ردوكم إلى الوراء يا ماريشال روميل فلن تتمكنوا من إنشاء خط دفاع ثان.
3: في استطاعتي بناء خط دفاع ثان لا يخترق، إذا انسحبت إلى طبرق، ولكني لسوء الحظ لا أستطيع الانسحاب.
0: ولماذا؟
3: أوامر هتلر. أرسلت أوضح له خطتي في الانسحاب إلى طبرق في الأراضي الليبية حتى أكون على مقربة من موالي الإمداد، ولكن هاك الرد الذي جاءني منه في هذه البرقية.
5: ليست هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يصمد فيها جيش ألماني باسل لقوة تفوقه 10 أضعاف قوته؟ لا أصرح لك بالانسحاب، قل لرجالك إن الفهرر لا ينتظر منهم غير النصر أو الموت.
0: ويناور روميل ما استطاع المناورة، ويكبد القوات الإنجليزية المهاجمة بشراسة وعنف خسائر رهيبة، ثم في نهاية الأمر يقرر أمرا.
3: أمر يومي عاجل إلى جميع القوات الألمانية في العلمين، إني أتحمل وحدي عواقب مخالفة أوامر الفهرر. سنقوم ابتداء من هذه اللحظة بتنفيذ خطة الانسحاب التي يوضحها لكم قواد الأسلحة. حظ سعيد يا رجال. فيلد مارشال أوروين روميل.
0: بهذا الانسحاب إلى طبرق أنقذ روميل نصف جيشه على الأقل. صحيح أن القوات الإنجليزية استردت شرفها في العلمين بعد هزيمة دانكيرك، ولكن لا أحد من المعلقين العسكريين حتى من الإنجليز والأمريكيين جسر على أن يقلل بكلمة أو بغمزة ساخرة من قدرة روميل العسكرية العبقرية.

0: يا عزيزي المستمع هي معركة العلمين، أول نصر حقيقي يحققه الحلفاء على ألمانيا في أي ميدان في الحرب العالمية الثانية.
1: وكان ذلك في يوم كيومنا هذا،
0: يوم 25 من أكتوبر عام 1942 للميلاد.
2: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية من دستور مملكة البحرين.
1: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: ومضة.
4: تعرف أن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل، غرفة غير مستخدمة المكيف فيها مو ضروري يشتغل، نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة، درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك، تفاصيل صغيرة وفرق كبير.
5: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إعادة المداولة. المداولة الثانية.
6: يحق للحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو خمسة من أعضاء مجلس الشورى على الأقل تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق المجلس عليها، وذلك قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
7: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: العائلة المنكوبة.
1: أوه، من فتح النافذة هذه؟ الغبار سيدخل المنزل. ها، من هناك؟

0: منزل جارنا.
1: ها؟
0: إنه أبا سعيد. ليست بالعادة أن نجد أبا سعيد بالقرب من منزله في مثل هذا الوقت. لابد أن في الأمر سرا.
2: الأمر في غاية الغرابة، كيف لا يذهب إلى العمل وهو رجل متواضع الأجر يعمل باليومية ولديه كثير من الأطفال؟ كيف يتنازل عن أجر يوم من أيام الشهر؟
0: إذن لابد من سبب قوي.
2: تماما، هذا الرجل الطيب يعاني من مشكلة يا أم طلال. لحظة، خطرت لي فكرة.
3: هذه الورقة يا أبي.
2: شكرا يا طلال.
3: وهذا القلم يا أبي.
2: أحسنت يا فاطمة، كما قلت لكم راقبوا ما يحدث من بعيد واكتبوا كل ما ترونه بدقة، لا تتركوا كبيرة أو صغيرة، وأنت أيضا معهما يا أم طلال.
0: حسنا، أنا أولا سأقرأ ما لاحظته وكتبته في الورقة.
2: تفضلي يا عزيزتي.
0: رأيت أم سعيد وهي ترفع الثياب عن حبل الغسيل، تتلفت حولها مرتين ثم غادرت شرفة منزلها.
2: مسكين يا أبا سعيد، مسكين، بدأ يفكر ببيع جزء من ثياب عائلته. وماذا لديك يا طلال؟
3: وما هي إلا لحظات حتى رأيت سعيد يصعد إلى سطح المنزل وينزع هواء التلفزيون.
2: بالطبع، فما نفع الهوائي إن أرادوا بيع التلفزيون؟ مسكين يا أبا سعيد. حسنا، وماذا لديك يا فاطمة؟
4: رأيت اثنين من أبنائه يحملان أريكة ويتجهان إلى ورشة النجارة.
2: مسكين يا أبا سعيد، مسكين، حتى الأريكة.
4: ليس هذا فقط، رأيت أم سعيد وهي تغرس بعض الشتلات في حديقة منزلها، لابد أنها تزرع الخضر لتوفر ثمنها.
5: ولم يتوقف الأمر عند حدود منزل السيد أبي طلال، بل إن كل أهل الحي علموا بذلك، فجمعهم أبو طلال في منزله وأخذوا يتدارسون الأمر، ففكروا في وسيلة لكي يقدموا خدمة لأبي سعيد.
6: وجدتها.
2: تفضل، قل ما لديك.
6: تعلمون أن أخي يعمل مقدما للبرنامج الذي يحمل عنوان العائلة المنكوبة.
2: أجل، هذا صحيح.
6: ما رأيكم أن نطلب مساعدته؟
2: فكرة رائعة وعبقرية ومدهشة.
5: العائلة المنكوبة برنامج تلفزيوني يعرض مشكلة عائلة من عائلات المدينة، ثم يوجه نداء في نهاية الحلقة لمساعدة أفراد تلك العائلة. وهكذا تم الإعلان في برنامج العائلة المنكوبة عن عائلة أبي سعيد، وانهالت الاتصالات على منزل أبي سعيد من أهل الخير.
2: ونحن أيضا لابد أن نقدم لجارنا شيئا.
0: لقد جهزت أطباقا من الطعام.
2: حسنا فعلت، هيا فلنذهب لنقدمه لجارنا الرجل الطيب المسكين أبي سعيد.
5: ولم يمض الكثير من الوقت حتى تعرف أبو سعيد على تفاصيل ما يحدث حوله.
7: هكذا إذن أنت السبب يا أبا طلال.
2: فعلت ذلك عن حسن نية يا جار، صدقني.
7: عندما حملت أم سعيد الغسيل إلى داخل المنزل لأنها تقوم بهذا العمل كل يوم وهذا أمر طبيعي، وعندما صعد ابني إلى السطح فكان ليصلح الهوائي، وعندما حملوا أبناء الأريكة إلى النجار ليجددوا لونها، أما سبب عودتي إلى منزلي فقد كنت أشعر بالقليل من الصداع. هذا كل ما في الأمر.
2: معذرة يا أبا سعيد، معذرة.
5: تدخلك في شؤون الآخرين أمر غير مقبول، حتى لو كانت النية الطيبة دافعا لتصرفك. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
9: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
8: إذاعة البحرين

0: إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، حبي لك بحر الخليج وشوقي ماياته، انت يا اغلى وطن مرفوع راياته، انت موال الطرب يا زين هالحانه، انت لي فرحه حبيب عادوله خلانه، انت يا احلى

لا عمر يا فرحة أيامي، عدت لك بعد السفر طاير لك بشوقي، شايل في قلبي عشق ضاقت به دروبي، مليت من غربتي والهان لك شوفي. خليفة العيسى.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: زينة؟
1: نعم كريم.
0: اسمعي هذا التعبير الدقيق عن الأذن.
1: ما هو؟
0: الأذن هي عضو توازن بالإضافة إلى كونها عضو سمع، وتتألف من ثلاثة أقسام.
1: وهذه الأقسام هي الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية.
0: أحسنت يا زينة.
1: شكرا يا كريم.
0: وإذا أردنا الحديث عن وظيفة كل قسم من أقسام الأذن، يتبين لنا كيف تعمل هذه الأذن وتجعلنا نسمع الأصوات حولنا.
1: صحيح، ومعلوم أن الصوت يبدأ بموجات تسير في الهواء صادرة عن الأشياء التي أحدثتها، وعندما تصل إلى الأذن الخارجية المرئية تساعد في جمع بعض الأمواج وإدخالها أو تمريرها عبر قنوات الأذن الخارجية، بحيث تضرب هذه الأمواج طبلة الأذن وتجعلها تهتز.
0: أجل، بعد ذلك تمر الاهتزازات إلى الأذن الوسطى عبر عظيماتها الثلاث، المطرقة والسندان والعظم الركابي، وأيضاً النافذة البيضوية التي تؤدي إلى الأذن الداخلية، تمر إلى السائل الموجود في القوقعة.
1: وهناك طبعاً تقوم الأشعار الصغيرة التي تبطن القوقعة بتحويل تلك الاهتزازات إلى نبضات عصبية يتم نقلها عبر العصب السمعي إلى الدماغ.
0: صحيح، وقد استوقفني وأنا أقرأ عن الأذن والاضطرابات التي تصيبها الحديث عن الأخماج التي تصيب طبلة الأذن الواقعة في الأذن الوسطى.
1: وهذه الأخماج كسواها تحدث طبعاً بسبب الجراثيم

0: أو الفيروسات، أليس كذلك؟
1: بلى بلى، وهي تصل إلى الأذن الوسطى عبر طبلة الأذن المثقوبة أو عبر قناة أوستش، أي القناة السمعية. ولأن العظام الدقيقة التي توصل الصوت إلى الأذن الداخلية والموجودة في الأذن الوسطى معرضة للأذى بسرعة، لذلك يكون فقد السمع التوصيلي عرضاً شائعاً في العديد من اضطرابات الأذن الوسطى.
0: وفقد السمع التوصيلي أو نقصه معناه أن الصوت لا يصل إلى الأذن الداخلية بسبب عيب ميكانيكي في الأذن الوسطى.
1: بالضبط، ومن اضطرابات الأذن الوسطى الشديدة الخطورة هي إصابتها بالتصلب.
0: ماذا؟ هل الأذن تتصلب؟
1: نعم طبعاً.
0: وكيف يحدث ذلك؟
1: يحدث ذلك عندما يحصل نمو شاذ للعظم الإسفنجي عند مدخل الأذن الداخلية فيصلب قاعدة عظم الركاب.
0: وعظم الركاب هو عظم دقيق تعبر خلاله الأمواج الصوتية التي تدخل الأذن.
1: صحيح، ونتيجة لذلك لا يستطيع العظم الركابي إرسال كل أو بعض الأمواج الصوتية التي تدخل الأذن، مما يسبب نقصاناً بإيصال السمع في تلك الأذن.
0: وهل يصيب مرض تصلب الأذن الوسطى أذناً واحدة أم الاثنتين؟
1: في 90% من الحالات يصيب كلتا الأذنين.
0: وماذا عن أعراضه ومضاعفاته؟
1: سأختصر الإجابة بعبارة فقد السمع تدريجياً حتى إصابة المريض بالصمم الذي كادت تصل إليه الأستاذة لميز معلمة الأطفال.

0: ما هذا الطنين القوي في أذني؟ رغم كل هذا الضجيج حولي فأني بالكاد أسمع ما يجري. لابد أنه الإرهاق الذي يصيبني، فأنا أعمل 15 ساعة يومياً. سأخذ يومين إجازة لأستعيد نشاطي.
1: كيف حالك اليوم يا أستاذة لميس؟
0: أهلاً، صباح النور يا سيدة نور.
1: سألتك كيف حالك؟
0: هل ترفعين صوتك قليلاً؟ فالضجيج حولي يمنعني من سماعك.
1: كيف حالك اليوم؟
0: الحمد لله. أتريدين السؤال عن سلوك ابنتك ومدى اجتهادها؟
1: إن كان هناك ما تودين إعلامي به أكون شاكرة.
0: ابنتك تتقدم بشكل سريع، وقد تحسن مستواها في الرياضيات في الأسبوع الأخير.
1: تركتك بخير.
0: نعم،
1: تركتك بخير.
0: مع السلامة.

الأستاذة لميس تجهل أنها مصابة بمرض تصلب الأذن الوسطى، بي أنا مرضها، وتظن أن أمر الطنين في أذنيها وضعف سمعها عابر ونتيجة الإرهاق. هذا أفضل لي، إذ كلما تأخرت في التنبه لخطورة حالتها كلما تمكنت من أذنيها أكثر، فأنا تصلب الأذن الوسطى أقود عادة إلى نقصان السمع تدريجياً حتى يحدث صمم كامل في كلتا الأذنين بعد مرور من 10 إلى 15 سنة. ولكن في بعض الحالات أتطور وأقضي على السمع بسرعة أكبر، خصوصاً عند الأطفال، وحتى لو حالف الحظ من يصاب بي فلن ينجو من مضاعفاتي، وأقلها فقد السمع جزئياً.

0: لا يمكن أن تجدي حلاً لمشكلة طنين أذنيك وضعف سمعك أحياناً يا زوجتي إلا بعد أن يفحصك أخصائي بأمراض الأذن.
1: ولكن يا رائف، الأمر بسيط ولا يستدعي أن نبالغ فيه.
0: أنت أستاذة رياضيات، ورغم ذلك لا تتعاطين مع الأمور بمنطق.
1: يعني إذا فعلت ما تمليه علي أكون منطقية بتعاطية مع الأمور؟
0: تريدين أن أسأل لك واحداً من أصدقاء الأطباء عن العلاج المناسب لطنين أذنيك وضعف السمع عندك أحياناً منذ حوالي شهرين دون أن تجري أي فحوصات؟
1: وماذا في ذلك؟
0: في ذلك غباء وجهل مني إذا طوعتك.
1: تقصد أني غبية وجاهلة كوني طلبت منك هذا؟
0: بكل أسف، نعم.
1: حسناً، لا تسأل أحداً شيئاً وأنا لن أعالج وليكن ما يكون.

دون أي جهد أو تعب وصلت إلى غايتي. أنا مرض الأستاذ لميس، مرض تصلب الأذن، فما دامت لن تعالج فهذا يعني أني استبديت بها وستعاني أشد مضاعفاتي، بدءا من نقص السمع حتى الصمم، وبدءا من المشاحنات والمشاكل في المنزل والمدرسة حتى طردها من المدرسة وانعزالها في بيتها بعيدا عن الناس. فمضاعفاتي لا تقتصر على المسائل العضوية، بل تمتد لتطال الأمور النفسية والعاطفية.

0: ألن تذهبي إلى المدرسة اليوم يا زوجتي؟
1: لا، لن أذهب، لا اليوم ولا بعد اليوم أبداً.
0: لكن انتبهي، فهكذا ستفقدين عملك يا لميس.
1: لا أريد العمل ولا أريد شيئاً يا رائف، دعني وشأني.
0: سأدعك وشأنك، ولكن المرض الذي يدفعك لهذه التصرفات لن يدعك، لا بد أن له علاجاً. وتذكري أنك رفضت الخضوع للعلاج وحتى لإجراء فحص لأذنيك.
1: هل عندك شيء تريد إضافته على ما قلته يا رائف؟
0: إذا كنت لا تشفقين على نفسك فأشفقي على أولادك وعلي أنا زوجك الذي يريد لك الصحة والسلامة. عن إذنك.

0: أعتذر يا أستاذة لميس إن زرتك في منزلك دون موعد.
1: لا بأس يا سيدة نور، ماذا هناك؟
0: علمت من زميلتك الأستاذة راجية ما يصيبك وأتيت لأتحدث معك.
1: تفضلي.
0: انظري يا أستاذة لميس،
1: ما هذه؟
0: مساعدة سمعية، فقد أصابني منذ سنوات ما تعانينه اليوم، وقد أجريت لي عملية استئصال عظم الركاب، فتحسنت مقدرتي على السمع كثيراً، ولكني احتجت إلى هذه المساعدة، فوضعتها، وها أنا اليوم أعيش حياتي كسائر الناس.
1: وهذه العملية خطيرة؟
0: لا أعتقد، ثم إنك بعد شهر من العملية تعودين إلى نشاطك الطبيعي. ها، ماذا قررت؟
1: لقد اقتنعت، سأجري الفحوصات اللازمة لسمعي وسأعالج وضعي مهما كانت

حتى لو قررت الأستاذة لميس إجراء الفحوصات اللازمة لأذنيها لتعرف سبب فقدها السمع شيئا فشيئا، فهذا لا يقلقني. أنا مرضها مرض تصلب الأذن الوسطى، إذ لا شفاء مني إلا بعملية استئصال لعظم الركاب، وهذه العملية لا تنجح 100%، وحوالى 5% من تلك العمليات تؤدي إلى صمم تام في الأذن المصابة، وتؤدي إلى حدوث الصمم التام في كلتا الأذنين إن كانتا مصابتين. يعني لا مفر للأستاذة لميس من الصمم بسبب أنا مرض تصلب الأذن الوسطى.

0: سيجري لي الطبيب عملية ثانية في الأذن الثانية يا رائف؟
1: أجل يا زوجتي، لأنها أيضاً مصابة بتصلب.
0: لكن سمعي تحسن كثيراً.
1: ولو، لابد من إجرائها فيتحسن سمعك أكثر يا لميس.
0: ومن أذن الثانية أيضاً سيستأصل عظم الركاب؟
1: نعم، كما في العملية الأولى. سيرفع طبلة الأذن ويزيل عظم الركاب المصاب ويستبدله بواحد معدني أو بلاستيكي.
0: ما كدت أتخلص من الدوار بعد العملية الأولى وأطمئن إلى أن الجرح داخل القناة قد التأم، حتى جئت تبشرني بعملية لأذن الثانية.
1: هذا ما قرره الطبيب المختص، ونحن ما علينا سوى التنفيذ يا زوجتي.
0: طيب، سأخضع للعملية وأمري إلى الله.
1: هذا هو التفكير المنطقي يا أستاذة الرياضيات.
0: اخفض صوتك قليلا، فقد تحسن سمعي.
1: على هذا، عندما تجرين العملية الثانية سأضطر للكلام همسا.
0: أكيد، حتى لا أفقد سمعي مرة ثانية.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة.

وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم تم تسجيل مريض اسمه خالد، طفل عمره 5 سنوات. فدخل طبعا خالد يمشي الحمد لله ومع أمه. سألنا أم خالد خير إن شاء الله شنو سبب الزيارة؟ قالت أنا جاية اليوم بصراحة أنا خالد عمره 5 سنوات، وخالد أخوانه اللي أكبر منه يعني له العمر كانوا يتكلمون من عمر 1.5 سنة، من عمر 2 سنين. خالد له العمر 5 سنوات ما يتكلم. قمنا فحصنا خالد، طبعا يابته أمه ولادة طبيعية، ما كان في أي مضاعفات، ياخذ تطعيماته كلها بمكتمل التطعيمات. فمن الفحص السريري لخالد تبين أنه ما شاء الله كل أعضائه الداخلية طبيعية، بالنسبة حق السمع، الصدر، دقات القلب، التنفس، نموه طبيعي. ولكن من ناحية بعض الاختبارات السريرية البسيطة السمعية تبين أن خالد ما قاعد يستجيب لنا بهذه الإشارات السمعية. فنصحنا أم خالد أن مهم أن أنت تودينا طبعا تحويله إلى أخصائي للسمع وأخصائي أنف وأذن وحنجرة. الحمد لله ودته حق الأخصائي. يوم تم فحص خالد تبين أن خالد تصيده التهابات، بالفعل التهابات مزمنة في الأذن، وتعطيه أمه المضادات، ولكن للأسف بالفحص تبين هناك كمية من الماء قاعدة تسد القنوات السمعية والعصب السمعي بالنسبة لخالد، وبالتالي يحجب السمع، وخالد ما قاعد يسمع أي ذبذبات سمعية توصل له من أي مصادر خارجية. فالحمد لله تم علاج خالد وأعطائه العلاج الصحيح بالنسبة لكمية الماء اللي موجودة، وتدريب أم خالد على يعني أعطائها الإرشادات لتدريب خالد على الاختبارات، والتدريب لبعض تدريب السمعي والتكرار بعض الكلمات السمعية لخالد. والحمد لله تجاوب، وخالد بدأ يخزن بعض الكلمات اللي كان فاقدها في الفترة السابقة، والحمد لله في خلال 6 شهور تجاوب خالد للعلاج، والأم انبسطت من أن خالد الحمد لله

0: بدأ يتكلم كلمات وبدأ الحمد لله يتجاوب. بالذات تم اكتشاف هذا الشيء قبل دخول خالد للمدرسة. فهذه يعني الإشارات مهم أن الأمهات ينتبهون لهذا الشيء مثل ما انتبهت أم خالد لولدها. يعني الحمد لله تم علاجه وتم تجاوز هذه المشكلة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجر.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
2: من أشعار محمد العبدالله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: التوجيهات الملكية السامية للسلطة التشريعية ترسم أولويات المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد واستشراف مستقبل التنمية في مملكة البحرين. سمو الشيخ ناصر بن حمد يهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني لكرة الطائرة لقب البطولة العربية. مملكة البحرين تؤكد موقفها الثابت في التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتشدد على أن أمن المملكتين جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الخليجي المشترك. ومملكة البحرين تحتفل بيوم المهندس البحريني تقديراً للعطاءات والكفاءات الوطنية التي تسهم في بناء الوطن بمختلف التخصصات الهندسية ضمن فريق البحرين.

من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 54 لسنة 2026 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 5 لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يضاف بند جديد برقم 8 إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 5 لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية، ويعاد ترقيم البند التالي تبعا لذلك نصه الآتي: 8 يوم العهد والولاء 1 يونيو. حملت الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، حملت رسائل وطنية أكدت ثوابت المملكة وتطلعاتها نحو المستقبل. وأكدت التوجيهات السامية أهمية سن تشريعات اقتصادية تعزز تنافسية المملكة وتدعم الاستثمار والابتكار، إلى جانب ترسيخ مقومات الأمن الوطني الشامل والاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية بما يضمن استدامة التنمية ويواكب تطلعات المواطنين.

0: من رصيد الإنجاز إلى مسؤولية استشراف المستقبل، تمضي مملكة البحرين برؤية تدرك أن صون المكتسبات يتطلب يقظة تسبق التحولات وتشريعات تستوعب متغيراتها ومؤسسات تمتلك القدرة على تحويل الطموح الوطني إلى منجزات راسخة الأثر. فالمستقبل الذي تتطلع إليه مملكة البحرين تصوغ اليوم قرارات واعية وتؤسس له إرادة لا تنفصل فيها متطلبات التنمية عن مقومات الاستقرار.
1: تواصل البحرين متابعة أولوياتها، حيث ينصب التركيز على جودة التشريعات وكفاءة المؤسسات وتهيئة أسباب التنمية المستدامة. ومن هنا فأن دور الانعقاد الحالي من هذا الفصل التشريعي مدعو إلى أن يكون دوراً للإنجاز النوعي عبر تحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها وتعزيز بيئة الاستثمار وتنافسيتها، إلى جانب توسيع آفاق الاقتصاد المعرفي ودعم الاستدامة في الطاقة وحماية البيئة والاستمرار في تعزيز أوجه الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما من مقومات الأمن الوطني الشامل. وكلنا ثقة بأن قيادة السلطة التشريعية وأعضائها سيواصلون أداء دورهم الرفيع في ترجمة الأولويات الوطنية إلى تشريعات فاعلة وإنجازات ملموسة. وانطلاقا من رصيد التجارب والإنجازات، تتأكد لنا أهمية التخطيط القائم على الاستباقية في رصد المتغيرات والتكامل في آليات العمل، تحقيقا لغاياتنا المشتركة أمنا واستقرارا ونماء. وما نوجه إليه عند الاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية بما يجعلها إطاراً وطنياً جامعاً للمستقبل يربط بين الاقتصاد والمجتمع وبين التنمية والاستدامة وبين سياسة الدولة وتطلعات المواطنين.
0: وفي هذا المسار جاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لتضع أمام السلطة التشريعية استحقاقاً وطنياً يتجاوز وتيرة الإنجاز إلى نوعيته وأثره عبر تشريعات اقتصادية أكثر تكاملاً وبيئة استثمارية أشد تنافسية وأفاق أوسع لاقتصاد المعرفة والابتكار. وتتسع هذه الرؤية لتلامس جوهر الأمن الوطني الشامل، حيث تتقدم استدامة الطاقة وحماية البيئة وتعزيز الأمنين الغذائي والمائي بوصفها مرتكزات لصمود الاقتصاد واستقرار المجتمع وضمان قدرة الوطن على مواجهة تحديات المستقبل. وفي امتداد هذا التوجه تبرز الدعوة الملكية إلى الاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية باعتبارها إطاراً وطنياً جامعاً تتلاقى فيه كفاءة السياسات مع تطلعات المواطنين ويتكامل فيه النمو الاقتصادي مع الرفاه المجتمعي واستدامة الموارد. رؤية تؤسس لمرحلة يقاس فيها الإنجاز بعمق أثره وتستثمر فيها الخبرات لصناعة الفرص ويصبح فيها استباق المتغيرات جزءاً من قوة الدولة ومناعتها.
2: وحول مضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف السيد خالد المسقطي عضو مجلس الشورى. أهلا ومرحبا بسعادتك في هذه النشرة. بداية، ما أهمية تحديث التشريعات الاقتصادية في تعزيز البيئة الاستثمارية وأيضا دعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار؟
3: أنا طبعا أعتقد أن تحديث التشريعات الاقتصادية دائما يأتي استجابة لمتغيرات السوق، للمتغيرات في الاقتصاد العالمي. وعملية التحديث للتشريعات هي لا ننسى جزء أساسي من الرؤية الوطنية اللي هي تتبناها مملكة البحرين لتؤدي إلى مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز التنافسية بتوجيهات سيدي جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس

0: الوزراء في البحرين. البحرين اليوم تزخر بأن عندنا موجود منظومة تشريعية أنا أشوفها متكاملة مترابطة، وأيضا تقوم على أسس دستورية ومؤسسية، وفي نفس الوقت تحمل أهداف نبيلة قوامها أن هي تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن. ومن المهم أيضا أن نذكر بأن هذه المنظومة بما تضمنت من تشريعات وسياسات ومبادرات وطنية هي اللي أسهمت في تمكين مملكة البحرين من تحقيق الريادة في عديد من المجازات، سواء كانت اقتصادية معرفية، وأيضا أدت وأسهمت في تهيئة بيئة حاضنة للعلم والابتكار والإبداع، سواء كان في الأبعاد العلمية أو الفكرية أو الثقافية أو الاجتماعية. اليوم لما احنا نأتي للواقع التشريعي أنا أجد أن القوانين الاقتصادية اللي هي الفاعلة هي القوانين اللي لا تكتفي فقط بالتنظيم، وإنما تكون هي استشرافية للمستقبل. وهذا أيضا ما أكد عليه جلالة الملك حفظه الله في كثير من المحافل والخطاب السامي. اليوم إحنا عندما يعني نعمل على تطوير التشريعات إحنا اليوم نضع الأطر القانونية اللي هي تحمي المستثمر وأيضا تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية. اليوم إحنا نجعلها تواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وأيضا أن هي تفتح المجال أمام المؤسسات ورواد الأعمال للاستثمار في المعرفة والابتكار.
1: نعم سيد خالد، يعني برأيك كيف يمكن للتخطيط الاستباقي أن يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة والبيئة والأمن الغذائي والمائي، وأيضا تهيئة الأرض لرؤية المملكة الاقتصادية في المستقبل؟
0: أنا أعتقد أن التخطيط الاستباقي اليوم لم يعد خيار، بل أين التخطيط الاستباقي اليوم هو ضرورة وطنية تفرضها طبعا طبيعة التحديات التي ترتبط بالطاقة والبيئة والأمن الغذائي والمائي، وبتتطلب هذه المجالات من أن يكون عندنا موجود في استعداد مبكر ورؤية تكون بعيدة المدى. ومن المهم أيضا أن ندرك أن قدرة الدول على التعامل مع الأزمات ترتبط بمدى جاهزية منظومة هذه الدول التشريعية والمؤسسية. نتطرق إلى تجربة مملكة البحرين خلال جائحة كورونا واللي قدمت فعلا مثال واضح على مدى الاستعداد ومدى الجاهزية الاستباقية. احنا اليوم في أثناء هذه الجائحة تمكنت اللي هو الأطر القانونية والتنظيمية تمكنت من أن تمكن الوزارات والهيئات المختصة من اتخاذ إجراءات لازمة لحماية الصحة وأيضا ضمان استمرارية الخدمات الصحية وتوفير العلاج والدواء وصولا إلى تجاوز تداعيات تلك الجائحة. ومن جانب آخر أيضا برزت أهمية الجاهزية المؤسسية في التعامل مع التحديات اللي واجهت سلاسل إمداد خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة الأخيرة، وهذا طبعا جاء بما يتطلب التنسيق من جميع الجهات وبين جميع الجهات المعنية لضمان توافر الاحتياجات الأساسية وأيضا استمرارية الحياة العامة. ومن هنا أن الرسالة اللي ينبغي أن تصل إلى الرأي العام هي أن استمرارية الحياة العامة خلال أوقات التحديات والظروف المختلفة هي أن تستند إلى منظومة من التشريعات التي تمنح المؤسسات الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للتحرك ضمن إطار قانوني واضح وعلى النحو اللي لا يشعر يعني

0: خلالها المواطن بأي نقص أو تغير.
1: نعم سعادة السيد خالد المسقطي عضو مجلس الشورى، كل الشكر لك على هذه المداخلة. هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الإنجاز الرياضي المشرف الذي حققه منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بتتويجه بلقب البطولة العربية 24 للمنتخبات التي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالدور البارز الذي يطلع به سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم المنتخبات الوطنية ومتابعة مسيرتها وتوفير مختلف مقومات النجاح والتميز. كما أعرب سموه عن بالغ تقديره للجهود التي بذلها الاتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاسة سعادة الشيخ علي بن محمد الخليفة وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس العمل

0: سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها الجهازان الفني والإداري في إعداد المنتخب وتهيئة اللاعبين، مثمنا ما قدمه لاعبو المنتخب الوطني من مستويات فنية متميزة وروح قتالية عالية وعزيمة وأصرار طوال منافسات البطولة، مؤكدا أن تكامل الجهود وروح الفريق الواحد أسهم بصورة بارزة في تحقيق هذا الإنجاز العربي المشرف ورفع علم مملكة البحرين عالميا على منصة التتويج. رفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تتويج منتخبنا الوطني للرجال لكرة الطائرة بلقب البطولة العربية 24. وأكد سموه أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم والرعاية الملكية السامية والاهتمام الذي تحظى به الحركة الرياضية من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما رفع سموه خالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مشيدا بدور سموه في دعم وتطوير القطاع الرياضي وما أثمر عنه ذلك من إنجازات متواصلة. وأشاد سموه بالمستوى الفني المتميز والروح القتالية العالية التي أظهرها لاعبو المنتخب الوطني طوال مشوار البطولة، مؤكدا أن التتويج باللقب العربي يعكس ما تتمتع به الكرة الطائرة البحرينية من إمكانات وكفاءات قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات، مثمنا جهود الاتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاسة الشيخ علي بن محمد الخليفة والجهازين الفني والإداري واللاعبين الذين قدموا نموذجا مشرفا في العطاء والإصرار على تحقيق اللقب. وأكد سموه أن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة إلى سجل النجاحات الرياضية البحرينية ويعكس التطور المستمر الذي يشهده القطاع الرياضي، معربا عن تطلعاته لمواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق المزيد من الألقاب في الاستحقاقات المقبلة، بما يعزز مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العربية والآسيوية والدولية. هذا وتوج المنتخب الوطني لكرة الطائرة بلقب البطولة العربية 24 لمنتخبات الرجال التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إثر فوزه المستحق على شقيقه المنتخب العماني بثلاثة أشواط دون مقابل في الجولة الختامية من منافسات البطولة. وجاء هذا الإنجاز العربي المشرف ثمرة للمستويات الفنية الرفيعة والأداء المتميز اللذين قدمهما المنتخب الوطني طوال مشواره في البطولة، إذ فرض حضوره بقوة وأثبت أحقيته بالتتويج بعد تحقيقه العلامة الكاملة دون خسارة أي شوط في إنجاز يعكس حجم العمل المبذول والجاهزية العالية التي تحلى بها أفراد المنتخب. بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة والدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، عقدت الهيئة لقاء تشاوريا مع ممثلي عدد من الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. بهذه المناسبة أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية لقطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بما يضمن جودة المنتجات الصحية وسلامتها في مختلف مراحل سلسلة الإمداد.
1: الحقيقة أن احنا اهتمامنا خصوصا بالأدوية أن يعني من مصنعها إلى نقلها إلى وصولها البحرين إلى التعامل فيها داخل البحرين في المخازن وغيره إلى أن تصل إلى المريض بطريقة سليمة ومضمونة وفعالة. هذه حتى بالنسبة للأجهزة الطبية والمعدات الطبية والسبير بارتس كلها بعد تتتبع من مصنعها إلى يعني لنا بالأصلية، ما نبي شيء مغشوش أو شيء مسوى من غير المصنع اللي طبعا نتعامل معه. فهاي كلها طبعا لأن الأشياء الطبية كلها يعني دقيقة ومؤثرة ولها علاقة بعلاقة بصحة الإنسان.
2: يحرص القطاع الصحي على مواصلة الشراكة مع كافة القطاعات

0: وضع إجراءات تنظيمية ورقابية شفافة تتسم بالكفاءة مع التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات، مما يسهل وصول الأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية بسهولة ويسر لمملكة البحرين مع ضمان سلامتها. وفي هاي الإطار تقوم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بعمل إعادة هندسة العمليات وتطويرها على ضوء المستجدات الصحية والعالمية، وأخذ بالاعتبار الابتكار والتحول الرقمي، وذلك بعد التشاور وأخذ الآراء مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية، وذلك لضمان وصول الخدمة للمواطن والمقيم على أرضنا الطيبة بسهولة ويسر مع ضمان سلامة المنتج وتعزيز الرقابة عليها.
1: طبعا القطاع الخاص شريك أساسي مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية، احنا نعمل طبعا معهم بشكل متواصل للتأكد من يعني أن الأدوية تكون متوافرة في مملكة البحرين وبشكل مستمر. طبعا عشان تكون الأدوية متوفرة لازم تكون هناك أيضا إجراءات في الهيئة الوطنية سلسة ومنظمة، وتكون يعني في سرعة قياسية على أساس تسمح بدخول المنتج ودخول الدواء وأيضا الحفاظ على الجودة.
2: إحنا على أبواب العلاقات الدولية والمستويات العالية من هذه العلاقة إن نقيم ونحط كثير من المعايير الصحية الصحيحة والقوية، وهذه المعايير ترى ما تجي مني والدرب NHRA ما شاء الله عليهم يتعاملون ويشتغلون على هالمعايير ويحاولون إن يثبتون الشركات عليها.
3: يعني أعتقد الفترة اللي فاتت دي أكتر تحديات كانت موجودة هي التأخير في التسجيل، واللي هو تحل طبعا بعد ما حطوا السيستم بتاع الالكترونيك سبميشنز، فاحنا لقينا ان السرعة في التسجيل بقت أسرع كتير، فبالتالي اللونش بتاع الأدوية بقى أسرع كتير، والوصول والأكسس للبيشنز كمان بقى أسرع.
4: لا شك انه اللقاءات اللي تمت ما بين الهيئة والشركة القائمة على تسهيل أمور التسجيل مع الشركة الأم عندنا في مكتب دبي الإقليمي لشركة روش دياغنوستيكس ساهمت جدا في تسريع إجراءات التسجيل وتسهيل دخول المواد الطبية إلى البحرين وعمل الفحوصات اللازمة لخدمة المرضى جميعا في البحرين بأسرع وقت ممكن.
5: اللقاء هذا لقاء نعتبره لقاء مهم وضروري حق يعني تقارب وجهات النظر ما بين الهيئة ما بين مستوردي الأدوية والقطاع الخاص. الأمانة يعني مستوى الهيئة جدا ممتاز، يعني حسن شعرنا فعلا في تطور في الهيئة، سرعة المتابعة، سرعة التسجيل. يعني لما انت تقدم وعندك مشكلة تحس انه يعني طبعا بناء على المشكله يروحون يتابعونها والامور يعني شايفينها في بروجرس يعني جدا كبير في وتطور في الهيئه.
6: القطاع الصحي قدم التو سيستم بشكل اونلاين بورتلز، نقدر نعمل السبمشن بشكل ديجيتال، فده ادانا فرصه ان احنا نقدم بشكل اسرع، وكان الابروفال اسرع بكتير جدا، فاصبح مور افيشنت بشكل اسرع، فده ادانا فرصه ان احنا نسجل عدد من الادويه والاجهزه الطبيه بشكل اكبر كتير من العدد من السنين اللي فاتت، وده خلق جو تنافسي في البحرين ادى الى وجود ادويه واجهزه طبيه بشكل اكبر.
7: الشراكه زادت في الوقت الحالي بين الحكومه وبين القطاع الخاص في جميع المجالات، حتى يشوفون لنا التخزين اللي هي أمن الغذائي، بعدها كان الأمن الدوائي، فالأمن الدوائي الحين عندنا تواصل كبير بين مخازننا، أغلب الصيدليات كبروا مخازنهم على أساس يكون في أمن دوائي ووجود الدواء في البحرين مدة أطول، والآي تي اللي هو عن طريق إلكترونيا الحكومة تعرف كل أنواع الأدوية اللي موجودة عندنا وأي واحد تنباع، أي واحد موجود في المخزن، فالكميات صارت متعارفة، وهذا سهلت الأمور حتى على الصيدليات.
8: استقبل فخامة الرئيس إسحاق هرتزوغ رئيس دولة إسرائيل في مدينة باكو سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية، وذلك على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا المنعقد في جمهورية

0: أذربيجان الشقيقة. تم خلال اللقاء بحث فرص تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في إطار إعلان تأييد السلام وإعلان المبادئ الإبراهيمية ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. جددت مملكة البحرين موقفها الثابت في التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن أمن المملكتين واستقرارهما جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الخليجي المشترك، وأن حماية السيادة وصون الاستقرار الإقليمي مسؤولية تتطلب موقفا حازما تجاه التهديدات المتكررة.
1: حين يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، فإن مملكة البحرين تقف معها بثقل روابط التاريخ وعمق الأخوة ووحدة المصير، موقف راسخ تتجدد معانيه عند كل تحد، وتؤكد مملكة البحرين بإرادة سياسية ثابتة وتضامن مطلق مع شقيقتها السعودية، انطلاقا من قناعة وطنية وخليجية بأن أمن المملكتين نسيج واحد، وأن المساس بسيادة إحداهما يمس أمنهما المشترك واستقرار المنطقة بأسرها. ومن هذا الثبات في الموقف جاءت إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدان للاعتداءات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة مدنا ومناطق سعودية في تصعيد خطير يهدد أرواح المدنيين والمنشآت الحيوية وينتهك أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويكشف حجم التهديد الذي تمثله هذه الاعتداءات للأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب. مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية موقف سيادي ثابت وتضامن يتجاوز حدود البيانات إلى وحدة الإرادة والمصير. فمن المنامة يتجدد التأكيد على الدعم الكامل لكل إجراء تتخذه الرياض لحماية أراضيها وصون سيادتها والدفاع عن شعبها، مع الاعتزاز بكفاءة القوات المسلحة السعودية ويقظتها في التصدي لهذه الاعتداءات وإحباطها، تأكيدا على أن أمن المملكة العربية السعودية ركيزة أصيلة في منظومة الأمن الخليجي المشترك. وعلى الصعيد الدولي يتجسد الموقف البحريني في الدعوة إلى تحرك حازم من مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الحوثية ومحاسبة مرتكبيها وداعميها وصون أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وهكذا تبقى مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية على عهد الأخوة الراسخة يجمعهما تاريخ من التلاحم، وتحميهما وحدة الموقف، وتشد من أزرهما إرادة مشتركة في صون السيادة وحماية الأوطان. فالمصير واحد والأمن واحد والموقف ثابت لا يتبدل.
0: ألقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بيانا باسم دول المجموعة العربية والمالديف التي تمثلها مملكة البحرين أمام لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي في اجتماعها 14 بعد المئة، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك بمشاركة الوزراء الأعضاء في اللجنة وعدد من كبار المسؤولين من المؤسسات والمنظمات الدولية. وقد أكد معاليه أن النزاعات والتوترات الجيوسياسية تؤدي إلى اضطراب طرق التجارة العالمية، وقد أسفر انعدام الأمن في محيط مضيق هرمز وباب المندب عن ارتفاع تكاليف النقل عالميا وتأخر الشحنات والحد من النمو العالمي، لافتا إلى أنه على الرغم من هذه التحديات تظل بلداننا ملتزمة بتعزيز الاستقرار والتعافي والقدرة على الصمود والمرونة، ورسالتنا هي رسالة عزم وشراكة دولية.
2: Thank you, Chair. On behalf of the 11 countries in our constituency, we have handed in written statement that outlines the issues. Excellencies, members of the World Bank Development Committee, conflict and geopolitical tension are disrupting the world's trade routes. Insecurity around the Strait of Hormuz and Bab el-Mandeb has raised global transportation costs, delayed shipping.

0: statements and constrained global growth. Yet despite these challenges, our countries remain committed to advancing stability, recovery, and resilience. Our message is one of determination and global partnership. For decades, building resilience meant building buffers, capital reserves, inventories. These do matter, but they are only part of a resilient ecosystem. Sustainable resilience must be designed into every aspect of the economic system. Through continuing to diversify our economies, strengthening fiscal and financial frameworks, securing energy and supply chains, and investing in our people, we are enhancing resilience by design. Job creation is the foundation of stability and shared prosperity. Creating quality employment in a period of transformational technological change will be a complex challenge for many countries. We urge the World Bank to assist countries not only in preparing to adopt AI, but assist them to be part of building it and compete in an AI-driven global economy. That is human capital resilience by design. Regional collaboration strengthens productivity and supply chain security. We look to the World Bank Group to sponsor and finance the construction of the cross-border logistics and transport infrastructure the world needs. That is supply chain resilience by design. Effective mobilization of private capital remains critical. The challenge is not a shortage of capital, it is connecting capital to opportunity efficiently and with a realistic assessment of risk. We encourage the World Bank Group to increase blended finance solutions so countries can scale up attracting private investment. That is capital allocation resilience by design. The World Bank brings us together around one table. Let us use this opportunity to recommit to working together to build a more robust global development agenda and to ensure that it is more resilient by design. Thank you.
1: تحت شعار نبني الحاضر ونخطط لغد زاهر، احتفت جمعية المهندسين البحرينية بيوم المهندس البحريني تقديرا لعطاء الكوادر الهندسية ودورها في نهضة المملكة، وأقيمت الاحتفالية بحضور عدد من كبار المسؤولين، وشهدت تكريم عدد من رواد المهنة والكفاءات الهندسية الشابة، إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز وأفضل مشاريع التخرج.
2: عطاء هندسي يمتد عبر عقود من البناء والإنجاز، كفاءات بحرينية أسهمت في تطوير البنية التحتية وتشييد المشاريع التنموية، وكانت شريكا فاعلا في مسيرة النهضة الوطنية. وفي يوم المهندس البحريني تتجدد مشاهد التقدير لأصحاب هذه المهنة خلال احتفالية نظمتها جمعية المهندسين البحرينية تحت شعار نبني الحاضر ونخطط لغد زاهر.
3: اليوم مشاريعنا يقف وراها هذا الطاقم المؤهل والكفوء من المهندسين والمهندسات البحرينيات وراء إنجازات مشاريعنا، ونشكر جمعية المهندسين البحرينية لاستضافة هذا اليوم والاحتفال السنوي فيه.
4: المهندس البحريني شريك في التطور والتنمية في مملكة البحرين بشكل عام. المهندس البحريني يحظى باهتمام ورعاية من القيادة وعلى رأسها حضرة سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظ الله تعالى، وطبعا رعاية سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لأن المهندس البحريني هو يخطط وهو يبني وهو يتابع وهو يساهم في تطوير البلد.
5: حرص جلالة الملك حفظه الله ورعاه على دعم المهندسين من سنوات طويلة إلى حد الآن يرفع من مستوى المهندسين في تأدية واجباتهم في تحقيق النهضة العمرانية وفي التي ساهم فيها الجميع منذ تأسيس جمعية المهندسين البحريني في عام 1972 إلى اليوم. شاركنا في الكثير من الفعاليات التي تسهم في نهضة البحرين.
2: تكريم للخبرات الرائدة واحتفاء بطاقات المستقبل. الاحتفالية شهدت منح المهندس جميل السيد كاظم العلوي جائزة الإنجاز مدى الحياة

0: في الهندسة وتكريم عدد من الكفاءات الهندسية، إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز وأفضل مشاريع التخرج في مختلف التخصصات، تقديرا للإبداع والابتكار والعطاء المهني.
1: أشكر اللي قاموا على ترشيحي وعلى تكريمي لهذا العمل، بس ما هو إلا مكمل بالنسبة لي إلى الجهد اللي بذلناه في السابق، وحاولنا كل ما ممكن أن ننهض بجهد المهندسين في البحرين.
2: طبعا احنا في جمعية المهندسين يعني نحتفل سنويا دائما بيوم المهندس البحريني، يعني وهو يوم بالنسبة لنا يعني يوم فخر كبير جدا حقنا يعني كجمعية المهندسين البحرينيين. نشتغل عليه طبعا على مدار العام وعلى مدار السنة، نهيئ له من ناحية الجوائز اللي موجودة والتكريمات اللي موجودة.
0: مع كل إنجاز هندسي تتسع آفاق الطموح نحو المستقبل، فمنذ اعتماد هذه المناسبة عام 2014 تواصل جمعية المهندسين البحرينية إبراز إسهامات المهندس الوطني وتشجيع الأجيال الجديدة على التميز والابتكار بما يواكب تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويعزز دور الكفاءات الهندسية في بناء مستقبل أكثر استدامة وتنافسية.
3: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة تجديد ترخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية. في هذا السياق أكدت الأستاذة أمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن تطوير خدمة تجديد ترخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية يعكس توجه المجلس نحو تقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة من خلال أتمتة إجراءات التجديد للتراخيص المستوفية للاشتراطات المعتمدة، مشيرة إلى حرص المجلس على توظيف التقنيات الرقمية وتبسيط الإجراءات بما يدعم كفاءة العمل البيئي والرقابي ويعزز فاعلية الخدمات المقدمة للمنشآت والمستفيدين. للمزيد يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف المهندس حسن مبارك رئيس قسم إدارة المواد الكيميائية الخطرة والمسؤول الوطني للأوزون في المجلس الأعلى للبيئة. أهلا ومرحبا بك في هذه النشرة. إذن أطلقت خدمة تجديد ترخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية بحلتها المطورة، ما ماهيت هذه الخدمة ومن هي الفئات والمنشآت المستفيدة من هذه الخدمة الرقمية بعد تطويرها؟
4: حقيقة هذه الخدمة موجهة إلى المنشآت والشركات المرخصة لدى المجلس الأعلى للبيئة لاستيراد واستخدام المواد الكيميائية. تشمل قطاعات متعددة من بينها المنشآت الصناعية والتجارية وغيرها من الأنشطة التي تعتمد على المواد الكيميائية في أعمالها. تكمن أهمية الخدمة في تمكين هذه المنشآت من المحافظة على سريان تراخيصها السنوية بصورة أكثر سهولة وانتظام من خلال منصة سحاب دون الحاجة إلى المرور بإجراءات التجديد التقليدية. هذه خطة مهمة في تسهيل خدمات المقدمة لقطاع الأعمال وضمان استمرارية الأنشطة المرخصة وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة.
3: نعم المهندس حسن، شهدت الخدمة تحولا نوعيا تمثل في الانتقال إلى التجديد التلقائي للتراخيص المستوفية، كيف سيسهم هذا التحول في تسهيل إجراءات المنشآت وأيضا دعم بيئة الأعمال؟
4: ما يميز هذه الخدمة هو أننا انتقلنا من أتمتة الإجراءات إلى أتمتة إنجاز الخدمة نفسها. في السابق كان على المنشأة تقديم طلب التجديد، استكمال إجراءاته وانتظار مراجعته وإصدار الترخيص، وهذه عملية كانت تستغرق 5 أيام عمل. اليوم فمن خلال منصة سحاب يتم إشعال المنشأة بقرب انتهاء الترخيص، وبعد استيفاء الاشتراطات وسداد الرسوم المستحقة يجدد الترخيص ويصدر تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل أو مراجعة يدوية. هذا يوفر الوقت والجهد ويخفف الأعباء الإدارية على المنشآت ويساعدها على مواصلة أنشطتها دون تأخير، ما يدعم كفاءة بيئة الأعمال في مملكة البحرين.
3: نعم مهندس حسن، إلى جانب تسهيل الإجراءات، كيف يسهم التجديد التلقائي للتراخيص في تعزيز التزام المنشآت بالاشتراط البيئية وكذلك رفع كفاءة الرقابة المتابعة لدى المجلس الأعلى للبيئة؟
4: من المهم التأكيد على أن التجديد التلقائي لا يعني التجديد دون ضوابط.

0: ضابط، إنما يعتمد على التحقق الإلكتروني من استيفاء المنشأ المتطلبات والاشتراطات المعتمدة قبل تسجيل الترخيص. كذلك يتيح النظام الاحتفاظ ببيانات التراخيص وتواريخ صلاحيتها بصورة منظمة ومحدثة، ما يساعد المجلس على متابعة التراخيص والتأكد من استمرارية الالتزام بالمتطلبات البيئية. وبالتالي فإن هذا التطوير يحقق هدفين متكاملين: تسهيل الإجراءات على المنشآت الملتزمة، وتعزيز كفاءة العمل التنظيمي والرقابي للمجلس، ما يدعم البيئة ويضمن سلامة تداول واستخدام المواد الكيميائية.
1: نعم، المهندس حسن مبارك، رئيس قسم إدارة المواد الكيميائية الخطرة، المسؤول الوطني للأوزون في المجلس الأعلى للبيئة، كل الشكر لك على هذه المداخلة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نتصفح خلالها معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. في هذه الصفحة من المعجم وجدنا صفحة الألعاب الشعبية، وليس القصد طبعا استعراض ألعابنا الشعبية، فهي كثيرة ومتنوعة، ولكن قصدنا لعبة شعبية بحرينية كانت موجودة عند العرب وانتهت، انهتها ثقافة العصر الحالي. يعني كلنا نعرف ان ألعاب الكمبيوتر الآن وألعاب الإلكترونية وغيرها محت ألعابنا القديمة اللي كانت تعتمد على الجهد العضلي والركيض والجري وغيره، أصبحت الألعاب لها شكل آخر. نحن في هذه الصفحة سنحاول أن نتتبع أصل اللعبة العربية عند العرب، ونعرف أن الشعب البحريني ورثها عن أجداده وأجداد أجداده من العهد القديم حتى عصر قريب جدا، وبقيت في الذاكرة، بل لا تزال باقية في ذاكرة جزء كبير من المواطنين اللي الحقوا عليها ومارسوها وهم صغار. من هالألعاب لعبة الخبصة. الخبصة لعبة حكرا على الفتيات فقط، يعني الأولاد والشباب ما كانوا يلعبون الخبصة، لا، هذه الخبصة لعبة خاصة بالبنات. فكرتها بسيطة جدا، يعملون كومة أو كومتين من التراب ويدسون بطريق يعني الخش داخل الكومة عدد من الخرزات، يعني اللاعبة تحط عدد من الخرزات وصديقتها تحط أيضا عدد من الخرزات، وبالتالي يدسون في

الخرز دي في كومات من الرمل بحيث ما ينبان، وبعدين على زميلات اللي تلعبها تختار كومة وتحتفظ بالخرز له، وذي أيضا تختار كومة وتحتفظ بالخرز له. وطبعا في المحصلة النهائية واحد بيكون عنده كمية كبيرة من الخرز، وواحدة ما عندها إلا كمية قليلة يمكن أيضا تروح عنها. اللعبة اسمها الخبصة. خبصة في اللغة العربية تعني خلطة، ونتذكر في هذا السياق أيضا الخبيص. الخبيص عبارة عن خلط السكر بالطحين وإلى آخره، فالوجبة مخبوصة مخلوطة. وأيضا احنا نطلق مفردة فلان مخبوص بمعنى حصل عنده خلط في التفكير، فيقول عن ايش فيك مخبوص، بمعنى ايش في تفكيرك غير متزن. اللعبة جاية من خلط التراب أو خلط الرمل بالخرز فسميناها خبصة. هذه اللعبة تسميها العرب قديما المفايلة. لعبة المفايلة شرحوها بأنها لعبة لفتيان العرب. هذه في كتاب القاموس الفيروز أبادي يقول المفايلة لعبة لفتيان الأعراب، يخبئون الشيء في التراب ثم يقسمونه بقسمين، ثم يقول الخابئ لصاحبه في أي القسمين هو، فإذا أخطأ قال له فال رأيك، بمعنى لم يحالفك الحظ. هذه اللعبة قال عنها الشاعر طرفة بن العبد وهو يصف سفينة، يقول يشق حباب الماء حيزومها أو حيزومها بها كما يشق التربة المفايل باليد. يشق حباب الماء حيزومها بها كما يشق التربة المفايل باليد. الحيزوم الساطورة مقدمة السفينة يسمونها حيزوم باللغة العربية. شبه السفينة وهي تشق الماء أو يشق حيزومها يشق الماء كما يشق الترب التراب، يعني المفايل الذي يلعب المفايلة، شلون بيده يحط يده كذي ويمشي يده تنقسم كومة الرمل إلى قسمين. شبه السفينة بأنها تشق الماء إلى قسمين مثل يد المفايل. على العموم من هذا البيت من الشعر نعرف أن لعبة الخبصة البحرينية ما هي إلا لعبة المفايل العربية، وأن عمرها في التاريخ أكثر من 1500 سنة. في الصفحة الثانية من معجمنا عندنا تحت بندنا لهذه الصفحة اللي هي التعابير القصصية، بمعنى تعبير شعبي لكن له قصة. من التعابير المشهورة جدا في المجتمع البحريني تعبير يقول عنز لو طارت. هذا التعبير يتردد بعد سماع رأي خاطئ والإصرار عليه، يعني واحد يقول لك شيء خاطئ ويصر على أنه خاطئ، وتجيب للقرائن والدلائل بأن رأيك يا حبيبي خاطئ، مع ذلك يصر أن رأيه هو السليم. هناك قصة طريفة يروونها أن بعض الرجال خصوصا في مدينة الحد في فريج اسمه راس الماشية وهو الطرف الجنوبي للمدينة، وكانت هناك جزيرتين يسمونهم مشير والعزل، يفصلهم خور يسمونه خور مدعي. الآن طبعا اختلطت المعالم بعد عملية الدفان، الجزر كلها اتصلت بالبر. المهم أن هناك فاصل مائي بين فريج راس الماشي في الحد وبين جزيرة أم الشير، وبعض رجال البحر يعني كان من هوايتهم أن يجلسون يتباحثون ويتحدثون ويسلفون عن أمور الدنيا وأحوال المعيشة على عادة ذلك الوقت. يقعدون في آخر زاوية من راس الماشية، وفي يوم من الأيام واحد دقق النظر

في الجزيرة المقابلة وهي جزيرة أم الشير، وشاف ما توهم بأن عنزة، فقال حق أصحابه أو ربعه اللي معاه أن هذا العنزة هي لفلان ولد فلان، وهي على علاقة كرامية مع تيس بيت فلتان، وذكر اسم عائلة تقطن جزيرة أم الشير. باختصار هذا العنزة مجبورة في ذاك التيس، وكل يوم تقطع المسافة سباحة وتروح له هناك وتقعد معاه، وبعدين قبل المغرب ترجع العنزة. فطبعا الحضور استنكروا هذه السالفة الغريبة العجيبة، يقولوا له يعني الغرام والعشق يعني حكر على جنس البشر، يعني ما خبرنا أن التيوس والخرفان أيضا لهم في هذا الموضوع يعني رأي، ولا لهم أيضا عشق، ويعني أن عنزة تعشق تيس أو تيس يعشق عنزة، ما يميزون. فقال لا، أنا ملاحظ القصة من زمان، وأنا كل يوم ألاحظ هالعنزة وتروح سباحة لهناك وإلى آخره. عقب شوي دققوا النظر، شافوا أن صاحبهم اللي توهم عنز ترى لوهة، واللوهة طبعا طائر القاق، عربيا اسمه طائر القاق البحري، وتشابه عليه اللون الأسود لأن اللوهة أيضا سودة. فقالوا له تعالي يا ريال اللي تشوفه أنت لوهة مو بعنزة، فروايتك ذي مشكوك فيها. فقال لا، أنا ما علي منكم، هذه عنزة وانتم ما تشوفون زين. قالوا له يا ابن الحلال، هذه لوهة كنت تمشي على البحر، ما لها علاقة، كلها ريلين فقط مباربعة. قال لا، هذه عنز، والعنز تخص بيت فلان. في هالأثناء قامت وطارت، فقالوا أن هذا الطيران الآن بيحسم النزاع، وبصاحبهم يعني بيعرف أنه مغلوب في النقاش، وخلاص بيعترف أنه اللي شافه وهم. فلما طارت اللوهة قال له يا ريال، لوهة وهكي طارت ولا هي بعنزة، ولكن هذا الرجل فاجأ الجميع بإصراره الأحمق على أن ما شاهده لا يزال عنز حتى لو طارت. قال أقول لكم عنز لو طارت بعد عنز. فأصبحت عبارته مثلا على العناد والحماقة والإصرار على الخطأ.

0: أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر من الحديث في هذه الحلقة. آمل لقاءكم في حلقة مقبلة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، من دستور مملكة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
3: أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نشرة نبض الملاعب. نبض الملاعب وكالمعتاد نكون معكم بإذن الله حتى الساعة الثامنة بتوقيت مملكة البحرين. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، تقبلوا تحياتي أنا محمد عبده في الإعداد والتقديم، وتحية الإخراج والتنفيذ تأتيكم من عبد الله محسن.

هنا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله وارعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الإنجاز الرياضي المشرف والذي حققه منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بتتويجه بلقب البطولة العربية 24 للمنتخبات والتي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالدور البارز الذي يطلع به سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم المنتخبات الوطنية ومتابعة مسيرتها وتوفير مختلف مقومات النجاح والتميز. كما رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تتويج منتخبنا الوطني للرجال للكرة الطائرة بلقب البطولة العربية 24 والتي اختتمت منافساتها في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعد فوزه على نظيره العماني في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة. وأكد سموه أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم والرعاية الملكية السامية والاهتمام الذي تحظى به الحركة الرياضية من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مشيدا بدور سموه في دعم وتطوير القطاع الرياضي وما أثمر عنه ذلك من إنجازات متواصلة عززت حضور مملكة البحرين ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية. هذا وقد اعتلى منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة عرش الكرة الطائرة العربية بعدما توج بلقب البطولة العربية 24 للمنتخبات إثر فوزه المستحق على نظيره العماني بثلاثة أشواط دون مقابل في المواجهة الختامية والتي جمعت المنتخبين ليحسم الأحمر صدارة الترتيب ويظفر بالميدالية الذهبية. وفرض المنتخب أفضليته على مجريات المباراة وقدم عرضا فنيا قويا أكد من خلاله حقيته باللقب بعدما نجح في حسم الأشواط الثلاثة. وجاءت التتويج العربي ثمرة للمستويات المتميزة التي قدمها الأحمر طوال مشواره في البطولة إذ أظهر المنتخب ثباتا فنيا وتجانسا واضحا بين عناصره ونجح في فرض شخصيته على منافسيه. وفي عالم كرة السلة كسب المحرق حامل اللقب مواجهة نظيره سترة ب97 مقابل 73 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء ضمن الجولة الثانية من دوري زين لكرة السلة. وبذلك أصبح المحرق بأربع نقاط من فوزين وسترة منية بالخسارة الثانية وبات رصيده نقطتين فقط. وبرز في صفوف المحرق نادر علي بإحرازه 19 نقطة ومحمود عباس ب 15 نقطة وناصر العنزور ب 14 نقطة وفي سترة مالوري بتسجيل 24 نقطة وسلمان أحمد ب 14 نقطة. وفي دوري كرة اليد فرض التضامن التعادل على نظيره الأهلي ب 25 هدفا لكلا الفريقين في المواجهة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري خالد بن حمد لكرة اليد. وكان الأهلي متقدما بفارق 3 أهداف عند الدقيقة 25 قبل أن يتوقف عن التسجيل ما أتاح للتضامن تقليص الفارق تدريجيا وإدراك التعادل لتنتهي المواجهة ب 25 هدفا لكلا الفريقين. وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط فيما وصل التضامن إلى 6 نقاط. وتقام مساء اليوم الخميس 3 مباريات لحساب الجولة ذاتها على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم حيث يواجه الشباب ب4 نقاط توبلي بنقطتين عند تمام الساعة 5، تليها مباراة باربار ب6 نقاط والاتحاد ب4 نقاط عند 46، وأخيرا يواجه الدير 4 نقاط نظيره النجمة ب6 نقاط عند الساعة 8:30.

عقد وفد اللجنة البارولمبية البحرينية اجتماعا مع لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية البارولمبية 5 إتشيناغويا 2026 والتي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 18 ولغاية 24 من أكتوبر الجاري، وبحضور سعادة السيد علي بن محمد الماجد الأمين العام للجنة البارولمبية البحرينية وفي إطار الاستعدادات النهائية لخوض منافسات الدور. وشارك في الاجتماع سعادة الشيخ سلطان بن دعيج الخليفة رئيس الوفد المشارك والمدرب عبد الرزاق سويسة المدير الفني، حيث جرى استعراض استعدادات اللاعبين وجهزيتهم للمنافسات. هذا وقد حضر سعادة الشيخ سلطان بن دعيج الخليفة رئيس الوفد البحريني المشارك والنائب الثاني لرئيس اللجنة البارولمبية البحرينية وسعادة الأمين العام علي محمد الماجد رفع علم مملكة البحرين خلال مراسم رفع العلم والتي أقيمت ضمن الفعاليات الترحيبية بالوفود المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية البارولمبية 5 إتشيناغويا 2026 والتي تستضيفها اليابان. وتأتي مراسم رفع العلم ضمن البرنامج الرسمي لاستقبال الوفود المشاركة في الدورة، بما يعكس أجواء الترحيب بالرياضيين والوفود الإدارية ويجسد مشاركة الدول الآسيوية في هذا الحدث الرياضي القاري. وتندرج مشاركة الوفد البحريني في هذه المراسم ضمن الاستعدادات لخوض منافسات الدورة والتي تجمع نخبة من الرياضيين البارولمبيين من مختلف الدول الآسيوية، ووسط تطلعات إلى تمثيل مملكة البحرين بصورة مشرفة وتحقيق نتائج تعكس تطور الرياضة البارولمبية البحرينية. ونذهب إلى مباريات ممثلي كرة القدم البحرينية، حيث تلقى الخلدية الخسارة الأولى في دوري أبطال آسيا 2 أمام مستضيفه الكويت الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد جابر مبارك الحمد الصباح في الصليبيخات. وتلقى الخلدية الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول بعد سوء تغطية من الدفاع، والهدف الثاني عبر ركلة جزاء، والهدف الثالث جاء في الوقت الضائع والذي كان فيه الخلدية قريب من معادلة النتيجة، بينما جاء هدف الخلدية الوحيد عن طريق جيلسون عند الدقيقة 80. وبهذه الخسارة تجمد الخلدية عند رصيده السابق نقطة واحدة، بينما الكويت الذي حقق فوزه الأول صار لديه 3 نقاط، والحساب المجموعة ذاتها حقق الوحدة الإماراتي فوزه الثاني على حساب النساف الأوزبكي بهدفين مقابل هدف ليتصدر الوحدة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

وفي الأخبار العربية والخليجية نستعرض معكم نتائج مباريات يوم أمس من دوري أبطال آسيا 2، حيث خسر وفد تاي أمام ليون سيتي بهدف مقابل لا شيء، وسافاي راينغ وشانغهاي شينهو تعادلا من دون أهداف، وبانكوك دغلاس وليس يونايتد فاز يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد. وفي دوري روشن السعودي يوم أمس فاز الفيصلي على الخلود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والخليج فاز على الفيحة بهدفين نظيفين، فيما فاز الحزم على الفتح بهدفين مقابل هدف واحد. ونذهب أعزائي المستمعين إلى مسابقات الدوري السعودي وأخبار كرة القدم السعودية، وقبل مواجهة النيوم

بطولة كأس الخليج العربي خليج 27 قبل أيام قليلة من مواجهة نيوم المرتقبة في دوري روشن. ويستعد النصر لمواجهة نيوم يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي. وقبل أيام قليلة من المباراة أكد الصحفي السعودي علي العنزي عودة عبد الإله العمري مدافع النصر للمشاركة في التدريبات عقب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. وكان العمري قد تعرض للإصابة خلال المشاركة مع المنتخب السعودي في خليج 27 والتي توج بها الأخضر يوم الثلاثاء قبل الماضي بعد الفوز على المنتخب الإماراتي بثنائية نظيفة في المباراة النهائية. تلقى نادي الاتحاد السعودي صدمة جديدة بعد الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها أمام شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة. وكان الاتحاد قد خسر أمام ضيفه شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت بينهما أول أمس الثلاثاء على ملعب الإنماء بجدة في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالبطولة الآسيوية. وقالت صحيفة الرياضية السعودية أن المباراة شهدت تعرض أحمد الجليدان الظهير الأيمن لفريق الاتحاد لإصابة في مفصل القدم اليمنى. وأوضحت الصحيفة أن الفحوصات أثبتت تعرض الجليدان لالتواء في مفصل القدم وهو ما سيجعله مضطرا لخوض برنامج تأهيلي خلال الأيام القليلة المقبلة قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية. وفي عند تاريخ 20 أكتوبر القادم الاتحاد سوف يحل ضيفا على الاتفاق في الدمام. ومن غير الواضح ما إذا كان الظهير الأيمن السعودي سيكون قادرا على المشاركة في هذه المباراة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير. يذكر أن خسارة شباب الأهلي كانت الثانية على التوالي لفريق الاتحاد بعد أن سقط أمام ضيفه الهلال بهدفين مقابل ثلاثة يوم السبت الماضي في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي. وعلى المستوى القاري بات هذا التعثر هو الثاني على التوالي للنمور في البطولة الآسيوية عقب التعادل مع الشمال القطري بهدف لهدف الجولة الأولى من مرحلة الدوري. وتوقف رصيد الاتحاد عند نقطة وحيدة يحتل بها المركز الثاني عشر في ترتيب المجموعة بالمجموعة الغرب بالبطولة الآسيوية وهو ما يهدد تأهله إلى الدور ثمن النهائي. اتخذ نواف العقيدي حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي القرار الأصعب بخصوص إصابته لتكون مشاركته في بطولة كأس أمم آسيا 2027 محل شك. وكان العقيدي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي 2027 أو خليج 27 وتحديدا في مباراة الكويت بالجولة الأولى من دوري المجموعات. وأعلن نادي النصر مساء أمس الأربعاء أن الحارس السعودي سيخضع لعملية جراحية في المرفق غدا الجمعة في العاصمة البريطانية لندن. هذا وكشفت عن كواليس وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت عن كواليس قرار العقيدي بالخضوع للعملية الجراحية حيث خضع لفحوصات طبية في لندن نهاية الأسبوع الماضي لتحديد المسار السليم للتعامل مع تلك الإصابة. وكان الطبيب والمعالج للحارس السعودي وضعه بين خيارين أولهما خوض برنامج تأهيلي يعود بموجبه إلى الملاعب بعد 4 أسابيع لكنه سيكون مهددا بمعاودة الألم له في أي وقت. أما الخيار الثاني الذي اختاره العقيدي فهو الخضوع لعملية جراحية على أن يخضع بعدها لبرنامج تأهيلي غير أن ذلك قد يستلزم وقتا أطول للعودة. كشفت إحصائية صادمة عن خسارة الأندية الأربعة الكبرى في دوري روشن السعودي الهلال والنصر والأهلي والاتحاد أكثر من 1 مليار يورو في غضون 5 سنوات فقط. وأجرى المركز الدولي للدراسات الرياضية تكشف عن خسارة الأندية المالية في الدوريات العالمية فيما يتعلق بشراء اللاعبين ثم إعادة بيعهم بعد ذلك أو انخفاض قيمتهم التسويقية. واقتصرت الدراسة على السنوات 5 الأخيرة وتحديدا منذ فترة الانتقالات الصيفية 2022 وهي التي سبقت بعام واحد الثورة التي شهدها الدوري السعودي بالتعاقد مع نجوم كرة القدم العالمية. وبموجب هذه الدراسة اتضح أن الهلال هو النادي صاحب الخسارة الأكثر على المستوى المالي في العالم حيث خسر 502 مليون يورو من إجمالي الصفقات التي أبرمها في آخر 5 سنوات. ونستعرض معكم نتائج المباريات القادمة للدورية السعودية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر أبها والفيصلي عند الساعة 3:40 ويوم الجمعة 16 أكتوبر القادسية وأبها. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب على

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
7: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء التوثيقي الذي يتجدد معكم عبر إذاعة البحرين، ونوثق فيه سيرة إذاعة البحرين منذ تأسيسها وإلى يومنا هذا بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس إذاعة البحرين. ولا أفضل حقيقة من تغطية هذه السيرة التوثيقية من خلال ما مر به الإذاعة من مراحل تطورية إلا من خلال ألسنة من كانوا ركنا من أركان إذاعة البحرين وما زالوا، وجزءا لا يتجزأ من خلال برامجهم ومن خلال أعمالهم التي قدموها وكانت وما زالت رمزا من رموز هذه الإذاعة. رحب بكم مستمعينا الكرام، وأرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة القديرة الإعلامية لطيفة عيسى البنوضة. حياك الله أستاذة لطيفة.
10: الله يحييك، ويسعدني أن أنا أكون معك ومع طبعا مذيع قدير. يعني كنت أتمنى أن أكون ضيفة من ضيوفه.
9: الله يسلمك أستاذة، هذه الشهادة أعتز فيها، وإن شاء الله يكون لقائنا يعني ما نبي نقول أنه هو يعني يرجع إلى الماضي، ولكن يعني يرجع إلى أجمل الذكريات.
10: بالضبط
9: إن شاء الله.
10: بالضبط.
9: وحقيقة من يقف أمام يعني السيرة الذاتية لحضرتك يعني يحتار من أي مجال سيتحدث، هل سيتحدث في المجال التربوي، المجال الفني، المجال يعني الفكري، ولكن اليوم راح نخصص لقائنا للحديث عن جانب من جوانب المكان الذي نحن فيه وهو إذاعة البحرين، الجانب الإعلامي. بداية أستاذ لطيفة، يعني قبل ما يعني ندش في السيرة الجميلة اللي يعني راح نتكلم فيها إن شاء الله في حلقة

0: هذه التوثيقية. بودي أتعرف على مشاعرك بداية دخولك اليوم وتشريفك لنا في إذاعة البحرين إلى مبنى الإذاعة بعد كل هذه السنين، ويعني ما هي الذكريات والمشاعر اللي وصلتك من أول ما شرفتينا اليوم؟
1: طبعا يمكن أنا أول كلمة قلتها حق أبو جمال وحشني الرواق، يعني أول ما دشيت الكوريدور حسيت يعني بإحساس جدا قريب. أنا يعني طبعا ما انقطعت وايد عن الإذاعة والتلفزيون، سنوات بسيطة بس، ولكن يعني يربطني بهالممرات حكايات وقصص وروايات ومقالات ويعني موضوعات عدة متشعبة، سواء كانت ذي الموضوعات لها تعني بالطفل، بالشباب، بالأسرة، بالمرأة، فيعني ما أقدر أنساها. في نفس الوقت ربطتني بعلاقة جدا وثيقة وقوية مع يعني اللي اشتغلت معاهم. يعني أول ما بديت أنا طبعا في خلينا نقول مع الإذاعة، أول ما بديت مع الإذاعة كنت أنا عضوة في جمعية نهضة فتاة البحرين. ففي 1993 تم ترشيحي أن أنا أكون عضوة في لجنة الأسرة والطفل التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون. تعرفت على الأخت الزميلة عن قرب، يعني أنا عارفها طبعا الأخت بدرية عبد اللطيف، غنية عن التعريف، ولكن ربطني بهذا الكيان اللي هي هذه اللجنة، فصرت أشتغل معهم على البحوث، على متابعة مجريات الأمور، على ماذا يجب أن تكون عليه برامج الطفل. فمن تلك الفترة يعني 1993 صرت يعني لصيقة بالإذاعة، ويمكن حبيت الإذاعة وايد، يعني كنت متابعة جيدة للإذاعة، لبرامج الإذاعة. ليش أتابع برامج الإذاعة؟ لأن كانت تعنيني كثير، وللأمانة كانت أقلب خلينا نقول الموضوعات اللي تطرح، المواضيع، البرامج كلها كانت هادفة جدا، هادفة يعني تقدم مادة دسمة وفي نفس الوقت مفيدة لكل شرائح المجتمع، فكان في قبول كبير على الإذاعة. فيعني هذا الشيء اللي خلاني وايد لصيقة بالإذاعة، واشتغلت طبعا مع بدري عبد اللطيف على البرامج، وكان المخرج ذاك الوقت الأخ عبد النبي حسين.
0: نعم. تذكرين أول برنامج كان لكم أستاذ لطيفة في إذاعة البحرين؟
1: إيه نعم، ركن الأطفال.
0: ركن الأطفال
1: في 1993، وكان من ضمن الأطفال بنتي مريم بوكمال،
0: ما شاء الله.
1: كانت هي معها طبعا أطفال لحين أتذكرهم، كان معها يزن كمال الدين، كانت معها مريم العريبي، وبعدين طبعا دخلنا في مسابقة فازوا على مستوى الوطن العربي كركن الأطفال بالجائزة الفضية. أي لحنا تذكر يعني الموقف التمثيلي اللي أدته مريم، من خلال هذا الموقف التمثيلي احنا فزنا بالجائزة، لأن ما كانوا يتوقعون أن ذي الطفلة كان مجرد تمثيل، كانوا يفتكرون أن طفلة متصلة بالأخصائية النفسية الدكتورة بن أبو زبون. فحتى بن أبو زبون يحسبونها صج، الطفلة قاعدة تكلمها صج، يعني مو بتمثل معاها. وأنا حتى تأثرت، صحت وأنا قاعدة أسمع بنتي تأدي الدور، فحسيت يعني بشيء غريب. فكان يعني الأشياء اللي نقدمها يعني لها قيمتها من ناحية الأداء، من ناحية الفكرة، المضمون. فكان يعني صج برنامج ركن الأطفال كان وايد برنامج يعني خذ حيز من طفولة الأطفال.
0: نعم، يمكن نقدر نقول أن هذا البرنامج كان انطلاقة الزميلة مريم بوكمال.
1: بوكمال بالضبط بالضبط.
0: طيب حقيقة يعني الأسماء الحلقات، أسماء البرامج كثيرة جدا،
1: أنا أقدر أقول لك إياهم.
0: المسيرة يعني ما شاء الله يعني طويلة، يعني

0: بعد هذا البرنامج، بعد برنامج ركن الأطفال، ما هي البرامج أيضا اللي بديت فيها؟
1: طبعا الأطفال اللي كانوا عندي أطفال أصبحوا شباب،
0: نعم،
1: فانتقلنا من الطفولة إلى مرحلة الشباب. فبديت في 2004 معاهم، يعني من 1993 هم معاي إلى وصلنا 2004، سوينا منبر الشباب. فكنا ندعي مجموعة من الشباب في الاستوديو، وهم يطرحون أسئلة على الشباب وخلون الشباب يبدون رأيهم،
0: ما شاء الله.
1: فكان هذه اسمه منبر الشباب. منبر الشباب طبعا أيضا تالي تطور، وسوينا ساعة مع الشباب. صار بالضبط ساعة كاملة ناخذها مع الشباب، فأضفنا حق الأطفال شباب، منهم إيناس الفردان، مي مطر، عندنا بعد آلاء خلفان، عندنا بعد صباح الزياني. يعني هذلين بالفعل، هذلين الشباب استفادوا من هذه البرامج، وصلوا مهاراتهم شخصيتهم. يعني انت حين لو تشوفهم ذلين ما شاء الله عليهم، كل واحد يتبوأ منصب مو بسيط، مو بهين. يعني تشوف شكثر البرامج الإذاعية لها دور على النشء. إذا كان الإنسان يقرأ جيد، عنده رأي، يتبنى رأي، يجادل، فبالتالي لابد أنه هو يكون شخص عنده القدرة أنه هو يعني يكون في أي موقع وسهل عليه. ليش؟ لأنه صقل شخصيته ما شاء الله عليهم، من حيث المهارات اللغوية، من حيث الأداء، من حيث الشخصية. فهذه البرامج يعني أنا ما كنت أنظر لها فقط أنه هو برنامج وقتي أو لحظي، حتى أني أنا ما قطعت علاقتي مع هذا الشباب، يعني ولله الحمد أغلبهم لها الوقت أنا أتواصل معهم.
0: ما شاء الله.
1: فأنت مو فقط عندك رسالة أن أنت تأدي دور بسيط وتمشي، أنت تبي تترك أثر في نفوس الناشئة، أثر في نفوس الشباب. فهذه هي رسالة ما تنقطع، سواء أنا كنت موجودة وأقدم برامج أو مو كنت موجودة، لأن هذه الأفكار وهالآراء اللي أنا متبنيتها مع هالأطفال لابد أنها ترى على أرض الواقع في أكثر من موقع وفي أكثر من محفل.
0: صحيح.
1: فهذه هي البرامج اللي أنا سويتها. أيضا انعكس ذي علي على برنامج، أول برنامج شباب قامت فيه وزارة الداخلية اللي هو معسكر الشباب، وسوينا لهم فيلم مصور عن رحلة هذا المعسكر. قدم عندكم لازال الدكتور محمد شعبان ومريم بوكمال ستوري تيلينج، يعني قالوا قصة المعسكر من البداية للنهاية مع الأطفال مال المعسكر.
0: جميل.
1: وكان جدا جميل. فيعني أنت إذا عندك خلينا نقول رسالة، هذه الرسالة لا تنقطع فقط من خلال برنامج أنت تقدمه، أنت لازم تعكس هاي البرامج اللي أنت قدمتها على أرض الواقع.
0: هل هناك يعني وجدتم من خلال البرامج اللي قدمتوها، سواء كان ركن الأطفال أو حتى فيما يتعلق بساعة مع الشباب ومنبر الشباب، الأصداء خارج الإذاعة كيف كانت؟
1: والله بقول لك، يعني لو أقول يمكن يعني الله يرحمه، كان واحد لحنا تذكر اسمه براشد أو راشد.
0: نعم.
1: يمكن
0: براشد. نعم. صديق الإذاعة.
1: صديق الإذاعة. الله يرحمه. يعني تعرف على كبر سنه مداخلاته معانا على طول، وكنا نستأنس برأيه، نستأنس يعني لما هو يتكلم مع الشباب شلون تحس بحنو الأبو وكلماته اللي تطلع من قلبه حق هالأطفال حق هالشباب. يعني فما كان فقط يغطي مساحة الشباب، التلفونات ما تسكت. يعني احنا سوينا ساعة مع الشباب وسوينا مع الشباب، يعني خلينا نقول موضوع يعني برنامجين مختلفين. فكان اللي ساعة مع الشباب طولة ساعة، لكن اللي كان مع الشباب كان مفتوح والكل الكل يشارك. يعني ما أقول لك الصراحة، تلفونات ما توقف، الأصداء الخارجية، يعني خلينا نقول الأسر اللي

0: احنا نعرفهم ونتواصل معاهم كانوا يقولون ليش وقفتوا البرنامج؟ عيالنا كانوا ينتظرونا. قلنا بعد يعني كل شيء له فترة معينة، ما يصير إنه يعني البرنامج بيستمر 20-30 سنة، لازم بعد إحنا نفكر في أمور ثانية وجديدة وتواكب العصر، والناس الحين ما بدت مثل أول على طول مع الإذاعة، الحين يعني يبون أساليب أخرى. فإن شاء الله يعني الشباب الحين اللي ماسكين زمام الأمور ينظرون بعد حق فئة الشباب اللي مثلهم ويقدمون لهم برامج تلبي طموحاتهم، توجهاتهم، متطلباتهم العصرية.
1: يعني متطلبات الشباب كانت يعني في حين برنامج منبر الشباب وساعة مع الشباب كانت مختلفة عن
0: بالضبط عن بالضبط الشباب بالضبط يعني. في ذاك الوقت كان بالنسبة لهم شيء يعني خلينا نقول يتمنونه، أو إنه يعني بالنسبة لهم شيء يلبي لهم طموحهم في ذيك الفترة. الإمكانيات مختلفة عن الإمكانيات الحين، الإمكانيات تغيرت وأصبحت يعني

0: الشباب كانت مختلفة عن
1: بالضبط. في ذاك الوقت كان بالنسبة لهم شيء يعني خلينا نقول يتمنونه، أو إنه يعني بالنسبة لهم شيء يلبي لهم طموحهم في ذيك الفترة. الإمكانيات مختلفة عن الإمكانيات الحين، الإمكانيات تغيرت وأصبحت يعني لها متطلبات يمكن أنا أقدر أجاريها لأني يعني قاعدة أواكب العصر، لكن مو بالكل من سنة يجاري هاي المتطلبات. فإحنا الناشد الشباب الناشئة إن هم يهتمون في بني جيلهم من خلال إن هم يعني يقدمون لهم أشياء تلبي اهتماماتهم طموحاتهم، لكن لا يبتعدون عن القيم وعن المبادئ وعن الأخلاق السامية مالت المجتمع البحريني. ترى إحنا مجتمع فتي، فإذا كان هذا المجتمع الفتي ما قدمنا له المادة الدسمة اللي بالفعل تقنعه في عصر التكنولوجيا ما راح يسمع. فإحنا لازم يعني نبحث في هذا المجال وهذا الجانب بشكل معمق، ويتم إشراك الناس التربويين الاجتماعيين النفسيين. يعني أنا لما أقرأ أي كتاب أجنبي موجه للشباب أو الطفولة، أول شيء أشوف في النهاية من مشارك، هل هو نفسي، هل هو اجتماعي، هل هو تربوي. إذا كانوا ذلين الثلاثة التقوا، فإذا القيم موجودة، المبادئ موجودة، الأخلاقيات موجودة ومعمقة. لكن إذا ما كان، لا، شو الفايدة أنا أقدم برنامج بس أشغل فراغ في الإذاعة أو في التلفزيون؟ لا، هو مش أشغل فراغ، هو مبدأ، هو قيم مبنية على رسالة، رسالة موجهة لفئة يجب الاهتمام بها. أنا مو فقط اهتميت بس بالطفل والشباب، أنا أيضا المرأة، كانت عندي حلقات تقدم للمرأة، أنا كنت أشارك في كل الموضوعات اللي لها علاقة بالمرأة. أنا أتذكر قدمت حلقة اسمها خروج الأزواج.
0: خروج الأزواج
1: لقيت صدى ما تتخيله. يعني لحن هذا الموضوع ما أنساه، ويمكن جاتني الفكرة يعني إذا ما خانتني الذاكرة من خلال موضوع تناقشت فيه أو كتبته أو قريته مع الصحفي أسامة الماجد. كأنه يعني إذا ما خانتني الذاكرة، فأنا يعني عندي كتاباتي أكتب، لكن أنا أكتب مو عشان أحط اسمي، أنا عندي كتابات يعني خارجية وأسوي وذي، هو مو بالمهم الاسم، هو المهم الأثر. هل أنت تركت أثر؟ حتى لو كان هذا الأثر مو مبصوم باسمك، بس تشوفه تلمسه، هذه وايد مهم. فبعد اشتغلت مع مو في الإذاعة، في التلفزيون، مع أخت بري عبد اللطيف برنامج حق المرأة اسمه يا هلا، واستضفنا نساء لهم بصمة في المجتمع البحريني. فيعني كان اهتمامي هو بالطفل والشباب إن جنرال، بالأسرة البحرينية. لأن قلت لك اللجنة اللي شكلت، ويا ليت هذه اللجنة اللي شكلت أيضا يتم إحيائها من خلال الإذاعة والتلفزيون، كانت تضم مؤسسات المجتمع المدني، وزارات الدولة، وزارة التربية، وزارة العمل، مؤسسات المجتمع المدني اللي أنا كنت عضوة في جمعية نهضة الفتاة البحرين، كنت ضمن هذه اللجنة. سوينا دراسة، ودراسة جدا معمقة وجميلة، وطلعنا برامج، وطلعنا بآراء، يعني غيرنا في البرامج في 93 94 95 من خلال ما طلعت به تلك الدراسة.
0: هل كنت تجدين بأن فعلا الإذاعة كانت تغير مفاهيم من خلال هذه البرامج؟
1: أي نعم.
0: يعني ذكرتي بأن الأسر كانت تنتظر هذه البرامج وتنتظر المواضيع اللي راح تطرح فيها، يعني هذا يعني يدل على أن هناك فعلا كان في شيء تغير.
1: تفاعل، أنت كل ما كان في تفاعل مع البرامج معناته البرنامج ناجح، معناته البرنامج قاعد يلبي طموح.

0: أنا ليش أتفاعل مع البرنامج؟ شو الهدف؟ الهدف إن أنا أبي مردود من وراء مشاركتي، صح؟ فأنت إذا ولية أمر تتصل فيك وتطرح عليك مشكلة، أو طفل يتصل فيك يطرح مشكلته، يعني أنت تخيل في 93، يعني كم سنة؟ مو باليوم اللي أحين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يطلبون الأطفال إنهم يتواصلون ويعطون رأي، كان يعطون مشاكلهم عبر الأثير، فكانت حقيقة، يعني مو بشيء مفبرك ولا شيء، عرفت علي؟ إنه يعني لعبة، إنه أنا بلعب بطرش مسج وبشوف رندة وبشوف، ما كان ذي الشيء، كان ببساطة بمفهوم جدا بسيط وسلس، إن أنا إذا رجعت حق فلان الفلاني بيعطيني رد. أنا أتذكر من ضمن بعد البرامج كنا نقدم برنامج حق الأطفال المصابين بالسكر. أنا كان الله يرحمه ولدي مصاب سكر،
1: الله يرحمه،
0: فكان مع الدكتورة مريم الملة ومع بدرية عبد اللطيف، كانوا يقدمون حلقات فيها حق أطفال السكر.
1: نعم.
0: شوف سنة كم، ها؟
1: في التسعينات
0: قدمون برامج حق أطفال السكر.
1: احنا راح نرجع للإذاعة وراح نرجع للكوادر أيضا اللي عملت معها الأستاذ لطيفة المناضلة، لكن يعني في جزئية أيضا راح يعني ننتقل يعني إليها. ألا تجدين من المفارقة أن يعني الآن يعني اليوم الوسائل متاحة والتقنيات أصبحت أسهل، لكن دائما يعني يذكرون بأن الحياة اليوم أكثر تعقيدا من السابق، يعني ما هذه المفارقة الغريبة؟
0: هي مو أكثر تعقيدا، أنا ما أشوفها أكثر تعقيدا، بالعكس هي أكثر سهولة، لأن كل شيء متاح مو معقدة. العقدة في شنو؟ العقدة أن الفكر غير متقد. أنت تريد فكرا متقدا، ماذا يختار؟
1: نعم.
0: وكيف يختار؟ ومن يختار؟
1: لوجود هذه البدائل الكثيرة
0: المتاحة. المتاحة، أنت عندك بالعكس عندك كل شيء متاح، لكن أنت ابني فكرا. إحنا يجب أن نعمل على الفكر، ما نعمل على فقط أن أنا أقدم برنامج. ممكن أنا أقدم برنامج ترى وأجاب المايك وأقول اللي أبي أقوله وطلع برنامج وانتهينا، لا، هو الفكر، المبدأ، القيم. كل كلمة تكتبها، يمكن أنا اشتغلت آخر يعني مسيرتي فترة طويلة مع أبو جمال، ويعرف أبو جمال أنا شلون أشتغل. أنا لما أعد الحلقة لا تقل عن 13-15 ورقة فول سكوب. أول كان بخط اليد، ما في تطبع، خط اليد، فيشوف خط يدي، خط اليد فول سكوب. لكن كل كلمة أكتبها محسوبة، وأراجعها إش كثر هذه الكلمة لها وطأة على المقدم للحلقة للمستمع. مو فقط أنا أكتب كلمات، الحين مع الذكاء الاصطناعي أستلي 20,000 صفحة وأجيبها وأكرها، لا، وين الفكر؟ هذا مو فكر، والذكاء الاصطناعي ترى مو أشطر من الإنسان.
1: طبعا
0: لأن الإنسان هو اللي سواه، لكن إحنا لازم نفكر إن الله وهبنا شيء ما وهب غيرنا من الكائنات، فكيف نستقله، كيف نوظفه، وكيف نقدم من خلاله مادة الناس لما تسمعنا ترفع لنا القبعة، مو تقول مضيعين وقتنا، شو نسمع احنا، شو نقول
1: احنا. قبل نطلع على التسجيل ذكرتي بأن هناك فرق بين من يقدم البرنامج كفكر وغير ذلك، وبين من يؤدي. يعني هاي ذكرني بموقف من مواقف نشرات الأخبار، يعني في إحدى القنوات لما وصلت الورقة عند المذيع، فيعني وصل لآخر الخبر، فتم إرسال هذا الخبر من خلال جهاز الهاتف النقال وقرأها على الهواء يعني.

0: حياتنا مؤدله. ما في فكر انا يعني بجمالي تذكر يمكن كنت اصرخ على الشباب لما يقرون بطريقه غلط او يقرون كلمه ما يستوعبون شو اقصد فيها. اقول لهم انت تقرا اقرا افهم ايش قريت وليش قريته وشنو تبي توصل من خلاله. انت ما بيك تقرا تسود الورقه وتقرا لي لا، الكل ترى يقدر يقرا. نبره صوتك، طريقه ادائك، هل انت مقنع حق اللي قاعد يسمعك والله لا، لكن تعلموا. كلهم ما شاء الله عليهم، يعني الصراحه انا يعني فخوره بهم، فخوره بهم. ولما يقولون والله فلان استوى في منصب كذا، فلان اقول يستحقون لان عندهم فكر. هذلين اللي انا عديتهم لك عندهم فكر، اصحاب فكر، اصحاب قيم، اصحاب مبادئ، مو فقط كانوا يقدمون برامج معاي.
1: نعم، هذا لا شك بأنه يعني كان مستقى من يعني عقلية تربوية، ويعني كان للنشأة فيها دور كبير. يعني مرت بمراحل كثيرة، ويعني تعبت إلى أن وصلت إلى هذا المستوى الراقي من التفكير والمنطق. فعودة إلى الإذاعة وبرامج الإذاعة أستاذ لطيفة، ذكرتي بأنك عملتي بداية مع الأستاذ عبد النبي حسين. ما الذي كان يتميز به الأستاذ عبد النبي يعني عن غير طاقم الإخراج؟
0: والله يعني أنا ما أقدر أقيم المشكلة، يعني ما شاء الله عليه يعني قام أهو في الإخراج. أهو يتمتع أول شيء بهدوء، إنسان متزن للقاية، منضبط. إحنا نجي الاستوديو كل شيء جاهز، حلال مشاكل، يعني عنده قدرة على أنه يتعاطى مع مجريات الأمور والأشياء اللي تحدث أثناء التسجيل. وكان بالنسبة حق الشباب اللي عندي وهي الأطفال، أبوهم كلها حواليه دار مدارة ويستانسون، وإذا يعني حصل لهم أن يتصورون معاه تشوف هذه مني وذي يمين وذي يسارة، فكان وايد حنون يعني على الأطفال، وايد حنون يعني بمثابة أب، وأنا بالنسبة لي كان الصراحة بمثابة أخ. وايد يعني محترم لدرجة أنه يعني يفرض احترامه على الآخر. ويعني الإخراج رهيب، يعني إخراج رهيب، يعني ساعات تصير أشياء وأنا أقول يا ربي إحنا هذي بيصير كذي وهذي يعني تعرف، لكن لما تي تسمع وذي. والزين إن إحنا ترى قدمنا برامج أقلبها على الهواء، أقلبها على الهواء، يعني أنا أكون ورا خلف الشاشة وهم يسجلون، وأنا يعني أنفاسي تروح وترجع لأنهم يهال، يعني مو بنا تقول ناس متمرسين وذيفة، أنت يدك على قلبك. لكن من كثر ما كنا إحنا يعني الصراحة وايد نعطي هذين اليهال سبورت، وايد دعم دعم دعم، لدرجة إنه يعني بدأوا يحسون إنه هما يعني متى باكر بيون الإذاعة،
1: فانطلقوا خلاص.
0: أي ما كانوا يتغيبون، ما كانوا يعتذرون، ما كانوا يعني ما شاء الله عليهم. ف يعني أستاذ عبد النبي وايد حببهم في البرنامج ماله وخلاهم على طول متواجدين ويقدم لهم الدعم. وهدوءه ما شاء الله عليه، يعني أنا يمكن كنت في البداية وايد تمبر، وايد أصير تنس، يعني يا ربي إحنا على الهواء حين بصير لنا مشكلة، حين يعني مسجل وكذا. بس لا، لكن الحمد لله يعني مع الوقت حسينا إن إحنا خلاص صرنا عيال الإذاعة، صرنا نحب نبي يعني يكون يعني الصدى على قد المسؤولية، وكان الحمد لله يعني أمورنا طيبة مع أستاذ عبد النبي.
1: جميل. ويعني بعد الأستاذ النبي حسين أيضا من المخرجين تعاونتوا معاهم في إنتاج البرامج؟

0: أغلب البرامج يعني الأخيرة كلها مع أبو جمال، كلها مع عبد الناصر النحار، كلها أغلبها.
1: ومع أنه موجود الآن يعني على كنترول البرنامج، لكن ايش اللي تحبين تقولينه للأستاذ عبد الناصر النعار يعني بسبب هذه البرامج اللي يعني؟
0: والله انا اقول له اول شيء انه هو يعني تحملني وايد للامانه. حتى انا استحمك سئله.
1: بس هو ايضا يستحمك.
0: لا لا انا ساعات استحمك وعصب يعني، بالذات اذا يعني أنا طرشت الحلقة قبل، ويني يعني كذي. أنا من النوع اللي يعني حلقاتي ما أحب أأجلها يعني، وذي وإذا جيت إنما محطوطة على كل موجودة، صبري موجودة. فيعني كانت وياه وايد صولات وجولات، لكن بعد ما شاء الله عليه بعد كانوا الشباب كلهم معاه يعني مثل أخوهم. وايد وايد كانوا كله يعني عقب ما يخلصون البرنامج يصير عندهم حفلة حفلة. فيعني ما شاء الله عليه يعني تحملنا وايد. يعني أنا ترى مو سهلة، أنا ترى مو سهلة في هو يعرفني يعني أنا وقت الجد والشغل لا ما أعرف، ما أعرف صديق، ما أعرف أخ، ما أعرف رفيج. فساعات يعني أشط وذي، لكن هو الحمد لله يمتص شوي غضبي شوي شوي ويقول الحين الحين الحين عقب الحلقة عقب الحلقة عقب الحلقة انزين وكل عقب الحلقة وتمشي الحلقة من أحسن ما يكون وكذا وهلون. فالصراحة يعني اشتغلت وايد، حبيت التعاون معه على طول، تواصلي معه على طول يعني لحين يعني. يمكن هو أنا أسميه يعني الصديق الوفي يعني، لدرجة أني أنا عقب ما تركت الإذاعة ما تركت تواصل معي للأمانة يعني، لكن على طول الحمد لله يسأل في المناسبات في الأفراح في
1: المحبة دائماً.
0: الحمد لله يعني أنا كسبت من الإذاعة الصراحة صداقة وزمالة من ناس يعني لحن أعتز فيهم وافتخر فيهم وافتخر بأدائهم، أمثال بدري عبد اللطيف، عبد النبي حسين، أبو جمال، محمد الجابر، كلهم كلهم زملاء وأحترمهم وأحبهم، ونسرين نسرين معروف بعد يعني ما اشتغلت معها مباشرة بس علاقتي معها جدا قوية، كانت بدرية العامر، سامي القوز، هذين كلهم أصدقاء الإذاعة يعني كانوا، وفي نفس الوقت تربطني بهم علاقة جدا قوية اللي هي الاحترام المتبادل يعني.
1: هذا يمكن يكون قاسم مشترك بين الضيوف اللي شرفونا في توثيق الإذاعة، يمكن هما ما اشتغلوا مع جميع الكوادر الموجودة في الإذاعة من ناحية الإعداد والتقديم والإخراج، ولكن يعني الإحساس بأنهم في أسرة واحدة.
0: أي بالضبط بالضبط. نعم. يعني أستاذ خليل إبراهيم ذوادي طبعا غني عن التعريف، لا زالت أيضا علاقتنا معه وثيقة، يكتب موضوعات جدا قيمة وتهتم بمجتمعنا البحريني الأصيل، وأنا يعني من متابعينه، وهو بعد يعني الله يطول في عمره ويعطي الصحة والعافية. عادة كل ما يكتب شيء يرسل لي إياه على الواتساب، وأفتخر إنه يعني قام مثله، لا زالت علاقتي معه قوية.
1: نعم. عملتي في التلفزيون أستاذة لطيفة كما تفضلتي منذ قليل، ويعني عملتي في الإذاعة، تحبين الإذاعة أكثر؟
0: أي والله.
1: شنو السبب؟
0: والله يعني خلينا نقول يعني إذا أنا يعني اشتغلت من 93 وكنت آي يعني تقريبا بشكل شبه يومي يعني الإذاعة،
1: بالرغم من ارتباطك ومشاغلك ايضا
0: بالضبط
1: في وزارة التربية.
0: كنت العصر لما اطلع اي ترى انا ما اجي من البيت، اجي من المكتب، اجي من

0: مكتب. أيوة المكتب، أخلص حلقتي ورد ساعات بعد الشغل. ولا أحد كان يدري أن أنا يعني جاية من الشغل للشغل، فأخلص شغلتي وأرد. أنا يعني كنت مثل ما يقولون مدمنة شغل. أنا لما أدش المكتب الساعة 6:15 في الوزارة، وزارة التربية، أطلع الساعة 6، أطلع 7 المقر. ما أحسب الوقت. أنا ما أحسب الوقت لأني أنا ما أشتغل على الوقت، أنا أشتغل بما يملي علي ضميري،
1: المسؤوليات
0: والمسؤولية الملقات علي. مو سهلة أني أنا أحسبها بالوقت، ما يصير أحسب العمل بالوقت. وكنت آيي ما كنت أحس أني أنا تعبانة وياي، بالعكس أحس مستنفس لي أنه شيء غير مختلف، وأقعد مع أطفال يرجعوني حق حياتي، حق طفولتي، حق شبابي. فبالعكس أستمتع، والله أستمتع. ويعني وأحس أن هاي الموضوعات اللي إحنا قاعدين نطرحها تلامسنا، تلامس شبابنا، تلامس عيالنا، وفي نفس الوقت يعني لها دور حتى في مجال عملي اللي هو المجال التربوي، لأن هي تنطلق من هالمنطلق. فكنت أستمتع للأمانة، ولا زلت ترى، لا زلت يعني أني أنا عندي ارتباط وثيق مع بنتي في التلفزيون، مو في الإذاعة. يعني انطلقت من الإذاعة، لكن أنا أقول المختبر الحقيقي للإعلامي هي الإذاعة، مختبر حقيقي. ليش؟ لأن أنت هني الناس ما تشوفك، لكن أنت توصل مشاعرك حق الناس من وراء المايك، بنبرة صوتك، بأدائك، بفكرك، بإمكانياتك. لكن اللي في التلفزيون لا، أول شيء الناس شو طالع؟
1: الصورة،
0: صورة، شكل، مذيع الجميل. لكن قد يكون مذيع مو جميل وهو خلف المايك، لكن أداءه جميل، قدرته على توصيل الفكرة والمضمون قوي. فعشان كذا أنا أقول الإذاعة هي الأصل. هي الأصل، مثل ما كنت لما كنت أنا في التربية أقول المناهج هي الأصل، باكبون، العمود الفقري. نفس الشيء الإذاعة.
1: يعطيك العافية أستاذ لطيفة، حقيقة أنا مستمتع جدا بهذا اللقاء الجميل. وبما أن ذكرياتك في الإذاعة أكثر من التلفزيون، ويعني كما تفضلتي جو الإذاعة الجو الحميمي الأسري الجميل، تذكرين مواقف يعني طريفة ما قدرتي تنسينها ليومك؟
0: إذا أنت على الهواء ويتأخر الشاب أو الشابة عن البرنامج، يعني مو متأخرة ومتأخرة لأنه بيتأخر، لا، يعني صاد ظرف معين. فتعرف ساعات ازدحام المرور، شغلات من ذي القبيل. يعني أي شخص متأخر منها عاد تستلمه مع عبد الله. زين عبد الناصر أحم بيداش زعلان، ما بيأدي زين، ما بيدي أدي. لا مع عبد الله لازم تعطيهم شوي حلقة وبعدين تدخلهم. فيعني كان هذه أشياء من ذي القبيل.
1: بس ما كان يأثر على أدائهم؟
0: لا لا لا لا لا لا، بعدين هما يعني أعرف شلون تعامل معهم عقب. بعد مثلا أيام الامتحانات الأطفال، مو بالشباب، الشباب ما عليه ساعات يعني يقول لي ما باي عندي امتحان، وذي أقول لا تيي، ما يذكرون وقت الامتحان، يذكرون طول السنة، يوم الامتحان مو بحق المذاكرة تيون. بس الأطفال وعلي يعني صغار يون باكر عندنا امتحان، أقول لهم ما عليه، حين انت عقب ما تقدمون البرنامج روحوا البيت وذاكروا. بس يون يعني حتى أهاليهم يقولون لي ساعات يتصلون، قال لهم لا تروحون باكر امتحان، قالوا لا بنروح يون. فيعني هاي أشياء تعطيك إحساس إن هاي الأطفال بعد واجدين نفسهم في البرنامج. لو ما واجدين نفسهم ما حطقهم على يدهم وقولهم تعالى.
1: صحيح،
0: أطفال يعني. بس عندهم التزام.
1: سألني أبو جمال، قال اسألها شلون اسألت اختيار الأطفال للبرنامج.
0: أي شلون اختار الأطفال؟ طبعا عملية الاختيار مو سهلة، يعني أنا ما

0: خد طفل لأنه يبين لي وقالوا لي خذيه. لا، هل أطفال اللي عندهم استعداد إن يجون حق البرنامج أول أجربهم؟ من ضمنهم أنا بقول لك يعني عشان تعرف إن أنا كان أول ما بدينا في 93 كان من ضمن الأطفال ولدي الله يرحمه عبد الله.
1: الله يرحمه.
0: عبد الله ومريم، ومريم العريبي ويزن كمال الدين. أنا ما اخترت عبد الله، ما عنده جلد على إني أنا كل مرة وش قال ما بي ما بي ما اخترته. اخترت مريم، اخترت يزن كمال الدين هاي في البداية. طبعا سويت لهم تيست في القراءة، في الصوت، في الأداء، في ذي. في البداية يزن بعد كان شوي متردد، فخذت مكانه مريم العريبي. مريم العريبي هي شاطرة في اللغة العربية، بنت شاطرة.
1: نعم.
0: وعندها إمكانيات، فهي ومريم. بديت معادلين الثنتين، لين ذلك شوي شوي صقلنا إمكانياتهم وردينا دخلناهم في البرنامج شوي شوي. الكبار الشباب بعد نفس الشيء، يعني ما كان أحد جاينا يعني خذوا ذي أو هذه ولدي أو هذه ولد صديقي أو ذي، لا، كلهم كنت أختارهم بناء على إمكانياتهم اللغوية، قدرتهم على مقابلة مواجهة المايك، قدرتهم على الصبر، أن هم عندهم الاستعداد، وإذا أنا أكلمهم عندهم التقبل. فيعني كذا شاب وشابة بدوا معنا، بعدين شوي شوي ينسحبون بروحهم، ينسحبون لأن إذا ما كان عندهم الاستعداد وعندهم الإمكانيات والكفايات اللي تأهلهم أنهم يقدرون يواجهون المايك ما يستمرون.
1: فعلا العمل الإذاعي على كثر ما هو ممتع وجميل عمل متعب
0: بالضبط.
1: أيضا يحتاج إلى يعني
0: صبر. نعم. صبر صبر وقدرة على يعني لأن أنت كأن المايك صديقك، كأنه صديق، كأنه شخص قاعد تحاوره يسمع لك. فإذا أنت ما تحس بهذه الزمالة أو هاي الصداقة أو هاي الحنو بينك وبينه ما تقدر تعطي.
1: اختياركم للمواضيع أستاذ لطيفة، ذكرتي بأن البرامج اللي تفضلتي في إعدادها وأيضا يعني شاركت الأستاذة بدرية عبد اللطيف بداية، ويعني إلى يعني 2004 و2000 بداية الألفية خلينا نقول لاقت صدى كبير لدى المستمعين. اختياركم للمواضيع من وين كانت تستقى؟ هل كانت من الصحافة؟ هل كانت من المجالس؟ هل كانت من وين؟
0: أنا الصراحة ما يعني استقيت أي موضوع من الصحافة، أنا استقيت الموضوع من واقع وزارة التربية والتعليم،
1: من واقع العمل،
0: واقع العمل.
1: نعم.
0: من التجارب اللي أنا قاعدة أخوضها، أنا أحتك بشباب، أحتك بأطفال، أحتك بمعلمين، أحتك بأولياء أمور، فأنا أتلمس كل هذه الاحتياجات، أعرف القضايا اللي يجب أن تعالج، التي يجب أن تطرح. أنا ما يب موضوع مثل ما قلت لك أكتب عشان أقدم برنامج، لا، كل موضوع كنا نقدمه كان يقدم رسالة، ما في موضوع من غير رسالة. يعني إذا بترجع تسمع البرامج ذي بتشوف شنو عنوان الحلقة، ما في شيء يعني من فراغ، كله وراء قصة. فإحنا كنا ناخذ هذه الموضوعات من الواقع، من الحياة، ونعكسها، واللي يعكسها ويتكلم بها هو صوت صاحبها.
1: تذكرين الحلقات اللي فعلا كانت لها ثقل وأثرت يعني تأثير كبير في الشارع؟ أنت ذكرتي موضوع خروج الأزواج.
0: خروج الأزواج،

0: زوج الأزواج كان يعني موضوع صج صج يعني لا صدى. بس يعني يمكن أنا الأشياء اللي يعني مثلا خلني أقول كان وايد يهم الشباب هو يمكن يعني في ذيك الفترة الشباب والتكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي يعني شلون كان الشباب باستطاعتهم أن يوظفونها حق الجانب الخير الخير عن أنهم يلجؤون يستخدمونها في الجوانب السلبية. أشياء شلون الشباب يحمي نفسه، المسؤولية الاجتماعية عند الشباب، العمل التطوعي، أهمية العمل التطوعي عند الشباب. يعني يمكن هذه أشياء وايد كان يعني بالنسبة حق المجتمع لا صدى بالفعل، يعني أشياء لها علاقة يعني خلينا نقول الشاب مع محيطه الأسري. فيعني كانت كلها والله قضايا يعني العنف الأسري، يعني هاي اللي قلت لك الحلقة اللي فزنا فيها ما لا تركنا الشباب كان العنف الأسري.
1: نعم.
0: كان يعني شلون الأسرة تعنف الطفلة وشلون كانت الطفلة تشتكي على أهلها، اشتكت عند الأخصائية على أهلها.
1: نعم.
0: فيعني هذه الأمور يعني الحين الناس قاعدة تكشفها على السطح. ليش؟ لأنها بدأت تطلع في السوشيال ميديا أكثر. إحنا قبل كنا نتلمسها من الواقع مو من السوشيال ميديا، فأنت لما تعكس واقع غير لما تعكس شيء من السوشيال ميديا، لأن مو كل شيء على السوشيال ميديا حقيقة.
1: صحيح. ويعني ما يعرض على السوشيال ميديا لا يخضع لتلك الضوابط أو المعايير اللي يعني كانت يعني موجودة في الإذاعة ويعني كانت تطرح عبر البرامج. الصدى أيضا هل وصل إلى يعني المسؤولين المعنيين بهذه الشؤون؟ ذكرت بأنكم كنتم تتكلمون عن جانب الطفل وجانب الشباب وجانب الأسرة، هل وصلتك تلك الأصداء أيضا من يعني أصحاب القرار في هذا الشأن؟
0: والله تشوف يعني أنا مثل ما قلت لك يعني أنا علاقتي خلينا نقول مع وزارة الإعلام جدا وطيدة. يعني كانت علاقتي مع مثلا خلينا أقول لك وزيرة الإعلام كان يعني تعرف إحنا شو نسوي، تعرف الموضوعات اللي إحنا نطرحها، وفي نفس الوقت يعني كان في السابق محاضير خلينا نقول المحاضير قليلة، محاضير قليلة يعني أنت تطرح موضوع وتناقشه ما تخاف إن أنت تناقش موضوع.
1: نعم.
0: وما كان في أحد يقول لك ليش طرحت هذه الفكرة أو ليش قلت كذي أو ما. يعني أنا الصراحة ما شعرت طول فترة وجودي معاهم في الإذاعة أن مسؤول في وزارة الإعلام ناداني قال لي ليش قلتي كذي أو ليش في موضوع طرحته كذي أو ليش جبتوا هذه الفكرة أو للأمانة. فعدم وجود هذه المحاضير هي في حد ذاتها مساحة من الحرية للمعد للانطلاق نحو خلينا نقول موضوعات أكثر رحابة أكثر صراحة أكثر يعني أهمية بالنسبة حق يعني المجتمع البحريني.
1: هذا ما جعل النجاح خلينا نقول جماهيري يعني
0: بالضبط.
1: خارج
0: بالضبط. النطاق.
1: نعم. حقيقة أستاذ لطيفة يعني هذا الحديث عن الذكريات يعني لا شك بأنه لا ينتهي عند هذا الحد، ولكن يعني لابد لنا من هذا السؤال في ختام هذه المسيرة، ما هي النصيحة التي توجهينها للشباب الآن الإعلامي الجديد الذي يواكب هذه التقنيات وهذه الـ يعني فلنقل الوسائل الحديثة، وأيضا الإعلامي القادم الذي لا نعلم ما الذي سوف يكون في عصره من أمور ومن يعني وسائل تسهل أيضا أكثر وأكثر له للوصول إلى المعلومة؟
0: أنا والله أقول كن فكراً

0: ذو قيم ومبادئ، ولا تعتمد على مصادر المعلومات الغير موثوقة، ولا تعتمد على التكنولوجيا في أداء مهمتك ورسالتك ومسؤوليتك، لأن أنت في النهاية أنت المسؤول الأول والأخير عن بلدك، عن نهضة بلدك، عن انتشار فكر لا يحود عن عادات وتقاليد وأصل المجتمع البحريني. ترى المعلومة موجودة في كل مكان، وحين مع الذكاء الاصطناعي كتن بيست الكل يقوم بها، ولكن كن عملة صعبة. العملة الصعبة لا تضاهيها الذكاء الاصطناعي. فعشان كذي أنا أقول لكل إعلامي، كن إعلامي حقيقي وليس مزيف، فإن الزيف مساحته ووقته قصير جدا، لن يقارع ما سيأتي في المستقبل.
1: الأستاذة القديرة والإعلامية الموقرة الأستاذة لطيفة عيسى المناضة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الجميل وهذا الوقت الذي تفضلت به علينا نحن في إذاعة البحرين.
0: العفو، بالعكس، أنا صراحة يعني اللي أشكر إذاعة البحرين على استضافتي، وأنا سعيدة أن أكون ضيفة عندك، سعيدة أيضا بوجود أخي زميلي صديقي وجمال أستاذ عبد الناصر النعار. طبعا أبلغ تحياتي لكل من عمل معي وعلى رأسهم الأستاذة القديرة بدري عبد اللطيف والأخ عبد النبي حسين، وأيضا لا يفوتني إلا أن أشكر وزير الإعلام أيضا رمزان بن عبد الله النعيمي على أنه أتاح الفرصة لكل من عمل مع وزارة التربية والتعليم من بعيد أو قريب أن ينال حظا من التقدير، سواء بالاستضافة أو بالشكر أو بالتقدير، وشكرا.
1: حياك الله أستاذ لطيفة. الله يحييك. وشكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
9: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي.

0: بالممارسة البرلمانية. اقتراح تعديل الدستور.
1: يحق ل15 عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: ما هو غلط أنك تجيني تعتذر، بس الغلط أنك تمادى في خطاك. لا تفكر أن لك بتعذيبي فخر، لا تفتخر يا كثرهم مثلك سواك. وفي الأخير ما فادهم بوقت الظفر، دمع الندم لا شك ينسيني هواك.
1: ماني مثل عهدي مطيع تحت الأمر، لعزتي أثمن وأغلى من غلاك. طبع الزمن الحال أبد ما يستمر، بكره عليك له الزمن دايم عطاك. هذا الصراحة وانزعلت، شوف البحر اشرب وذوق طعم القهر، اروي ظماك.
0: تحية حب في زمن الحب، وتحية ليل في زمن يسهر فيه الليل. حياكم الله معانا أصدقاء درب وعشاق همس.

0: أشوف قدامك مجموعة كبيرة من الأوراق وكأن الحروف تتحرك فيهم، أحسهم وكأنهم ينطقون بكلام من غير كلام.
1: أرجوك أرجوك ابعد أنفاسك عن أوراقي، خلي أوراقي تستريح.
0: ليش؟
1: تتعب أوراقي من أنفاسك.
0: حاضر، بعد أمري.
1: ونزل عيونك عن سقف غرفتي، أخاف ينهار السقف علي من الشرار اللي يطلع من عيونك.
0: وبعد ما في أوامر ثانية؟
1: في، بس أرجوك لا تزعل وخلنا أصدقاء. أرجوك ارحمني من حبك الأعمى اللي ما وراه شيء غير التعب والغرابيل.
0: كل شيء ممكن أوافق عليه إلا أني أبعد حبي عنك، أو أبعد حرارة قلبي عن ملامسة مشاعر.
1: لكني خلاص خلاص صرت بعيدة عنك، بعيدة.
0: أنت عمرك ما كنت بعيدة، وحتى لو بعدتي في المكان أنت قريبة في الزمان.
1: أنا فعلا بعيدة عنك، أضحك وأنا بعيدة، وأبكي وأنا بعيدة. أنت على شاطي وأنا على شاطي ثاني.
0: ممكن الشواطئ تلتقي أو تتقاطع وتلتقي عند نقطة معينة،
1: إلا دروبنا ما تلتقي مرة ثانية.

0: انتهى الحوار اللي بينهم، وبعد مدة امتدت سنين ردت له وهي تقول:
1: ما قدرت عنك أبتعد، حاولت وحاولت، صمت وصمت، لكن

0: لكنك رجعتي لي بحبك.
1: رجعت لك بجنوني بعد ما صرت أنت جنوني. رجعت محتاجة عواطفك، صواعقك، جنونك.
0: بس ذي مر عليه زمن، والزمن أنت تدرين يغير أشياء كثيرة ويقطع أحبال المحبة.
1: بس اللي بيني وبينك ما تقطع سكاكين الزمن ولا قسوة الأيام.
0: الحين ياي تقولين لي هالكلام عقب ما دارت الأيام وتغيرت الأشواق. وينك من أول؟ توذا الحين جيتي، مات الغلا والله يجبر عزايا. مرت سنين داله ما دريتي، وانتي سبب كل البلا يا بلايا. فرق الزمان اللي عليها مشيتي عندي كبيرة من كبار الخطايا. قطعتي حبال المحبة وليتي، ما طعت شورج يومك انتي معايا. يومك على قلبي وعقلي وليتي، واليوم صرنا من عداد الضحايا.
1: هل تقصد من كلامك ان فات الاوان، خلاص وانتهى كل اللي كان بيننا؟
0: سألي نفسك، انا اللي عشتك حلم وسافرت بك خيال، لكن اختناق الحلم وتاه الخيال، اختفى وهج التجربة، ولا تسألين ليش.
1: يعني معقولة أنا أميرة الجنون والحرية والتحدي والحب يذلني الحب ويدمرني جنوني؟
0: وليش الغرابة؟ ياما ناس خذلهم الحب وغربهم الجنون وتاهت بهم الحرية وأضعفهم التحدي.
1: صدقت، كل ليل وقبل ليل وبعد ليل، وكل جرح يسبق جرح ويختم جرح. صرت أخاف من ذهول العقل وأسى القلب وأسى الحلم.
0: التعب دائما خاتمة محاولات الإفلات من المصير. ما يقدر الإنسان يهرب من مصيره مهما كانت محاولاته تعددت. حتى محاولات الهروب من الجاذبية الأرضية باعت بالفشل.
1: في ذي صدقت، الدنيا مدارات، وإذا تداخلت المدارات اختلفت طبيعة الكون. لذلك ضاع الحلم، وما أعتقد الحلم يرجع مرة ثانية.
0: عشتك بقايا حلم والحب ميتي، وأنا دخيلك لا تزود عناية. الله يا أول لا ذكرت وطريتي، تضيق بي أرضي وداير سماية. من أول للقلب بالأقشر خذيتي، جالك مطيع يا حسين السجايا. أنا فديتك وانتي أيضا فديتي، وكنتي على ما قيل بعل العلايا. على عهدنا والقسم ما وفيتي، رحتي ورحنا والليالي عرايا.
1: حسبي عليك إن كان فيني جنيتي، وين النعومة؟ وين أرق الصبايا؟ وين الحنان اللي بضفه ربيتي؟ أظن ما له في فؤاد اشتلايا. واليوم والله لو بدم بكيتي مرجع، ولو نحت سنين وراي، ولا أيضا أمشي فوق درب وطيتي. روح بدربك يا نعيم الشفايا. روحي فمان الله للي بغيتي، لو كان في قلبي رسوم وكوايا. وين ياخذ الحب الإنسان؟ إلى أي المدن يسافر؟ ولأي المحطات يوقف؟
0: العمر دائما يهوى محطات الفرح وشواطئ الحلم وبراري الغدير، والحب هو اللي يعطي العمر حلاوته.
1: لذلك الواحد منا يظل يدور الفرح في كل مكان، يركض وراه مثل ما يركض الفي عن الشمس. وندور الحب، نحتاجه وسادت لي.

0: نحتاج زهرة ربيع، ومهما همس فينا الأمل في أن سنين العمر لو انتهت ما تنتهي، يظل شوقنا للفرح مثل قطرة ندى نخاف عليها تختفي.
1: شاعرنا البحريني الشاب علي الستراوي له مع الفرح وقفة، له مع الفرح هروب،
0: لكن هل ملزوم القلب يعيش الفرح ومطلوب منه الهروب؟
1: الفرح نجمة في السماء، والضحكة نسمة في الفضاء، وين ما يلتقي الحب والفرح تبتدي سنين العمر. خذني لعمر الهوى، خذني لصبر سنين، أبغي أشوف الذي طيفه يمر بالدار يشكي زمان ردي هد بالجسد أحوال، حال ضما مهجتي وحال نحلني بنار، صريت ما رد أبد يا أخوي ناجيني، يا أخوي ريح التعب شدت صواري الصدر، شدت أمل فيني بفراح شمع وفنر ونجمة حزاوي ليل.
0: خذني لها بالغصب لو عي فين الليل، لو ظلمتي كشرت واستوحشت يومي، لازم ندور الفرح، لازم نشد الجسد وبالحب نتوسد، نزرع وسط حوشنا أزهار ما تنعد، تهمس فرح للقمر لا تغيب لا تغمض، الهوى قطرة ندى وانت الهوى كله، ملزوم قلبي لكم ملزوم، أظل بالدار أكتب أرسم لكم غيمة مطر تروي جفاف الروح، تضحك فرح وتغادر الغيرة لنك ظلال الروح.

0: أعزائي المستمعين، نختتم حلقة الليلة بهمسة في قلوب الجميع. الحب لكم والشوق زهر مزروع في كل الدروب في الليلة وكل الليالي القادمة. نتمنى لكم أحلى اللحظات،
1: تصبحون على خير. همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة

0: تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: البحرين حضارة وتاريخ.
2: كان فتح البحرين عام 1783 للميلاد على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي لقب بالفاتح، والذي اشتهر بالرجولة والشهامة والكرم والشدة، وظهر ذلك جلياً في معاركه. ومنذ ذلك الحين كانت البداية لعهد جديد من الاستقرار والازدهار في كافة المجالات.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: زارتنا هاليوم فجر، عمرها 15 سنة. فجر كانت الشكوى مالتها ان هي طبعا كلها تعبانة، مرهقة، ما تركز في المدرسة.

0: وكلها تبغي تنام. طبعا سبب الزيارة انهم يبون يسوون لها تحاليل دم للتأكد ان فحوصاتها تكون طبيعية، انه ما يكون عندها فقر دم، ما يكون عندها نقص في بعض المواد الغذائية، ما يكون عندها ايضا نقص في فيتامين دال. فبأخذ التاريخ الطبي، بأخذ الأسئلة، سألناها بعض الأسئلة، تبين ان فجر لاحظت من خلال الفترة الزمنية الأخيرة ان وزنها قاعد يزيد. وفي بعض الصديقات قالوا لها وزنك زاد، ليش وزنك زاد؟ فطبعا في هالعمر، عمر 15 سنة، أهم شيء عندهم الإيمج، أهم شيء عندهم الشيب. فصارت فجر ما تأكل الوجبات الأساسية، خايفة من زيادة الوزن. طبعا بالفحص تبين عندها جفاف، تبين عندها سوء في التغذية، فتم تحويلها لأخصائية التغذية اللي عن طريق هذه الأخصائية أعطاها بعض النظام الغذائي المتكامل من غير أي حرمان. تم شرح لفجر، بينا لها اللي هو الأكسبتنس، القبول، قبول الوزن، التقبل، على أساس ما تكون هناك أي ردة فعل مثل ردة الفعل اللي صادتها والحرمان. فالحمد لله فجر تقبلت أن هي بالرياضة ممكن ينزل وزنها، بالنظام المتكامل اللي ما في أي حرمان ممكن أن ينزل وزنها، وليس بالحرمان من جميع الوجبات الغذائية الأساسية والرئيسية. فالحمد لله فجر رجعت بنشاط للمدرسة، رجعت بتركيز، مستواها وتحصيلها العلمي زاد والحمد لله. ومشكلة فجر ترى تتكرر عند في كثير من البنات عندهم يواجهون هذه المشكلة. فنتمنى أن يكون الرجيم اللي بيتخذونه لتنزيل الوزن يكون رجيم متكامل، ما في حرمان، أخذ العناصر الغذائية الرئيسية مع عمل الرياضة، اللي بالفعل الرياضة أيضا المفروض ما يكون منها أي خوف، لأن هي ما بتضعف، بالعكس الرياضة حق اللي عندهم نزول في الوزن بتزيد من وزنهم، لأن هناك بيصير بناء للعضلات. أتمنى الصحة والسلامة للجميع.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: التوجيهات الملكية السامية للسلطة التشريعية ترسم أولويات المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد واستشراف مستقبل التنمية في البحرين.
2: سمو الشيخ ناصر بن حمد يهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني لكرة الطائرة لقب البطولة العربية.
1: البحرين تؤكد موقفها الثابت في التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتشدد على أن أمن المملكتين جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الخليجي المشترك.
2: وزير المالية والاقتصاد الوطني يلقي بيانا باسم دول المجموعة العربية والمالديف أمام لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي في اجتماعها 14 بعد المئة، ويحذر من اضطراب طرق التجارة العالمية بسبب النزاعات والتوترات الجيوسياسية.
1: المملكة تحتفل بيوم المهندس البحريني تقديرا للعطاءات والكفاءات الوطنية التي تسهم في بناء الوطن بمختلف التخصصات الهندسية ضمن فريق البحرين.

0: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 54 لسنة 2026 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 5 لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يضاف بند جديد برقم 8 إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 5 لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية، ويعاد ترقيم البند التالي تبعا لذلك نصه الآتي: 8 يوم العهد والولاء الأول من يونيو. حملت الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب رسائل وطنية أكدت ثوابت المملكة وتطلعاتها نحو المستقبل.
1: وأكدت التوجيهات السامية أهمية سن تشريعات اقتصادية تعزز تنافسية المملكة وتدعم الاستثمار والابتكار، إلى جانب ترسيخ مقومات الأمن الوطني الشامل والاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية بما يضمن استدامة التنمية ومواكبة تطلعات المواطنين.
2: من رصيد الإنجاز إلى مسؤولية استشراف المستقبل، تمضي مملكة البحرين برؤية تدرك أن صون المكتسبات يتطلب يقظة تسبق التحولات وتشريعات تستوعب متغيراتها ومؤسسات تمتلك القدرة على تحويل الطموح الوطني إلى منجزات راسخة الأثر. فالمستقبل الذي تتطلع إليه مملكة البحرين تصوغ اليوم قرارات واعية وتؤسس له إرادة لا تنفصل فيها متطلبات التنمية عن مقومات الاستقرار.
3: تواصل البحرين متابعة أولوياتها حيث ينصب التركيز على جودة التشريعات وكفاءة المؤسسات وتهيئة أسباب التنمية المستدامة. ومن هنا فأن دور الانعقاد الحالي من هذا الفصل التشريعي مدعو إلى أن يكون دوراً للإنجاز النوعي عبر تحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها وتعزيز بيئة الاستثمار وتنافسيتها، إلى جانب توسيع آفاق الاقتصاد المعرفي ودعم الاستدامة في الطاقة وحماية البيئة والاستمرار في تعزيز أوجه الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما من مقومات الأمن الوطني الشامل. وكلنا ثقة بأن قيادة السلطة التشريعية وأعضائها سيواصلون أداء دورهم الرفيع في ترجمة الأولويات الوطنية إلى تشريعات فاعلة وإنجازات ملموسة. وانطلاقا من رصيد التجارب والإنجازات، تتأكد لنا أهمية التخطيط القائم على الاستباقية في رصد المتغيرات والتكامل في آليات العمل، تحقيقا لغاياتنا المشتركة أمنا واستقرارا ونماء. وما نوجه إليه عند الاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية بما يجعلها إطاراً وطنياً جامعاً للمستقبل يربط بين الاقتصاد والمجتمع وبين التنمية والاستدامة وبين سياسة الدولة وتطلعات المواطنين.
2: وفي هذا المسار جاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لتضع أمام السلطة التشريعية استحقاقاً وطنياً يتجاوز وتيرة الإنجاز إلى نوعيته وأثره عبر تشريعات اقتصادية أكثر تكاملاً وبيئة استثمارية أشد تنافسية وأفاق أوسع لاقتصاد المعرفة والابتكار. وتتسع هذه الرؤية لتلامس جوهر الأمن الوطني الشامل، حيث تتقدم استدامة الطاقة وحماية البيئة وتعزيز الأمنين الغذائي والمائي بوصفها مرتكزات لصمود الاقتصاد واستقرار المجتمع وضمان قدرة الوطن على مواجهة تحديات المستقبل. وفي امتداد هذا التوجه تبرز الدعوة الملكية إلى الاستعداد لرؤية

0: البحرين الاقتصادية المستقبلية باعتبارها إطاراً وطنياً جامعاً تتلاقى فيه كفاءة السياسات مع تطلعات المواطنين ويتكامل فيه النمو الاقتصادي مع الرفاه المجتمعي واستدامة الموارد. رؤية تؤسس لمرحلة يقاس فيها الإنجاز بعمق أثره وتستثمر فيها الخبرات لصناعة الفرص ويصبح فيها استباق المتغيرات جزءاً من قوة الدولة ومناعتها.
1: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة تحدث السيد خالد المسقطي عضو مجلس الشورى عن أهمية تحديث التشريعات الاقتصادية في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
2: تحديث التشريعات الاقتصادية دائما يأتي استجابة لمتغيرات السوق، للمتغيرات في الاقتصاد العالمي، وعملية التحديث للتشريعات هي لا ننسى جزء أساسي من الرؤية الوطنية اللي هي تتبناها مملكة البحرين لتؤدي إلى مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز التنافسية بتوجيهات سيدي جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. فالبحرين اليوم تزخر من عندنا موجود منظومة تشريعية أنا أشوفها متكاملة مترابطة، وأيضا تقوم على أسس دستورية ومؤسسية.
1: هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الإنجاز الرياضي المشرف الذي حققه منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بتتويجه بلقب البطولة العربية 24 للمنتخبات التي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
3: وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالدور البارز الذي يطلع به سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم المنتخبات الوطنية ومتابعة مسيرتها وتوفير مختلف مقومات النجاح والتميز. كما عرب سموه عن بالغ تقديره للجهود التي بذلها الاتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاسة سعادة الشيخ علي بن محمد آل خليفة وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس العمل المخلص الذي يقوم به الاتحاد. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها الجهازان الفنيان الفني والإداري في إعداد المنتخب وتهيئة اللاعبين، مثمنا ما قدمه لاعبو المنتخب الوطني من مستويات فنية متميزة وروح قتالية عالية وعزيمة وإصرار طوال منافسات البطولة، مؤكدا أن تكامل الجهود وروح الفريق الواحد أسهم بصورة بارزة في تحقيق هذا الإنجاز العربي المشرف ورفع علم مملكة البحرين عاليا على منصة التتويج. رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تتويج منتخبنا الوطني للرجال للكرة الطائرة بلقب البطولة العربية 24.
1: وأكد سموه أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم والرعاية الملكية السامية والاهتمام الذي تحظى به الحركة الرياضية من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما رفع سموه خالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مشيدا بدور سموه في دعم وتطوير القطاع الرياضي وما أثمر عنه ذلك من إنجازات متواصلة. وأشاد سموه بالمستوى الفني المتميز والروح القتالية العالية التي أظهرها لاعبو المنتخب الوطني طوال مشوار البطولة، مؤكدا أن التتويج باللقب العربي يعكس ما تتمتع به الكرة الطائرة البحرينية من إمكانات وكفاءات قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات، مثمنا جهود الاتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة والجهازين الفني والإداري واللاعبين الذين قدموا نموذجا مشرفا في العطاء والإصرار على تحقيق اللقب.

0: أكد سموه أن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة إلى سجل النجاحات الرياضية البحرينية ويعكس التطور المستمر الذي يشهده القطاع الرياضي، معربا عن تطلعاته لمواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق المزيد من الألقاب في الاستحقاقات المقبلة، بما يعزز مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العربية والآسيوية والدولية.
1: هذا وتوج المنتخب الوطني للكرة الطائرة بلقب البطولة العربية 24 لمنتخبات الرجال التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية إثر فوز مستحق على شقيقه المنتخب العماني بثلاثة أشواط دون مقابل في الجولة الختامية من منافسات البطولة. وجاء هذا الإنجاز العربي المشرف ثمرة للمستويات الفنية الرفيعة والأداء المتميز اللذين قدمهما المنتخب الوطني طوال مشواره في البطولة، إذ فرض حضوره بقوة وأثبت أحقيته بالتتويج بعد تحقيقه العلامة الكاملة دون أي خسارة أي شوط، بإنجاز يعكس حجم العمل المبذول والجاهزية العالية التي تحلى بها أفراد المنتخب. بحضور الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة والدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، عقدت الهيئة لقاء تشاوريا مع ممثلي عدد من الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
0: وبهذه المناسبة أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية لقطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يضمن جودة المنتجات الصحية وسلامتها في مختلف مراحل سلسلة الإمداد.
2: الحقيقة أن احنا اهتمامنا خصوصا بالأدوية أن يعني من مصنعها إلى نقلها إلى وصولها البحرين إلى التعامل فيها داخل البحرين في المخازن وغيره إلى أن تصل إلى المريض بطريقة سليمة ومضمونة وفعالة. هذه حتى بالنسبة للأجهزة الطبية والمعدات الطبية والسبير بارتس كلها بعد تتتبع من مصنعها إلى يعني إلى نبي الأصلية، ما نبي شيء مغشوش أو شيء مسوى من غير المصنع اللي طبعا نتعامل معه. فهاي كلها طبعا لان الاشياء الطبيه كلها يعني دقيقه ومؤثره ولها علاقه بعلاقه بصحه الانسان.
3: يحرص القطاع الصحي على مواصله الشراكه مع كافه القطاعات لوضع اجراءات تنظيميه ورقابيه شفافه تتسم بالكفاءه مع التحول الرقمي لتسهيل الاجراءات، مما يسهل وصول الادويه والاجهزه الطبيه والمستلزمات الطبيه بسهوله ويسر لمملكه البحرين مع ضمان سلامتها. وفي هاي الاطار تقوم الهيئه الوطنيه لتنظيم المهن والخدمات الصحيه بعمل اعاده هندسه العمليات وتطويرها على ضوء المستجدات الصحيه والعالميه، واخذا بالاعتبار الابتكار والتحول الرقمي، وذلك بعد التشاور واخذ الاراء مع اصحاب المصلحه والجهات المعنيه، وذلك لضمان وصول الخدمه للمواطن والمقيم على ارضنا الطيبه بسهوله ويسر مع ضمان سلامه المنتج وتعزيز الرقابه عليها.
4: طبعا القطاع الخاص شريك اساسي مع الهيئه الوطنيه لتنظيم المهن والخدمات الطبيه، احنا نعمل طبعا معهم بشكل متواصل للتاكد من يعني ان الادويه تكون متوفره في مملكه البحرين وبشكل مستمر. طبعا عشان تكون الادويه متوفره لازم تكون هناك ايضا اجراءات في الهيئه الوطنيه سلسه يعني ومنظمه، وتكون يعني في سرعه قياسيه على اساس تسمح بدخول المنتج ودخول الدواء وايضا الحفاظ على الجوده.
5: احنا على ابواب العلاقات الدوليه والمستويات العاليه من هذه العلاقه ان نقيم ونحط كثير من المعايير الصحيه الصحيحه والقويه، وهذه المعايير ترى ماشي من نيو الدرب NHRA ما شاء الله عليهم يتعاملون ويشتغلون على هالمعايير ويحاولون ان يثبتون الشركات عليها.
6: يعني اعتقد الفتره اللي فاتت دي اكتر تحديات كانت موجوده هي التاخير في التسجيل، واللي هو اتحل طبعا بعد ما حطوا السيستم بتاع الالكترونيك سبميشنز، فاحنا لقينا ان السرعه في التسجيل بقت اسرع كتير، فبالتالي اللونش بتاع الادويه بقى اسرع كتير والوصول والاكسس للبيشنتس كمان بقى اسرع.
7: لا شك انه اللقاءات اللي تمت ما بين الهيئه والشركه

0: القائمة على تسهيل أمور التسجيل مع الشركة الأم عندنا في مكتب دبي الإقليمي لشركة روش دياغنوستكس، ساهمت جدا في تسريع إجراءات التسجيل وتسهيل دخول المواد الطبية إلى البحرين وعمل الفحوصات اللازمة لخدمة المرضى جميعا في البحرين بأسرع وقت ممكن.
1: اللقاء هذا لقاء نعتبره لقاء مهم وضروري حق يعني تقارب وجهات النظر ما بين الهيئة ما بين مستوردي الأدوية والقطاع الخاص. الأمانة يعني مستوى الهيئة جدا ممتاز، يعني حسن شعرنا فعلا في تطور في الهيئة، سرعة المتابعة، سرعة التسجيل. يعني لما انت تقدم وعندك مشكلة تحس انه يعني طبعا بناء على المشكلة يروحون يتابعونها والامور يعني شايفينها في بروجرس يعني جدا كبير في وتطور في الهيئة.

0: المتابعة، سرعة التسجيل. يعني يعني لما أنت تقدم وعندك مشكلة تحس إنه يعني طبعا بناء على المشكلة يروحون يتابعونها، والأمور يعني شايفينها في بروجرس يعني جدا كبير في وتطور في الهيئة.
1: القطاع الصحي قدم التو سيستم بشكل أونلاين بورتلز، نقدر نعمل السبميشن بشكل ديجيتال، فده ادانا فرصة ان احنا نقدم بشكل اسرع، وكان الابروفال اسرع بكتير جدا، فاصبح مور افيشنت بشكل اسرع، فده ادانا فرصة ان احنا نسجل عدد من الأدوية والأجهزة الطبية بشكل اكبر كتير من العدد من السنين اللي فاتت، وده خلق جو تنافسي في البحرين ادى الى وجود أدوية وأجهزة طبية بشكل أكبر.
2: الشراكة زادت في الوقت الحالي بين الحكومة وبين القطاع الخاص في جميع المجالات، حتى يشوفون لأن التخزين اللي هي أمن الغذائي، بعدها كان الأمن الدوائي، فالأمن الدوائي الحين عندنا تواصل كبير بين مخازننا، أغلب الصيدليات كبروا مخازنهم على أساس يكون في أمن دوائي ووجود الدواء في البحرين مدة أطول، والآي تي اللي هو عن طريق إلكترونيا الحكومة تعرف كل أنواع الأدوية اللي موجودة عندنا، وأي واحد تنباع، أي واحد موجود في المخزن، فالكميات صارت متعارفة، وهذا سهلت الأمور حتى على الصيدليات.
3: في إطار رئاسة مملكة البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام الاجتماع 18 لنواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4: وفي كلمته أشاد النائب العام بالتعاون البناء القائم فيما بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات والعلاقات التنسيقية القوية بين أجهزتها المختلفة التي تجد فيها النيابات العامة نصيبا كبيرا من خلال اجتماعات النواب العموم لتبادل الآراء والخبرات، وصولا إلى منظومة عمل موحدة تتفق وتوجهات ورؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز ما يجمعها من أواصر. وأشار سعادته أشار إلى استكمال منظومة التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجرائم وملاحقة الجنات وضبط أدواتها وعائداتها والآثار الناشئة عنها، إلى جانب تعزيز هذه المنظومة بتنفيذ قرار النواب العموم الصادر في اجتماعهم 17 بدراسة مدى ملائمة إيجاد آلية خليجية لتشكيل فرق تحقيق مشتركة بما يتفق والأنظمة الوطنية بالدول الأعضاء، وفي جانب تحديث وتطوير أدوات النيابات العامة. أكد النائب العام على أهمية استخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، مشيرا إلى مقترحات النيابة العامة بمملكة البحرين في هذا الشأن. كما نوه النائب العام بضرورة تدريب وصقل خبرات أعضاء النيابات العامة وكذلك الأجهزة المعاونة تدريبا تخصصيا على أعلى المستويات ووفق أفضل التجارب. هذا وقد أجرى نواب العموم خلال الاجتماع مباحثات في العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك، كما استعرضوا تجارب النيابات والادعاءات العام في إطار تبادل التجارب الناجحة واكتساب الخبرات. أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن الترابط العالمي يقوم على 3 شرايين، وهي البحر والجو وتدفق البيانات، وينبغي أن يبقى هذه الشرايين 3 أن تبقى آمنة مفتوحة ومصونة، مؤكدا أن مملكة البحرين تدعو إلى ملاحة آمنة دون عوائق في البحر والجو إلى صون حق المرور العابر وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بعيدا عن أي قيود أو تصاريح أو رسوم غير مشروعة.
3: جاء ذلك في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء ثقة في آسيا سيكا المنعقد في جمهورية أذربيجان الشقيقة برئاسة فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، ومشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. ونقل سعادة وزير الخارجية في كلمته أمام المؤتمر تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياته

0: لأعمال هذه القمة بالنجاح والتوفيق، وأضاف أننا نجتمع في ظرف يسوده قدر بالغ من عدم اليقين في المنطقة وخارجها، فقد تعرضت مملكة البحرين وشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية خلال الأشهر الماضية لاعتداءات غير مبررة استهدفت مدننا وبنيتنا التحتية وشعوبنا دون أن نكون طرفا في أي حرب، وفي انتهاك صارخ للمبادئ ذاتها التي قام عليها هذا المؤتمر: احترام السيادة ووحدة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات. وأضاف أن مملكة البحرين بحكم عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن تدعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لسنة 2026 الذي تقدمت به مملكة البحرين وحظي بدعم 136 دولة. وأوضح الزياني أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز والأخطار التي تتعرض لها السفن في باب المندب والبحر الأحمر يهدد سلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة والغذاء. وأوضح أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي هذا الأسبوع على مطارات الرياض وأبها وجازان ونجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة هو انتهاك جسيم للقانون الدولي والاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مؤكدا إدانة مملكة البحرين لهذه الهجمات الإرهابية بأشد العبارات وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقال وزير الخارجية إن الشريان الثالث لا يختلف عن سابقيه، فلا تستطيع دول بمفردها أن تضبط الذكاء الاصطناعي، كما لا تستطيع دول بمفردها أن تبقى مضيقا مفتوحا، مشيرا إلى أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعا إلى إقرار معاهدة دولية لحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي لا لتعطيل الابتكار بل لصونه. وعلى هامش مؤتمر سيكا اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان الشقيقة مع سعادة السيد وانغ يي وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية الصديقة.
1: وتم خلال الاجتماع بحث أوجه علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة. وافق التنسيق والتعاون بين البلدين خلال عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن. كما تم مناقشة آخر المستجدات الإقليمية وتداعيات تعطيل إيران للملاحة البحرية في مضيق هرمز على إمدادات الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمي والجهود المبذولة لخفض التصعيد للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك. وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إعادة الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي دون عوائق أو رسوم، ودعم التواصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والدبلوماسية حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. كما التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في باكو مع معالي السيد فاغاتا هيرات وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وما تشهده من تطور ونماء وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتداعيات تعطيل إيران للملاحة البحرية في مضيق هرمز على إمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية واستعراض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الحوار والحلول الدبلوماسية وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
0: جددت مملكة البحرين موقفها الثابت في التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن أمن المملكتين واستقرارهما جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الخليجي المشترك، وأن حماية السيادة وصون الاستقرار الإقليمي مسؤولية تتطلب موقفا حازما تجاه التهديدات المتكررة.
1: وفي موقف

0: يعكس عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير. أكدت المملكة دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أراضيها وشعبها، ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الحوثية ومحاسبة مرتكبيها وداعميها بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
1: حين يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، فإن مملكة البحرين تقف معها بثقل روابط التاريخ وعمق الأخوة ووحدة المصير، موقف راسخ تتجدد معانيه عند كل تحد، وتؤكد مملكة البحرين بإرادة سياسية ثابتة وتضامن مطلق مع شقيقتها السعودية، انطلاقا من قناعة وطنية وخليجية بأن أمن المملكتين نسيج واحد، وأن المساس بسيادة إحداهما يمس أمنهما المشترك واستقرار المنطقة بأسرها. ومن هذا الثبات في الموقف جاءت إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدان للاعتداءات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة مدنا ومناطق سعودية في تصعيد خطير يهدد أرواح المدنيين والمنشآت الحيوية وينتهك أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويكشف حجم التهديد الذي تمثله هذه الاعتداءات للأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب. مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية موقف سيادي ثابت وتضامن يتجاوز حدود البيانات إلى وحدة الإرادة والمصير. فمن المنامة يتجدد التأكيد على الدعم الكامل لكل إجراء تتخذه الرياض لحماية أراضيها وصون سيادتها والدفاع عن شعبها، مع الاعتزاز بكفاءة القوات المسلحة السعودية ويقظتها في التصدي لهذه الاعتداءات وإحباطها، تأكيدا على أن أمن المملكة العربية السعودية ركيزة أصيلة في منظومة الأمن الخليجي المشترك. وعلى الصعيد الدولي يتجسد الموقف البحريني في الدعوة إلى تحرك حازم من مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الحوثية ومحاسبة مرتكبيها وداعميها وصون أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وهكذا تبقى مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية على عهد الأخوة الراسخة يجمعهما تاريخ من التلاحم، وتحميهما وحدة الموقف، وتشد من أزرهما إرادة مشتركة في صون السيادة وحماية الأوطان. فالمصير واحد، والأمن واحد، والموقف ثابت لا يتبدل.
0: ألقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بيانا باسم دول المجموعة العربية والمالديف التي تمثلها مملكة البحرين أمام لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي في اجتماعها 14 بعد المئة، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة التايلندية بانكوك، بمشاركة الوزراء والأعضاء في اللجنة وعدد من كبار المسؤولين ومن المؤسسات والمنظمات الدولية.
2: وقد أكد معاليه أن النزاعات والتوترات الجيوسياسية تؤدي إلى اضطراب طرق التجارة العالمية، وقد أسفر انعدام الأمن في محيط مضيق هرمز وباب المندب عن ارتفاع تكاليف النقل عالميا وتأخر الشحنات والحد من النمو العالمي، لافتا إلى أنه على الرغم من هذه التحديات تظل بلداننا ملتزمة بتعزيز الاستقرار والتعافي والقدرة على الصمود والمرونة، ورسالتنا هي رسالة عزم وشراكة دولية.
3: Thank you, Chair. On behalf of the 11 countries in our constituency, we have handed in written statement that outlines the issues. Excellencies, members of the World Bank Development Committee, conflict and geopolitical tension are disrupting the world's trade routes. Insecurity around the Strait of Hormuz and Bab el-Mandeb has raised global transportation costs, delayed shipments, and constrained global growth. Yet despite these challenges, our countries remain committed to advancing stability, recovery, and resilience. Our message is one of determination and global partnership. For decades, building resilience meant building buffers, capital reserves, inventory.

0: countries. These do matter, but they are only part of a resilient ecosystem. Sustainable resilience must be designed into every aspect of the economic system. Through continuing to diversify our economies, strengthening fiscal and financial frameworks, securing energy and supply chains, and investing in our people, we are enhancing resilience by design. Job creation is the foundation of stability and shared prosperity. Creating quality employment in a period of transformational technological change will be a complex challenge for many countries. We urge the World Bank to assist countries not only in preparing to adopt AI, but assist them to be part of building it and compete in an AI-driven global economy. That is human capital resilience by design. Regional collaboration strengthens productivity and supply chain security. We look to the World Bank Group to sponsor and finance the construction of the cross-border logistics and transport infrastructure the world needs. That is supply chain resilience by design. Effective mobilization of private capital remains critical. The challenge is not a shortage of capital, it is connecting capital to opportunity efficiently and with a realistic assessment of risk. We encourage the World Bank Group to increase blended finance solutions so countries can scale up attracting private investment. That is capital allocation resilience by design. The World Bank brings us together around one table. Let us use this opportunity to recommit to working together to build a more robust global development agenda and to ensure that it is more resilient by design. Thank you.
1: تحت شعار نبني الحاضر ونخطط لغد زاهر، احتفت جمعية المهندسين البحرينية بيوم المهندس البحريني تقديراً لعطاء الكوادر الهندسية ودورها في نهضة المملكة.
2: وقيمت الفعالية بحضور عدد من كبار المسؤولين وشهدت تكريم عدد من رواد المهنة والكفاءات الهندسية الشابة، إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز وأفضل مشاريع التخرج.
3: عطاء هندسي يمتد عبر عقود من البناء والإنجاز، كفاءات بحرينية أسهمت في تطوير البنية التحتية وتشييد المشاريع التنموية، وكانت شريكا فاعلا في مسيرة النهضة الوطنية. وفي يوم المهندس البحريني تتجدد مشاهد التقدير لأصحاب هذه المهنة خلال احتفالية نظمتها جمعية المهندسين البحرينية تحت شعار نبني الحاضر ونخطط لغد زاهر.
4: اليوم مشاريعنا يقف وراها هذا الطاقم المؤهل والكفوء من المهندسين والمهندسات البحرينيات وراء إنجازات مشاريعنا، ونشكر جمعية المهندسين البحرينية لاستضافة هذا اليوم والاحتفال السنوي فيه.
5: المهندس البحريني شريك في التطور والتنمية في مملكة البحرين بشكل عام. المهندس البحريني يحظى باهتمام ورعاية من القيادة وعلى رأسها حضرة سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظ الله تعالى، وطبعا رعاية سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لأن المهندس البحريني هو يخطط وهو يبني وهو يتابع وهو يساهم في تطوير البلد.
6: حرص جلالة الملك حفظه الله ورعاه على دعم المهندسين من سنوات طويلة إلى حد الآن يرفع من مستوى المهندسين في تأدية واجباتهم في تحقيق النهضة العمرانية وفي التي ساهم فيها الجميع منذ تأسيس جمعية المهندسين البحريني في عام 1972 إلى اليوم. شاركنا في الكثير من الفعاليات التي تسهم في نهضة البحرين.
3: تكريم للخبرات الرائدة واحتفاء بطاقات المستقبل. الاحتفالية شهدت منح المهندس جميل السيد كاظم العلوي جائزة الإنجاز مدى الحياة في الهندسة وتكريم عدد من الكفاءات الهندسية، إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز وأفضل مشاريع التخرج في مختلف التخصصات تقديرا

0: للإبداع والابتكار والعطاء المهني.
1: أشكر اللي قاموا على ترشيحي وعلى تكريمي لهذا العمل، بس ما هو إلا مكمل بالنسبة لي إلى الجهد اللي بذلناه في السابق، وحاولنا كل ما ممكن أن ننهض بجهد المهندسين في البحرين.
2: طبعا احنا في جمعية المهندسين يعني نحتفل سنويا دائما بيوم المهندس البحريني، يعني وهو يوم بالنسبة لنا يعني يوم فخر كبير جدا حقنا يعني كجمعية المهندسين البحرينيين. نشتغل عليه طبعا على مدار العام وعلى مدار السنة، نهيئ له من ناحية الجوائز اللي موجودة والتكريمات اللي موجودة.
0: مع كل إنجاز هندسي تتسع آفاق الطموح نحو المستقبل، فمنذ اعتماد هذه المناسبة عام 2014 تواصل جمعية المهندسين البحرينية إبراز إسهامات المهندس الوطني وتشجيع الأجيال الجديدة على التميز والابتكار بما يواكب تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويعزز دور الكفاءات الهندسية في بناء مستقبل أكثر استدامة وتنافسية.
3: عقدت اللجنة البرلمانية الأوروبية الخليجية اجتماعا تنسيقيا في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك للتحضير لجدول أعمال اجتماع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون مع البرلمان الأوروبي، والمقرر انعقاده يوم غد الجمعة.
4: وألقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس الاجتماع كلمة أكد فيها أن مملكة البحرين تؤمن إيمانا راسخا بأن وحدة الموقف الخليجي وتكامل الرؤى وتنسيق الجهود تمثل ركائز أساسية لتعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترسيخ قدرته على التعامل الفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية والدفاع عن مصالح دوله وشعوبه في مختلف المحافل. وأضاف أن البحرين تولي أهمية خاصة لتعزيز التنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية وتوحيد الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل دور البرلمانات في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. وخلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع رؤساء البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما ناقش الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن والاستقرار واستعراض آفاق تطوير عمل اللجنة الخليجية الأوروبية.
3: وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من بروكسل سعادة السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب عضو لجنة العلاقات الأوروبية الخليجية. أهلا ومرحبا بك سعادة النائب، هل لك أن تحدثنا عن أهمية هذه المشاركة وأبرز ما جاء في الاجتماع التنسيقي للجنة الأوروبية الخليجية المشتركة؟
5: في البداية أحب أشكركم على الاستضافة وأؤكد أن مثلت مشاركتنا في الاجتماعات التنسيقية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل محطة مهمة لتعزيز التعاون البرلماني الخليجي الأوروبي، وساعد على تنسيق الرؤى بشأن قضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم المصالح المتبادلة ويسهم أيضا في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية. وقد رأست اليوم اجتماع التنسيق للجنة البرلمانية الأوروبية الخليجية الذي خصص للتحضير لاجتماع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون مع البرلمان الأوروبي ومناقشة أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وأيضا ناقشنا من خلال هذا الاجتماع تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين إلى جانب أمن منطقة الخليج وحرية الملاحة البحرية وانعكاساتها على استقرار المنطقة وحركة التجارة الدولية. كما أيضا تم بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن والاستقرار ومستقبل التعاون البرلماني الخليجي الأوروبي ودور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار والتفاهم وتبادل الخبرات. وتوافقنا على بلورة أبرز النتائج والتوصيات والمقترحات تمهيدا لعرضها على اجتماع التنسيق الخليجي لرؤساء المجالس التشريعية. وفي هذا الإطار عقد الاجتماع التنسيق الخليجي برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية، حيث جرى تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف الخليجية بشأن

0: محاور رئيسية للقاء مع البرلمان الأوروبي، وشهد الاجتماع مناقشة مشروع البيان المشترك وتحديد أبرز الرسائل ومواقف الخليجية المقترحة وتضمينها فيه، بما يعكس أولويات دول مجلس التعاون ومصالح شعوبها، كما بحث آليات متابعة المخرجات وتعزيز التواصل والتنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية بشأن المبادرات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد أكدت هذه المناقشات أهمية توحيد الرؤى الخليجية لتعزيز حضورنا البرلماني في المحافل الدولية وتطوير التعاون مع الجانب الأوروبي في المجالات الاقتصادية والأمنية والبرلمانية وتحويل المصالح المشتركة إلى شراكة أكثر فعالية. وجاءت مشاركة وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين انطلاقا من حرص المملكة على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعميق التعاون البرلماني الدولي في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وقد شكل الاجتماعان فرصة مهمة لتبادل الرؤى وتحديد الأولويات المشتركة ووضع أرضية للتعاون البرلماني الخليجي الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم تطلعات شعوب الجانبين نحو التنمية والازدهار والأمن والاستقرار.
1: إذن من بروكسل سعادة السيد أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العلاقات الأوروبية الخليجية، شكرا جزيلا لك. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة تجديد ترخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية.
2: وفي هذا السياق أكدت الأستاذة أمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن تطوير خدمة تجديد ترخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية يعكس توجه المجلس نحو تقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة من خلال أتمتة إجراءات التجديد للتراخيص المستوفية للاشتراطات المعتمدة، مشيرة إلى حرص المجلس على توظيف التقنيات الرقمية وتبسيط الإجراءات بما يدعم كفاءة العمل البيئي والرقابي ويعزز فعالية الخدمات المقدمة للمنشآت والمستفيدين. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح المهندس حسن مبارك رئيس قسم إدارة المواد الكيميائية الخطيرة والمسؤول الوطني للأوزون بالمجلس الأعلى للبيئة بأن تطوير الخدمة تمكن المنشآت من المحافظة على سلامة تراخيصها السنوية بشكل منتظم عن طريق منصة سحاب دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.
3: حقيقة هذه الخدمة موجهة إلى المنشآت والشركات المرخصة لدى المجلس الأعلى للبيئة لاستيراد واستخدام المواد الكيميائية، تشمل قطاعات متعددة من بينها المنشآت الصناعية والتجارية وغيرها من الأنشطة التي تعتمد على المواد الكيميائية في أعمالها. تكمن أهمية الخدمة في تمكين هذه المنشآت من المحافظة على سريان تراخيصها السنوية بصورة أكثر سهولة وانتظام من خلال منصة سحاب دون الحاجة إلى المرور بإجراءات التسجيل التقليدية. هذه خطة مهمة في تسهيل الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وضمان استمرارية الأنشطة المرخصة وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين. إخراج

على سطح محمل البحرين الذي يرحب طاقمه بجمع الصديقات والأصدقاء، كنا قد أطلقنا حديثاً سردياً طال الحرف والصناعات التقليدية في البحرين، ومن ضمن استعراضنا لعدد من الحرف والمهن الأصيلة في مجتمع البحرين التقليدي، ارتكز حديث الأسبوع الفائت على مهنة أو حرفة نسج وحياكة الأزياء الرجالية والنسائية لأهل البحرين في المدن والقرى، لكن الوقت كان قد أدركنا ولم نستعرض جميع ما بحوزتنا من معلومات عن الأزياء. لذلك فإن هذا اللقاء سوف نتابع في مفتتحه الحديث عما تبقى من أزياء، بادئين بأحد الأزياء الشهيرة بالفتيات الصغيرات السن في مجتمع البحرين حتى أواخر خمسينيات القرن العشرين، وهو من الأزياء البحرينية الشهيرة جداً ويطلق عليه اسم البخنق.

يعتبر البخنق أو البخنق في اللهجة العامية من الأزياء الشعبية المشهورة لدى الفتيات الصغيرات في السن، اعتدنا التزين به حتى قبل وصولهن لمرحلة الزواج. ويستخدم البخنق لتغطية الرأس وجانبي الوجه، ثم ينحدر على الصدر بحيث يغطي النصف الأعلى من البدن، ويكثر ارتداؤه في الأعياد والمناسبات السارة، حيث تسارع الأسر البحرينية في خياطة تلك البخانق الجميلة لدى الخياطات المنتشرات في البيوت. ويخاط البخنق من القماش الخفيف ويغلب عليه اللون الأسود، وتأخذ الزخارف فيه أشكالا مختلفة، تبدأ من الرأس على شكل هلال أو وردة أو قبة، وتأخذ هذه الزخارف شكل الشريط الدائري يضيق عند الرقبة، ثم ينحدر عند نهاية اكتمال الشريط الدائري شريط آخر عريض مطرز بنقوش وزخارف غاية في الإتقان والدقة، تسمى بتسميات شعبية مختلفة كالعسكري وطبلة وطيور هلال. ويعتبر بخنق بهلال الذي يتخطى شكل الهلال، وهو مطرز بخيوط الزي، يعتبر من أشهر أنواع البخانق التي استخدمت

0: من أشهر وأعرق وأبرز الأزياء التقليدية للمرأة في البحرين هي العباية أو الدفة كما تسمى في اللهجة العامية البحرينية، وهي بمثابة رداء تلبسه النساء والفتيات يستر الجسم كله من الرأس حتى أخمص القدمين، وهو رداء مفتوح من الأمام وبه فتحتان تسمحان لمد أصابع اليدين. والعباية شبيهة بالبشت الرجالي، إلا أنها تأخذ اللون الأسود دائما وتكون شبه خالية من الحواشي المزخرفة، إلا أن العباية في الماضي كانت بها ميزات تختلف عما هي عليه الآن.
1: بعض العبايات في السابق كانت تجلى وتطرز بالخيوط الذهبية الزري وخيوط البريسم، وقد تفننت النسوة في خياطتها تمشيا مع الذوق السائد، واتخذتها في البداية من الصوف المغزول والوبر والجوخ، وكانت تحلى في الحواشي من أعلى الرأس بخيوط الزري الذهبية أو خيوط البريسم الملونة كالأحمر والأخضر وتسمى بخية، أما الزخارف الداخلية فتسمى السنفة.
0: وهناك عباية أخرى تدعى أم سمتشة، يطرز على جانبيها من اليمين واليسار نقوش عريضة من خيوط الزري، تستقر هذه النقوش في الوسط وهي شبيهة بالحزام، وقد سميت بذلك الاسم للشبه القريب بين النقشة وشكل السمكة، وتستخدم هذه العباءة في المناسبات السعيدة، وتحرص العروس سابقا على ارتدائها في ليالي الزواج.
1: تحل العباية أيضا بالعميلة وتسمى دفة أم العمايل، والعميلة تأتي على شكل حبات موشاة بخيوط الزري تتدلى من الوسط على الجانبين، وبعض الأسر المقتدرة كانت تحل العميلة بحبات اللؤلؤ، وقد تصنع العميلة من الذهب.
0: ومع التطور الذي واكب استخدام الأزياء البحرينية حدثت تغييرات كثيرة، واستبدلت العباية القديمة المصنوعة من الصوف الثقيل بالحرير الخفيف الذي ترتديه معظم النساء اليوم.

0: السروال زي تقليدي في البحرين، اشتهرت النساء بارتدائه منذ أعوام بعيدة سواء في مدن البحرين أو قراها. ويخاط السروال من الأقمشة القطنية ذات الألوان الزاهية، ويطرز عند نهاية الساق بنقوش جميلة متناسقة كتطريز البادلة والسفة واللوزية والودعة وقرض الهيلة، وتطرز هذه الزخارف من خيوط الزري والبريسم. أما من أعلى وفي الوسط تماما فيشد السروال بواسطة حزام يسمى حيز.
1: ويختار لقماش السروال الألوان الجميلة الزاهية المشجرة أو المنمنمة الألوان. ويتكون السروال في الغالب من قطعتين تمتد الأولى من أعلى إلى أسفل، تصل إلى فوق الركبة، وتصل بقطعة أخرى تختلف في اللون عن الأولى وتسمى حدارة. وهناك نوع من السراويل يسمى السروال المحجل، يلبس مرادفا لثوب النشل، وقد شاع ارتداؤه في المنام.

المناسبات والأعياد وحفلات الزواج، واعتادت العروس ارتداءه ليلة زفافها لكونه يمثل أرقى الأنواع السائدة من السراويل.

0: ما دمنا قد استرسلنا في الحديث عن أزياء النساء التقليدية في البحرين، فإن رأس المرأة قد حظي بأشكال عدة من اللباس والأغطية، بيد أن لباس الرأس الشائع عند النساء يتكون من الملفع والغشوة، ويصنع الملفع من قماش قطني خفيف أسود اللون، وترتديه النسوة خارج البيت لتستر به المرأة شعر رأسها ورقبتها ووجهها، وهو قريب الشبه بالحجاب السائد حاليا، إلا أنه يتخذ اللون الأسود دائما. أما الغشوة فهي أحدث في ظهورها من الملفع، وتطرز بعض أنواعها بطرز النقدة، وتضعها المرأة على وجهها حين خروجها من البيت أو رؤية الغريب.
1: وهناك غشوة العروس، ولا تختلف عن الغشوة العادية، لكنها تطرز بزخارف من خيوط الفضة أو الذهب تلبسها العروس في اليوم الأول من زفافها.
0: البشت النسائي الذي يوازي كتسمية البشت الرجالي هو ما سوف نختم به الحديث الطويل عن الأزياء التقليدية للمرأة في البحرين، وهو من قماش الصوف ويشبه العباءة، إلا أن الفرق بينهما أن البشت النسائي يكون مطرزا تطريزا كثيفا عند الرأس بخيوط الذهب، وتتراوح ألوان البشت بين الأبيض والأسود، وتفضل أكثر النساء اللون الأبيض، وكثيرا ما تزف به العروس في ليلة عرسها قديماً.

0: في الأزياء الشعبية التقليدية العريقة لدى أهل البحرين وعموم الخليج، يأخذنا منح الحديث إلى الأزياء الرجالية، حيث يتجلى البشت العربي. ومعروف أن البشت من الأزياء العربية المشهورة، وهو رداء رجالي يصنع من وبر الجمال أو صوف الأغنام، ويلبس في الأعياد وليالي الزواج والحياة اليومية، وتعتبر منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية من أكثر المناطق شهرة في حياكة البشوت، ولا تقل البحرين عنها أهمية في هذه الصنعة، حيث أصبح البشت يخاط محلياً في البيوت والمحلات الصغيرة.
1: ازدهرت قرية بني جمرة في البحرين في حياكة البشت، حيث كان يصنع يدوياً من بعض الحائكين المهرة، كما كان لمدينة المحرق دور بارز في تطوير هذه الحرفة لوجود أعداد كبيرة من الحاكة. وانتقل بعد ذلك مركز الصناعة إلى العاصمة المنامة، وأصبحت له محلات خاصة في خياطته وتصديره إلى باقي الدول الخليجية. وقد تفنن خائط البشت بألوانه وأنواعه المتعددة، فمنها الأبيض والأسود والأحمر والسكري والنباتي والبني والرمادي وغيرها من الألوان. ويحاك البشت من الصوف الأصلي ويجلب من المناطق المعروفة بهذه الصناعة، وتعاد خياطته وتطريزه محليا.
0: بشت المشط نوع آخر من أنواع البشوت التي كان يرتديها الرجال، وهو أحد أنواع البشوت الفاخرة، يمتاز بدقة الصنع وجمال التطريز. وهناك بعض صناع المهرة الذين يقومون بحياكة مثل هذا

0: البشت، ويتطلب ذلك معرفة واسعة بأصول وفن هذه الحرفة. وقد درج علية القوم على ارتداء هذا البشت في الأعياد والمناسبات والمحافل الرسمية، وقد سمي بالمشط لاحتوائه على بعض الخطوط والشبيهة بالمشط موشاة بالذهب والفضة، تمتد من أعلى الكتف حتى أسفل الخصر، ويتخلل هذه الخطوط بعض الخيوط الملونة كالأزرق والأحمر، ويحاك قماش بشت المشط من الصوف الفاخر، ويأتي على لونين هما الأبيض والأسود، ويجلب في الغالب من سوريا أو الأحساء، حيث يتم نسجه هناك، ثم يقوم خاطة البشوت في البحرين بتطريزه مستخدمين في ذلك خيوط الذهب أو الفضة أو الزري.
1: بشت البرقع قديم في نشأته وتاريخه، غريب في تسميته، وهو نوع آخر من البشوت شاع استخدامه في الماضي، حيث كان يتقلده الأعيان في المناسبات الرسمية. يتألف هذا البشت من القماش الصوفي الوبر، وتتخلله خطوط طولية تأخذ اللون الأبيض أو البني والسكري، وتسمى خياطة هذا البشت باللبنة، ونتيجة لسمك البشت ومتانة صوفه يلبس في فصل الشتاء البارد فقط.
0: مجموعة أخرى من البشوت أو العباءات الرجالية التي اشتهرت على مر الزمن في البحرين وبقية دول الخليج ولم نعرفها، حيث يعتبر البشت النجفي أو بشت الشمال من أفخر أنواع البشوت، ويأتي بعد ذلك البشت البدري والبشت المريني، وعادة ما يحاكان من صوف الأغنام الوبر الخفيف، وتجلب هذه الأنواع من سوريا والسعودية والعراق.
1: ورغم مرور الأيام والسنين وانقراض العديد من الحرف اليدوية والكثير من الأزياء الشعبية، إلا أن البشت لا يزال يحافظ على أصالته، وله الآن سوق رائجة يأمها الكثير من الزبائن، وتجد إقبالا متزايدا من أهالي وأبناء الخليج.

0: الحناء برائحته الزكية الأصيلة ولونه المنبثق من طيب الناس وطين الأرض هو من يفرض جدارة أن يكون محور حديث على النحو التالي.
1: يعتبر خضاب الحناء من أشهر وسائل الزينة الشعبية للمرأة البحرينية، فهي تستخدمه لصبغ اليدين والرجلين وزخرفتهما، كما يصبغ به الشعر لإعطائه لونا أكثر لمعانا. وأكثر ما يستخدم الحناء لتزيين العروس ليلة زفافها.
0: وهناك اعتقاد يسود بين معظم أهالي البحرين من أن الحناء يقوي الشعر ويغذيه ويمنعه من السقوط، ويساعد على كثافته وإطالته، ويساعد على تخفيف أثر حرارة الجو من الجسم، ويساعد أيضا على تقوية جلد اليدين والرجلين. لذا كثر استخدام الحناء من قبل بعض الرجال والنساء الذين يقومون بتأدية الأعمال الشاقة حفاظا على بشرتهم من التشقق والجفاف.
1: يؤخذ ورق الحناء من شجرة الحناء، وإليها يعود اسم الخضاب، وتزرع هذه الشجرة في المناطق الاستوائية، وتعتبر من الأشجار المعمرة، ويكون ورق الحناء أخضر اللون، ويجب أن يكون مجففا، وتقوم النساء المتخصصات بطحن الورق طحنا دقيقا بالراحة، ثم يمزج بالماء والليمون الأسود لجعله غامق اللون، وتكون مادة الحناء بعدها جاهزة للاستعمال، وهي على شكل عجينة لينة. وبعد أن تصبغ النسوة أقدامهن وأيديهن بالحناء تترك فترة من الزمن حتى تجف.
0: وتتفنن النسوة المتخصصات بنقش الحناء، وذلك برسم الخطوط والأشكال الزخرفية، وهي خطوط في غاية الدقة والإتقان، وتحتاج إلى مهارة فائقة. ودرجت التقاليد البحرينية على الاهتمام بالعروس أثناء الاحتفال بزواجها،

تحدد ليلة خاصة تسمى ليلة الحنة، فيعهد إلى بعض النسوة بتزيين أطراف العروس بالحناء الذي يضفي على يديها وقدميها لوناً أحمر زاهياً استعداداً لليلة زفافها، وتستمر صبغة الحناء عالقة في الجلد فترة من الزمن دون أن تحدث ضرراً لخاصيته الطبيعية.

0: البخور هو الطيب الذي تضوع رائحته في أرجاء التاريخ والجغرافيا، حيث يعود استخدام البخور إلى العهود الموغلة في القدم، وقد عشق الإنسان القديم الأعواد النباتية ذات الروائح الطيبة، وحرص على العناية بشجرتها واستخدامها في أوقات أنسه وفرحه، وعند القيام ببعض طقوسه الدينية تقربا من الآلهة، وفي طرد الشياطين وتطهير الأماكن منها.
1: ولازالت مواد البخور حتى وقتنا الراهن تعج بها الأسواق، وتخصص لها المحلات لترويج بيعها، وتجد الإقبال المتزايد من قبل الأسر البحرينية التي تولعت بالتطيب بالبخور، وأصبحت لها عادة متأصلة لا يمكن الاستغناء عنها.
0: ومن المعروف أن هناك بعض النسوة البحرينيات التي يقمن بعمل البخور في البيوت، وذلك باستخدام بعض كسرات العود التي تنتخب من بينها حسب الجودة والنوع، ويتم طحن تلك الأعواد إلى نتف صغيرة وتمزج بالماء والسكر ليزيد من تماسكها، كما تضاف إليها بعض قطع العنبر وهو ذو رائحة طيبة ونفاذة، ويكور بعد ذلك خليط البخور إلى كور صغيرة ويعرض للشمس فترة من الوقت كي يجف ويقوى تماسكه،
1: وبعد ذلك يعرض للبيع. وعادة ما يسوق البخور عن طريق الطلبات الخاصة لدى بعض النسوة التي يمارسن هذه المهنة، والكثير من الأسر البحرينية تقصد البيوت المتخصصة في صناعة البخور، وتأخذ حاجتها منه لاستعماله في المناسبات الاجتماعية كالموالد الدينية والأفراح وليالي الزواج والأعياد وغيرها من المناسبات، حيث يحرق البخور في المباخر الجصية ويطاف به على المشاركين في تلك المناسبات.
0: كما يتم أيضا التطيب بالبخور بواسطة تعريض الملابس لدخانه، حيث يمتزج بها وتعلق رائحته بين ثناياها لفترة طويلة، كما يحلو لبعض النسوة مزج البخور ببعض العطورات السائلة للحصول على رائحة مميزة خاصة. ويباع البخور اليوم في الأسواق والمحلات التجارية، وقد تمتعت البحرين بشهرة واسعة في صناعة البخور من بين أقطار دول الخليج، ويتزايد الطلب على البخور يوميا، ولا زالت صناعته تعتبر فنا حرفيا أصيلا محتفظا بخصائصه.

0: التي تبوأت فيها البحرين مكانة مرموقة بين دول العالم، حيث تعتبر صناعة الذهب في البحرين من الصناعات العريقة والمغلة في القدم وليست وليدة اليوم، وقد دلت نتائج التنقيبات التي أجريت في مختلف مناطق البحرين الأثرية في مقابر عالي وسار ومعابد بربار وقلعة البحرين أن سكان دلمون كانوا يستخدمون الحلي والمصوغات الذهبية بدليل وجود العديد من هذه القطع الأثرية النادرة بجانب الأموات حيث دفنت معهم.
1: عرفت البحرين الذهب والحلي النادرة عن طريق التجار والهجرات إليها من الجزيرة العربية والهند، حيث كان للذهب مناجم غنية في اليمن وحضرموت منذ عهد ملكة ومملكة سبأ وحمير في منتصف الألف الأول قبل الميلاد، وقد ارتبط الذهب بغيره من المعادن الثمينة كالفضة والبلاتين والأحجار الكريمة كالعقيق والزبرجد والزمرد والياقوت والعقيق اليماني والفيروز والماس والمجوهرات الثمينة التي يستخرجها الغواصون من قاع الخليج كاللآلئ والمرجان وغيرها.
0: ويشكل الذهب الهيكل الرئيسي في هذه الصناعة، ثم تأتي بعد ذلك المجوهرات والأحجار الكريمة لتكتمل الحلية، فتصبح بذلك قطعة ثمينة ذات جمال أخاذ. وصياغة الذهب صناعة رائجة في جميع العصور، وذلك لأسباب متعددة أهمها:
1: أولاً أن الذهب معدن لا يتغير ولا يصدأ بفعل الأكسجين لأنه لا يتحد معه، وذلك بخلاف بقية المعادن الأخرى، ومن ثم يظل محافظا على أصالته وبريقه اللماع إلى ما لا نهاية. ولكونه يتسم باللمعان البراق، فقد تفنن الصاغة في صياغته وأضافوا عليه العديد من الأحجار الكريمة والمجوهرات، مما أكسبه أهمية خاصة، فأصبح جزءا مكملا للأزياء الشعبية الراقية التي ترتديها النسوة والفتيات في حفلات الزواج والمناسبات السارة.
0: ثانيا، الذهب والحلي النادرة يشكل ثروة ثمينة لمقتنيها في كل زمان ومكان، فالمرأة تحرص على اقتناء أكبر قدر من الحلي ليكون بالإضافة للتحلي به في المناسبات ذخرا عند الحاجة.

0: صياغة الذهب فن قائم بذاته، والصائغ فنان محترف يدرك مواطن الإبداع في صنعته. وقد دأب الصاغة سواء في الماضي أو الحاضر على التفنن في هذه الصناعة، فابتكروا أنواعا وأشكالا نادرة تتسم بالدقة والمهارة الفائقة، واتخذت أسماء متعددة.
1: وصياغة المجوهرات هذه تعرضت لكثير من المؤثرات، فأصابها التغير على مر العصور، ومن ثم أصبح هناك أنماط تتسم بالطابع التقليدي والكلاسيكي القديم أبدعتها أنامل فناني تلك العصور.
0: أهم ما يميز تلك القطع من الحلي هو الثقل الزائد عن المألوف وكبر الحجم، كما أنها انعكاس لما هو سائد في تلك العصور، حيث تأثرت الحياة الاجتماعية بما هو سائد آنذاك من معتقدات وتقاليد شعبية وأساطير، لذا اتخذ بعضها أشكالا غريبة كالأفعى أو الأسد أو السيف أو الكف، بجانب ما يحيطها من زخارف ونقوش أخرى في حواشيها.
1: وفي مرحلة تالية حدث هناك تغير أيضا على مصوغات الزينة من الحلي، فاتخذت طابعا يختلف عن الطابع السائد في الماضي، فكانت تلك المجوهرات التقليدية تصنع في مجموعات متكاملة وتوضع على الرأس والصدر واليدين والقدمين. فعلى الرأس تضع المرأة الجبجب ويتخذ شكل السرطان البحري المصنوع من الذهب ومحلى بالمجوهرات حيث يزين الرأس.
0: في الأذنين تضع المرأة الأقراط التقليدية كالشغاب وصباح الخير، وترصع بالأحجار الكريمة. وعلى الصدر كانت المرأة تضع قلادة ذهبية ضخمة يطلق عليها المرتعشة، وتتكون من قطع ذهبية هلالية الشكل محلى بالأحجار الكريمة، والقلادة ذات حركة ارتعاشية بسبب دقة صنعتها، مما يضفي عليها جمالا لافتا للنظر.
1: ومن المصوغات التقليدية الأساور ذات النمط العريض والزخارف المختلفة، بالإضافة إلى الخواتم التي تلبس في أصابع اليد، وأحيانا يربط بينها سلسلة ذهبية أنيقة زيادة في الفخامة. أما الأنف فقد استخدمت لخزامة، وهي قطعة دائرية من الذهب الخالص تشبك من خلال خرق شبيه بخرق الأذن من خلال فتحة الأنف.
0: ومن المصوغات التقليدية الحزام أو الحزام الذي تضعه المرأة حول خصرها، ولا يزال يستخدم في الوقت الحاضر، إلا أنه يختلف عن سابقه التقليدي في طريقة صياغته وزخرفته مع بعض التحسينات والإضافات. وهناك القلائد المتعددة الأشكال ذات الزخارف والقطع الدائرية والمثلثة الشكل، وترصع بمختلف الأحجار الكريمة والمجوهرات الأخاذة، وتتفاوت في أحجامها وفي أثمانها.
1: أما الحجل الذهبي أو الفضي فيستخدم لأسفل الساق، وتلبسه النساء في الأفراح والمناسبات السعيدة كالزواج والأعياد مثلا. ويختلف الخلخال حسب الطلب والمواصفات المطلوبة، فمنه الثقيل الشديد الزخرفة ومنه العادي، وفي وقتنا الحاضر أصبح نادر الاستعمال.
0: المصوغات التقليدية وإن ظل الكثير منها محافظا على نمطه التقليدي في مجتمعنا، إلا أن التغير الذي طرأ على الأزياء الشعبية

0: الشعبية وما أصابها من تحديث تأثرا بعالم الأزياء والموضة، أصابه الآخر عالم المصوغات والمجوهرات، إذ أن اضطراب التمدين الذي شهدته البحرين جعل المرأة تختار وتميز بين النمط التقليدي السائد وبين ما يرد إلينا من تشكيلات وأنماط حديثة من أسواق الشرق والغرب.
1: وتتميز هذه المصوغات بضآلة الحجم والتناسق في الزخرفة، بينما برزت المجوهرات والأحجار الكريمة من بينها. ويلاحظ أن المرأة لا تكثر من لبس مصوغتها ومجوهراتها إلا في الأفراح ومناسبات الزواج، أما في الأيام العادية فتكتفي بالأقراط وببعض الأساور كالشميلات والخواتم مثل المرامي والشواهد والزمام.
0: تجارة الذهب رائجة في البحرين، وهي تجارة مربحة، وسوق الذهب في المنامة والمحرق من أهم الأسواق في البحرين، وقد تم افتتاح العديد من المجمعات الخاصة لتسويق المجوهرات في سوق المنامة. وتضم هذه الأسواق الكثير من الدكاكين التي هي بمثابة ورش صغيرة متخصصة في صياغة الذهب، وعمالها من البحرينيين والهنود، إذ تعتبر الهند من أشهر بلاد العالم في ترويج الذهب وصياغته منذ أقدم العصور. ولذا كانت أسواق الخليج متأثرة بأسواق بومبي، وكان التجار في البحرين والخليج بصفة عامة يقومون بالاستيراد والتصدير من وإلى أسواق بومبي، وخاصة في عصر ما قبل اكتشاف النفط.
1: أما الصاغة البحرينيون فقد مارسوا عملية الصياغة في الماضي، لأنهم تحولوا في الأونة الأخيرة إلى تجار مجوهرات واكتفوا بالإشراف على تجارتهم هذه، أما البعض منهم فما يزال يمارس حرفة الصياغة. ويتردد على سوق الذهب والمجوهرات تجار ومواطنون خليجيون وأجانب من كافة الجنسيات لأهمية سوق الذهب في البحرين وشهرته. وقد خصصت حكومة البحرين مكتبا حكوميا مسؤولا عن معاينة الذهب وفحص المصوغات والمجوهرات المعروضة في أسواق الذهب في المنامة والمحرق باستمرار، إذ يقوم الخبراء بهذا المكتب بتحديد العيار والنوعية ونسبة المعادن الأخرى المضافة إلى معدن الذهب، وذلك ضمانا لسلامة هذه المصوغات من الغش التجاري.
0: للصياغة أدوات يستخدمها الصائغ عند قيامه بصياغة الذهب أو الفضة، وهي برشم، وهو حديدة مخصصة للنقش، ومغراس، وهو لقطع الذهب، وكبية العظم لتصفية الذهب من الشوائب، والسنكار، وهي قطعة خشبية تستعمل عندما يراد تنعيم قطعة اللحام، والكبية تستخدم لصب الذهب وهو مصهور، والمنكار وهو عبارة عن دائرة فيها مجموعات من الثقوب، والمفراك وهو خشبة تستعمل لعمل دائرة من الذهب في الزخرفة. كما يستخدم الصائغ المرسماي، وهي مطرقة صغيرة يستخدمها لطرق الحلية الذهبية عند صياغتها، والغرباي وهو إناء صغير مصنوع من النحاس ذو ثقوب صغيرة. كما يمسك الصائغ الحلية وهي ساخنة بالعصفور، وهو مقبض صغير، والصنطل وهو حديدة مربعة الشكل وبها ثقوب متعددة يستخدمها

الحرف والصناعات والمهن التقليدية في البحرين عديدة قديمة أصيلة متنوعة، تدخل ضمن أبواب عديدة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأهل البحرين منذ تاريخهم القديم الذي امتد حتى وقتنا الحاضر الراهن القائم على أعمدة تراث الأجداد من أبناء هذا الشعب العريق. لذلك فإن لقاءنا القادم على سطح محمل البحرين سوف يأخذنا إلى مواقع لها تاريخ أصيل متجدر في وجداننا جميعا، ألا وهي الأسواق

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

بالرغم من كل الأحزان التي سببتها لي، سأبقى أناديك حبيبي. على الرغم من خجلي وكبريائي أكتب لك، لأن الحب أكبر من الخجل وأبعد عن الكبرياء. أعرف سيحمل رسالتي إليك طير اعتاد نقل رسائل المحبين فقط، وأعرف أكثر أنك ستبعثر بيديك بعصبية كلمات رسالتي، وبرغم الحزن الماطر فيها ستضحك من الأعماق، لأنك استطعت أخيرا أن تكون المنتصر الوحيد. أردد الآن بانكسار، إنك صدقت حين قلت لي ذات مساء: من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. صدقت أيها المنتصر الوحيد، لأنني لن أقول حبيب الأمس وانتهى. ها أنا أقف على مشارف الغد، لأن حاضري مسجون بك، فكيف سيكون المستقبل إلا بك؟ قبل أن أختتم رسالتي إليك، أرجوك توقف عن الضحك قليلا وافهم ما تقرأ. إنما أكتبه ليس حنينا جديدا لملاعب ذكرياتنا، فما مضى قد مضى. جملة واحدة أرددها دوما: حياتي تكتمل بحب ناضج، وأنت هذا الحب. فإن أحسست بحب ناضج تعال إلي.

يا ضحكتي الأولى والأخيرة، لقاؤك لقاء المتاعب ولقاء الأشجان كان فراقك. يا طفلة الجموع، الغيرة نار تحرق نفسها دون سواها. قفي عند كل كلمة تسمعينها، فكلماتي هذه وليدة ثورة نفسية أنت أشعلت فيها الفتيل. نعم هذا أنا، ثائر دفعت عيناك للبوح بمكنون عمر من شباب وجنون. يوم عهدت نفسي على أن أعيش مبتسمة لكل جمال عابر، هازجا لكل لقاءات الفرح، وكأنها حلم ويمضي. كنت أجهل يا صغيرتي أنك ستحطمين سورا بنيته بتصميم الشباب وإصرار قلب يستغيث. ها أنت حقا بكل كبرياء حطمت هذا السور، وكنت به أعتز وأفتخر، لكن الله هنا الضياع. تريدين حبا ناضجا؟ ليكن يا قدري. أنا اليوم أقول إنك وحدك حكاية أغرب ما فيها أنك تعيشينها. حكايتك يا صغيرتي أنك حلوة حتى مع ضياع العمر، أنك ذكية حتى إحداث ثورة، أنك يائسة حتى استدرار الدم. يا لهذا الواقع الذي تعيشينه، أمثلك يعرف اليأس والحزن؟ تريدين حبا ناضجا، فليكن لك ما ترغبين، ولست مسؤولا بعد ذلك عما يجري.

0: لندر الآن دفة سفينة الليل إلى اتجاه آخر، إلى كلمات ليست من دفتر قديم.
1: ماذا تقصدين؟
0: جميل أن نفتح من حين لآخر درجا مهجورة، لكن الأجمل أن نبقى نفكر في الحاضر، حيث نلهث من أجل غاياتنا، إلى حيث يجتاحنا ضباب أزرق أو أسود أو أبيض، والحياة من حولنا تيار جارف، تيار يجرف كل شيء يصطدم به. ولو كان باستطاعة الفرد منا أن يغير مسيرة التيار لتغيرت سنة الكون.

مكتوب على جبيننا أن نسعى، وفي سعينا نبذل الطاقات والجهود، قد نفشل وقد ننجح، لكن علينا ألا نيأس، علينا أن نضع ابتسامة كبيرة لنكمل المسيرة بأمان. فالحياة تبقى لمن يستطيع مواجهة الأنواع والتيار، وهذا التيار لا يجرف إلا ما هو خفيف، أما الصخور التي تتحداه فهي كالجبال التي تشمخ في وجه الأعاصير والأيام.

0: لن ندعي صنع المعجزات، لكننا بالممارسة الحقة لفن الحياة نبقى. إيماننا بالحياة وسنة الكون يكمل وجودنا على هذه البسيطة، ومن سهلت غاياته من الوجود صعب عليه تحقيق مراميها، ومن بسط الصعاب اجترأ على المعجزات. إن الموت في سبيل شيء عظيم لهو أفضل من الموت سحقا بالديار.
1: السير ليس سهلا على لحم الأقدام.
0: هذا حق، لذا سأمشي ووجهي دوما نحو الشروق لأكون أول شاهدة إثبات على انبثاق الفجر العظيم.

ويبقى الحب سيد المواقف، وسأبقى أحبك إذ ترفضي، ويبقى الحب صانع المواقف، وسأبقى أحبك إذ تخشعين، ويبقى الحب انتظار المواقف، وسأبقى أحبك إذ تنجرفين. فأنا عاشق فريد في المواقف، وعشقي لك ليس كحب الآخرين.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.

يعقد مجلس الشورى جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع ما لم يقرر غير ذلك، حيث يدعو رئيس المجلس لعقد الجلسة قبل الموعد المحدد ب48 ساعة على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 54 لسنة 2026 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 5 لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يضاف بند جديد برقم 8 إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 5 لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية، ويعاد ترقيم البند التالي تابعا لذلك نصه الآتي: 8 يوم العهد والولاء الأول من يونيو.
2: هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الإنجاز الرياضي المشرف الذي حققه منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بتتويجه بلقب البطولة العربية 24 للمنتخبات التي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
1: وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالدور البارز الذي يطلع به سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم المنتخبات الوطنية ومتابعة مسيرتها وتوفير مختلف مقومات النجاح والتميز. كما عرب سموه عن بالغ تقديره للجهود التي بذلها الاتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاسة سعادة الشيخ علي بن محمد آل خليفة وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس العمل المخلص الذي يقوم به الاتحاد. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها الجهازان الفني والإداري في إعداد المنتخب وتهيئة اللاعبين، مثمنا ما قدمه لاعبو المنتخب الوطني من مستويات فنية متميزة وروح قتالية عالية وعزيمة وإصرار طوال منافسات البطولة، مؤكدا أن تكامل الجهود وروح الفريق الواحد أسهم بصورة بارزة في تحقيق هذا الإنجاز العربي المشرف ورفع علم مملكة البحرين عاليا على منصة التتويج. رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تتويج منتخبنا الوطني للرجال للكرة الطائرة بلقب البطولة العربية 24.
2: وأكد سموه أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم والرعاية الملكية السامية والاهتمام الذي تحظى به الحركة الرياضية من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما رفع سموه خالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

0: مشيدا بدور سموه في دعم وتطوير القطاع الرياضي وما أثمر عنه ذلك من إنجازات متواصلة. وأشاد سموه بالمستوى الفني المتميز والروح القتالية العالية التي أظهرها لاعبو المنتخب الوطني طوال مشوار البطولة، مؤكدا أن التتويج باللقب العربي يعكس ما تتمتع به الكرة الطائرة البحرينية من إمكانات وكفاءات قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات، مثمنا جهود الاتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة والجهازين الفني والإداري واللاعبين الذين قدموا نموذجا مشرفا في العطاء والإصرار على تحقيق اللقب. وأكد سموه أن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة إلى سجل النجاحات الرياضية البحرينية ويعكس التطور المستمر الذي يشهده القطاع الرياضي، معربا عن تطلعاته لمواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق المزيد من الألقاب في الاستحقاقات المقبلة بما يعزز مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العربية والآسيوية والدولية.
1: هذا وتوج المنتخب الوطني للكرة الطائرة بلقب البطولة العربية 24 لمنتخبات الرجال التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية إثر فوز مستحق على شقيقه المنتخب العماني بثلاثة أشواط دون مقابل في الجولة الختامية من منافسات البطولة. وجاء هذا الإنجاز العربي المشرف ثمرة للمستويات الفنية الرفيعة والأداء المتميز اللذين قدمهما المنتخب الوطني طوال مشواره في البطولة، إذ فرض حضوره بقوة وأثبت أحقيته بالتتويج بعد تحقيقه العلامة الكاملة دون أي خسارة أي شوط، في إنجاز يعكس حجم العمل المبذول والجاهزية العالية التي تحلى بها أفراد المنتخب. بحضور الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة والدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهني والخدمات الصحية، عقدت الهيئة لقاء تشاوريا مع ممثلي عدد من الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
0: وبهذه المناسبة أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية لقطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بما يضمن جودة المنتجات الصحية وسلامتها في مختلف مراحل سلسلة الإمداد. في إطار رئاسة مملكة البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام الاجتماع 18 لنواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وفي كلمته أشاد النائب العام بالتعاون البناء القائم فيما بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات والعلاقات التنسيقية القوية بين أجهزتها المختلفة التي تجد فيها النيابات العامة نصيبا كبيرا من خلال اجتماعات النواب العموم لتبادل الآراء والخبرات وصولا إلى منظومة عمل موحدة تتفق وتوجهات ورؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز ما يجمعها من أواصر. وأشار إلى استكمال منظومة التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجرائم وملاحقة الجنات وضبط أدواتها وعائداتها والآثار الناشئة عنها، إلى جانب تعزيز هذه المنظومة بتنفيذ قرار النواب العموم الصادر في اجتماعهم 17 بدراسة مدى ملائمة إيجاد آلية خليجية لتشكيل فرق تحقيق مشتركة بما يتفق والأنظمة الوطنية بالدول الأعضاء، وفي جانب تحديث وتطوير أدوات النيابات العامة. أكد النائب العام على أهمية استخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، مشيرا إلى مقترحات النيابة العامة بمملكة البحرين في هذا الشأن. كما نوه النائب العام بضرورة تدريب وصقل خبرات أعضاء النيابات العامة وكذلك الأجهزة المعاونة تدريبا تخصصيا على أعلى المستويات ووفق أفضل التجارب. هذا وقد أجرى نواب العموم خلال الاجتماع مباحثات في العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك، كما استعرضوا تجارب النيابات والادعاءات العام في إطار تبادل التجارب الناجحة واكتساب الخبرات. أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن الترابط العالمي يقوم على ثلاثة شرايين وهي البحر والجو وتحرك

0: تدفق البيانات، وينبغي أن يبقى هذه الشرايين الثلاثة أن تبقى آمنة مفتوحة ومصونة، مؤكدا أن مملكة البحرين تدعو إلى ملاحة آمنة دون عوائق في البحر والجو إلى صون حق المرور العابر وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بعيدا عن أي قيود أو تصاريح أو رسوم غير مشروعة.
1: جاء ذلك في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء ثقة في آسيا سيكا المنعقد في جمهورية أذربيجان الشقيقة برئاسة فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، ومشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. ونقل سعادة وزير الخارجية في كلمته أمام المؤتمر تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لأعمال هذه القمة بالنجاح والتوفيق، وأضاف أننا نجتمع في ظرف يسوده قدر بالغ من عدم اليقين في المنطقة وخارجها، فقد تعرضت مملكة البحرين وشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية خلال الأشهر الماضية لاعتداءات غير مبررة استهدفت مدننا وبنيتنا التحتية وشعوبنا دون أن نكون طرفا في أي حرب وفي انتهاك صارخ للمبادئ ذاتها التي قام عليها هذا المؤتمر، احترام السيادة ووحدة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات. وعلى هامش مؤتمر سيكا اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان الشقيقة مع سعادة السيد وانغ يي وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية الصديقة.
0: وتم خلال الاجتماع بحث أوجه علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة، وأفاق التنسيق والتعاون بين البلدين خلال عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن. كما تم مناقشة آخر المستجدات الإقليمية وتداعيات تعطيل إيران للملاحة البحرية في مضيق هرمز على إمدادات الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمي والجهود المبذولة لخفض التصعيد للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك. وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إعادة الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي دون عوائق أو رسوم، ودعم التواصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والدبلوماسية حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. كما التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في باكو مع معالي السيد فاغاتا هيرات وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وما تشهده من تطور ونماء وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتداعيات تعطيل إيران للملاحة البحرية في مضيق هرمز على إمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية واستعراض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الحوار والحلول الدبلوماسية وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
1: جددت مملكة البحرين موقفها الثابت في التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن أمن المملكتين واستقرارهما جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الخليجي المشترك، وأن حماية السيادة وصون الاستقرار الإقليمي مسؤولية تتطلب موقفا حازما تجاه التهديدات المتكررة.
0: وفي موقف يعكس عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير، أكدت المملكة دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أراضيها وشعبها، ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الحوثية ومحاسبة مرتكبيها وداعميها بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. ألقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بيانا باسم دول المجموعة العربية والمالديف التي تمثلها

0: مملكة البحرين أمام لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي في اجتماعها 14 بعد المئة، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة التايلندية بانكوك، بمشاركة الوزراء والأعضاء في اللجنة وعدد من كبار المسؤولين ومن المؤسسات والمنظمات الدولية.
1: وقد أكد معاليه أن النزاعات والتوترات الجيوسياسية تؤدي إلى اضطراب طرق التجارة العالمية، وقد أسفر انعدام الأمن في محيط مضيق هرمز وباب المندب عن ارتفاع تكاليف النقل عالميا وتأخر الشحنات والحد من النمو العالمي، لافتا إلى أنه على الرغم من هذه التحديات تظل بلداننا ملتزمة بتعزيز الاستقرار والتعافي والقدرة على الصمود والمرونة، ورسالتنا هي رسالة عزم وشراكة دولية. تحت شعار نبني الحاضر ونخطط لغد زاهر، احتفت جمعية المهندسين البحرينية بيوم المهندس البحريني تقديرا لعطاء الكوادر الهندسية ودورها في نهضة المملكة.
0: وقيمت الفعالية بحضور عدد من كبار المسؤولين، وشهدت تكريم عدد من رواد المهنة والكفاءات الهندسية الشابة، إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز وأفضل مشاريع التخرج. عقدت اللجنة البرلمانية الأوروبية الخليجية اجتماعا تنسيقيا في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك للتحضير لجدول أعمال اجتماع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون مع البرلمان الأوروبي، والمقرر انعقاده الجمعة.
1: وألقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس الاجتماع كلمة أكد فيها أن مملكة البحرين تؤمن إيمانا راسخا بأن وحدة الموقف الخليجي وتكامل الرؤى وتنسيق الجهود تمثل ركائز أساسية لتعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترسيخ قدرته على التعامل الفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية والدفاع عن مصالح دوله وشعوبه في مختلف المحافل. وأضاف أن البحرين تولي أهمية خاصة لتعزيز التنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية وتوحيد الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل دور البرلمانات في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. وخلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع رؤساء البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما ناقش الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن والاستقرار واستعراض آفاق تطوير عمل اللجنة الخليجية الأوروبية.
0: في إطار الجهود الحكومية الرامية لمواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة تجديد ترخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية.
1: وفي هذا السياق أكدت الأستاذة أمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن تطوير خدمة تجديد ترخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية يعكس توجه المجلس نحو تقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة من خلال أتمتة إجراءات التجديد للتراخيص المستوفية للاشتراطات المعتمدة، مشيرة إلى حرص المجلس على توظيف التقنيات الرقمية وتبسيط الإجراءات بما يدعم كفاءة العمل البيئي والرقابي ويعزز فعالية الخدمات المقدمة للمنشآت والمستفيدين.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. نبقى الآن مع سهرة بحرينية للفنان محمد علي عبد الله.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنان محمد علي عبد الله.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنان محمد علي عبد الله.

0: كانت هذه سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنان محمد علي عبد الله، استمعنا إليها من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة بحرينية غنائية أخرى، نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: هل فكرت في يوم إن نواياك ممكن تكون هي السبب في تدمير أهدافك أو عرقلة تحقيقها؟ شلون؟ لما تسعى في فهم لعبة الحياة وإتقانها لازم تفهم قاعدة مهمة جداً، وهي أن تقرن نوايا الحب والخير مع كل هدف تسعى لتحقيقه. فلو كانت نواياك في العمق نوايا حب وخير، فبتشوف الخير يتجلى مع تحقيق الهدف بكل إيجابياته. أما إذا اقترنت نوايا الخوف والشر في تحقيق هذا الهدف، فبيكون التدمير محتوم لهدفك حتى وإن كان بدون وعي. وحتى لو حصلت على هذا الهدف، فبتشوف فيه المشكلات والعراقيل بعد تحقيقه. السؤال المهم، كيف أفهم صحة نواياي؟ اسأل نفسك، شنو الأسباب العميقة اللي خلتك تسعى لتحقيق هذا الهدف؟ هل هي نوايا حب أو خوف؟ هل هي نوايا خير أو شر؟ ولا تنسى إنك تكون صريح جداً مع نفسك، واكتب كل الأسباب علشان تكتشف الحقيقة. وفي الجهة المقابلة للأسباب اللي كتبتها، اكتب كيف تسعى لتغييرها وتعمل على تبديل نوايا الخوف والشر بالنوايا الطيبة. وبعد جلسة المصارحة مع نفسك واكتشافك لهذه النوايا الحقيقية، حاول بكل حب إنك تستبدل كل مشاعر الخوف والشر بنوايا طيبة ونوايا الحب والخير. هل تتوقعون إن في أشخاص ينوون لأنفسهم نوايا سيئة؟ نعم، ولكن بدون ما يدركون. بس لما يصححون نواياهم ويفهمون أنفسهم جيداً، بيحققون كل النوايا بكل الحب والخير. فدايماً استمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه من دستور مملكة البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى القارة السمراء، تحديداً إلى شمال المغرب، حيث تستقبلنا عاصمتها الروحية، منارة العلم والحرفة والعمران، والمدينة التي ما زالت تحتفظ بملامحها الأولى، مدينة فاس. شيدت مدينة فاس في نهاية القرن الثامن الميلادي، عندما قام إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة في المغرب ببناء بذرتها الأولى على الضفة اليمنى لنهر فاس. هذه المنطقة من مدينة فاس تعتبر اليوم واحدة من أكبر المناطق التي لا يسمح فيها بدخول السيارات على مستوى العالم، فهي تمتلئ بالممرات والشوارع الضيقة التي لا تجد فيها إلا وسائل النقل التقليدية كالحمير والبغال للتجول وحمل البضائع. هذا الملمح بالتحديد هو ما يعيد القادم إلى فاس مئات السنين إلى الوراء بمجرد الدخول إليها. فاس العتيقة قدمت إلى العالم شعلة الضياء الأولى في التعليم العالي، ففي هذه المدينة تجد جامع القرويين الذي يعد أقدم جامعة لا تزال تعمل دون توقف على مستوى العالم بحسب تصنيف منظمة اليونسكو وموسوعة جينيس للأرقام القياسية. جامعة القرويين أسستها فاطمة الفهرية، تلك المرأة التي بلغ من إيمانها بأهمية العلم أن كرست نصيبها من ميراث والدها لبناء الشق الذي يقدم العلوم بكل أصنافها إلى طلابه من جامع القرويين. في ساحات الجامع الفسيحة وقاعاته المتزينة بالفسيفساء دارت حلقات العلم التي شارك فيها الطلاب والباحثون عن المعرفة من مختلف أصقاع الدنيا، وتخرج منها عظماء خلدهم التاريخ كالفيلسوف ابن رشد والبابا سيلفستر الثاني الذي يقال إنه نقل الأرقام التي تعلمها من الجامعة إلى أوروبا في القرن العاشر الميلادي. تمضي عن جامع القرويين لتجد في طرقات فاس مسرحاً حياً لآلاف الحرفيين الذين حافظوا على بقاء الصناعات التقليدية، وتسمع قرع أدوات الصفارين والنحاسين والدباغين وصانعي الأدوات الموسيقية، ثم تمتع ناظريك بالعمارة التقليدية المغربية ذات الملامح الأندلسية في قصور فاس، ومنها قصر دار البطحاء الذي أصبح اليوم متحفاً خاصاً بالفنون والتقاليد الفاسية، وتسير بين الرياض والأسواق التي تحكي لك عن مدينة لا تنتهي عجائبها أبداً.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين في منطقة المنامة، وتحديداً في المنطقة الدبلوماسية بيت القرآن، المتحف المميز اللي تم تأسيسه عام 1990 وفق الطراز الإسلامي القديم واللي يرجع للقرن الثاني عشر الميلادي. يعرض متحف بيت القرآن مجموعة هامة من المخطوطات القرآنية واللي تعود للقرن السابع الميلادي، والكثير من النسخ القرآنية الموجودة

والفريدة والنادرة والمميزة من نوعها، ويعتبر بيت القرآن مركز إسلامي ومقصد للدراسات والأبحاث. يفتح بيت القرآن أبوابه من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 6 مساءً، ويوم الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً. بيت القرآن في المنطقة الدبلوماسية كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية.

حيث يكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل بداية كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية 8 أعضاء، يختار كل مجلس 4 منهم بالانتخاب، وتتولى اللجنة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة.

ونمت ما تدري بشخص كل ليلة عند بابك واقف مكسور يبكي يبكي.

الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم من دستور مملكة البحرين.

سلامة الكهرباء سلامتك. نظام التأريض والحماية يعتبر وسيلة أمان يعمل على فصل التيار الكهربائي تلقائياً عند حدوث أي خلل في الكهرباء.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
2: البحرين مركز مالي وتجاري واستثماري وسياحي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وكذلك تشغل موقع متقدم في التنمية البشرية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقتين السابقتين خطورة الاستكبار، وبينا أنه كان من الأسباب الرئيسة لهلاك بعض الأمم السابقة.

السابقة. ومن هذه الأمم قوم نوح عليه السلام، فقد كانوا قوما مستكبرين متجاوزين الحد في الكبر. وقد وصفهم نبي الله نوح عليه السلام بهذه الصفة الذميمة، قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، أي استكبارا عظيما غير معهود. وقد استكبر قوم عاد ووصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وقد كان استكبارهم بغير حق لأنهم نازعوا فيما لا ينبغي لهم، فالكبر مما اختص به جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ آخر. واستكبارهم كان صفة لقادتهم، أما ثمود فقد ورد وصفهم بالاستكبار في عدة آيات، منها آية بلفظ الاستكبار، وبقية الآيات بلفظ العتو والطغيان. قال تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. والمراد بالطاغية كما قال الطبري في تفسيره: طغيانهم وتجاوزهم الحد في المعاصي. وقد ورد ذكر استكبار مدين في قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. والملأ في الآية الجماعة الشريفة، وهم السادة الأشراف الذين يتولون كبر معارضة الرسل وتكذيبهم، ويحولون بين عامة الناس وأتباع الرسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وذلك من أجل المحافظة على مراكزهم ومكاسبهم الدنيوية واستعلائهم على الناس. وقد كان فرعون وقومه أشد الأمم تكبرا وأعظمها تجبرا وعلوا، ونادرا ما يذكر القرآن قصتهم إلا ويذكر عنهم صفة الكبر وما ترتب عليها من آثار سيئة ذاقوا بسببها وبال أمرهم. قال تعالى: وإن فرعون لعال في الأرض. وقال سبحانه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة

0: منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وكذلك استكبر قارون، ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بالاستكبار مقرونا باثنين من العتاة الجبابرة. قال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قال الطبري: أي تجاوز حده في الكبر والتجبر عليهم. وأما أصحاب السبت ففي قصتهم إشارة إلى أن الاستكبار كان الباعث لهم إلى انتهاك ما نهاهم الله عنه. قال تعالى في حقهم: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.